إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. Sammy on the mix.

عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.

0: على الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزير الداخلية يوصي بحسن الاستعداد للتقلبات المناخية المرتقبة، وترامب يتوقع نهاية الحرب بعد الانتخابات النصفية ودوي انفجارات قرب هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أوصى وزير الداخلية خالد النوري خلال افتتاحه يوم أمس أشغال اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بحسن الاستعداد للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء، مشددا على أن المرحلة القادمة تتطلب جاهزية دائمة ويقظة عالية وتنسيقا متواصلا، مع ضرورة التزام كل هيكل متدخل بمسؤوليته ضمانا لسرعة الاستجابة وفعالية التدخل وحسن الاستثمار في الإمكانيات المتاحة. وزير الداخلية دعا أيضا كافة الهيكل المعنية والسلطة الجهوية والمحلية إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة كل في حدود، وإعطاء الأولوية للمناطق التي أثبتت التجارب هشاشتها أمام الفيضانات، وخاصة النقاط المنخفضة ومجاري الأودية والمناطق العمرانية المعرضة لتجمع المياه، إلى جانب المنشآت الحيوية المهددة بتجمع مياه الأمطار. كما دعا كذلك إلى التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية، وذلك بالتسريع في صيانة وتنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار، والتثبت من جاهزية شبكة التطهير واتخاذ كل التدابير قبل حدوث أي اضطراب. نشرت وزارة التربية يوم أمس النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 26 و2000. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن المترشحين الذين اجتازوا المرحلة النهائية من المناظرة والمتمثلة في الاختبارين الكتابي والشفهي يمكنهم الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية www.udenet.tn. دعت الجامعة العامة للتعليم العالي

0: البحث العلمي إلى الدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي، مع تسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعين، مشددة على أن أزمة الجامعة العمومية لا تعالج بحلول ظرفية أو شعارات، داعية إلى اعتماد رؤية وطنية متجددة للتعليم العالي تقوم على الاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص وضمان كرامة الجامعين وتحسين ظروف عملهم. والجامعة تؤكد في بيان لها أمس على ضرورة الترفيع في منحة العودة الجامعية، على أن يتم صرفها قبل بداية السنة الجامعية واستكمال دورات الانتداب والترقية المتأخرة، بما يضمن ضخ دماء جديدة في الجامعة والحد من تراكم الانتظارات في صفوف الدكاترة المعطلين. كما طالبت بإرساء آلية وطنية تشاركية للنظر في مطالب التظلم وفض النزاعات المتعلقة بالمناظرات الوطنية والتشارك في معالجة الملفات التي تمس الحياة المهنية للجامعيين، وخاصة الأنظمة الأساسية وملفات النقل والإلحاق. أكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنج تثبيت تصنيف تونس طويل الأجل عند مستوى سلبي مع أفاق مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن تصنيف تونس يعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشرات التنمية البشرية مقارنة بالدول النظيرة، إلى جانب تنوع الاقتصاد وتوفر يد عاملة متعلمة وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. وفي المقابل أشارت فيتش رايتنج إلى أن التصنيف يظل مقيدا بارتفاع الدين العمومي والعجز المالي، فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الدعم والحاجيات التمويلية المرتفعة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يعتقد بأن الحرب على إيران ستنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل، لأن طهران تحاول التأثير على التصويت لكنها لن تتمكن من الصمود لفترة أطول في وجه الضغوط الاقتصادية الأمريكية، وفق قوله. والتلفزيون الرسمي الإيراني يفيد بسماع دو انفجارات قرب مضيق هرمز، وذلك في ظل تصعيد متواصل هذا الأسبوع بين إيران والولايات المتحدة، ولم يعلن بعد عن طبيعة الحادثة أو مصدرها. ومن أخبار العالم كذلك، قال دبلوماسيون أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة أقر إحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمرة الأولى منذ 20 عاما بسبب إخلالها بالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهر FM Music Non-stop.

شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من اثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد، من 6 لـ 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 للـ10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو لكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 للـ6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3، 4، 5 و 6 من 6 للـ7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات.

تحليل وقت الحكايات اللي تهمك، ملفات عالمية مع فاطمة الكراي، وفي أعماق المتوسط مع منصور مهني نكتشف خفايا وقضايا المنطقة بقراءة أعمق وأقرب للواقع. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دونت تيك مع وليد بسباس، خذ صحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشف حكايات تونس وأهم محطاتها، والعشاق الفن السابع سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين، والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهني، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها، وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. أهل الذوادي فيها مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

تحصيل الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع لزمن جميل للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش.

0: شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: جوهرة اف ام ميوزك نون ستوب.

شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6-9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9-10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع، وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4-6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3-4-5-6 من 6-7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. السبعة وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي. دوم تيك مع وليد بزباس. خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود. ومع منارات تونسية نكتشف حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن السابع سينما سينما مع خالد التوني. آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع التسعة متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهني، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي فيا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

0: الكل متاع أهم المقابلات ونهار لحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي، موزيك جينا مع أحلام غيلان، كوجينا وحكايات من الذاكرة، ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين، نرجع للزمن الجميل للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027، بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام، جوهرة أفام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: جوهرة أفام، ميوزيك نونس.

جوهرة اف ام الدنيا مذيعة.

بنسيب مكان ونروح مكان، بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن،

تخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام والصمت تام وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال.

الشوارع نفس المباني نفس الطريق اللي مش بيودي ايدي في جوبي والسماعات في وداني وما استخبي وبسمع نفس الاغنيه هي

بدأتي فينا. أنا شفت دلي كان ماشي جنبي، كان داره محني كأنه بيلمحني، إن الشوارع مش فاكراني أو إني بقيت واحد تاني. بقيت أقول كتير زمان وبقيت أخاف من كل جاي. عايش صحيح

بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 28 ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق لعشرة سبتمبر 2026. ما يميز طقسنا اليوم كونه باش نعيش تقلبات جوية تنجم تكون حاملة لأمطار قوية في فترة زمنية.

0: 13 ولاية أمطار قوية. نعطيكم الولايات اللي بيشكون فيها أمطار متوسطة، هي المنستير خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، ثم المهدية خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ثم سيدي بوزيد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، القصرين خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. بقية الولايات وإحنا ماشيين للشمال ماشيين بنزرت، معناها نواصلوا ونقدمين القدام في إلى الشمال، معناها كأننا جايين من الجنوب ومن الساحل وماشيين للشمال. بقية الولايات هذوما راهو فيهم أمطار قوية، في حين في صفاقس باش تكون سحب أحيان كثيفة فقط 36 درجة، 38 في قفصة وسحب أحيان كثيفة فقط، 38 في قابس ومغيم جزئيا، في حين أربعينية باش تكون في كل من مدنين 40 درجة، تطاوين وأيضا توزر 40 درجة، والشهيلي 41 في قبلي وشهيلي، و42 في برج الخضرة وشهيلي، هذا بعد ظهر هذا اليوم. هذه الأمطار وهذه التقلبات راهي باش تواصل غدو، ويمكن تزيد تقدم ولاية أخرى تلتحق ب، لكن تنقص حدتها قوتها في بعض الولايات. هذا من ناحية تو نرجعوا له بالتفصيل، تو نقول لكم وين بالضبط في نشرتنا المفصلة. ثم راهي تتواصل زادة نهار السبت، معناها عندنا المتأكد خميس وجمعة وسبت، والإمكانية زادة متاع نهار لحد واردة، لكن عطينا تو المتأكد واللي حسب الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي أعطتنا هذه التوقعات، مع راهو التحين هذا صار البارحة في 7:26 من مساء البارحة بطبيعة الحال، تروشيكا أخرى تكون معناها جوستمون آخر يكون في حدود 8 صباحا، لكن هذا التوندونس، هذا وين ماشيين في طقس اليوم وغدوة وبعد غدوة. نذكر طقسنا الخميس 10 سبتمبر 2026 باش يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة ومصحوبة بتساقط محلي للبرد بالشمال، ثم راهي تشمل محليا الوسط وطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات. بالنسبة لدرجة الحرارة باش تعرف انخفاض نسبي بالشمال والوسط وتكون في استقرار بالجنوب، وتتراوح القصوى اليوم بين 27 و 32 درجة بالجهة الغربية للشمال والوسط، وبين 33 و 39 درجة ببقية الجهات، كما توصل كما قلت لكم إلى حدود 41 درجة، حتى 42 درجة تنجم توصل لهم بأقصى الجنوب تحديدا في برج الخضرة. إذن هذا وغيره تو نرجعوا له احنا بالتفصيل في متينالكم، لكن هات نبداو كما تعودنا ولا تقتلنا عادة يا رب العالمين، هات نبداو في لقانا هدايا بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي يقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين احنا متفقين اللي هي حسن حسين هكا ولا ليه، وراهي راهي تحل كل البيبان، اي نعم كل البيبان، وكان لزم الشباب زادة المسكرين امام شكون، امام شكون زعم، امام مرضي الوالدين، والأفضل والأحسن والأروع أنها ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله رضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، ضربة البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم، متبوعين بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله التقلبات متاع اليوم والأمطار المنتظرة واللي هي تنجم توصل بكمية طيبة حتى قوية وفي فترة وجيزة. هذاك علاش فما تنبيه أو تنبيهات بالاحتياط بالحيطة، معناها تحسبا للتقلبات هذه من طرف وزارة الفلاحة، والزايد وزير الفلاحة قال الإمكانية تعطاهات الكمية هامة من الأمطار اليوم الخميس 10 سبتمبر بعدد من مناطق البلاد موجودة، وهذاك علاش درجة اليقظة والتأهب يلزمنا نرفعوها للمتابعة ولمش نكونوا جاهزين لبعض المفاجآت اللي صارت لنا قبل وقلنا كيفاش وعلاش نحضروا روحنا. إن شاء الله ربي يعطينا خيس نافع. سيدي خليفة صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم معز الشباب في سوسة كل مستعملي الطريق، خاصة الناس اللي هم توا خرجوا الخدمة إن شاء الله يوصلوا سلمين سيسوا روحهم كما قلت. هاي مسحة متفائلة إن شاء الله ربي يرحمنا بالأمطار.
1: أمطار تعمل الكيف
2: وقيت كمام زاد
1: اليوم وغدوة بعد غدوة
2: وزيد، معناها الأمطار باش تتبعها انخفاض في درجات الحرارة
1: معها زاد الانخفاض.
2: إن شاء الله ثمك الخير يا رب.
1: إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله أمطار رحمة، وإن شاء الله غيث نافع، وإن شاء الله نساعد رواحنا أحنا ما نرميوش رواحنا.
2: أي نادم راح سيس روح وهذاك هو.
1: وبعد نقولوا كيفاش نساعد رواحنا يعيشكم.
2: هذا هو السرعة لا دي هي تقريب القاعدة الرئيسية تقولها كل يوم، معناها لمستمعاتنا ومستمعين الناس تخوه وساعة البيت زادة في الطريق، وكما قلت لك كل شيء يتعدى إن شاء الله وربي مع بلادنا يا رب.
1: مع التذكير كونه طقسنا اليوم والوضع الجوي الخميس 10 سبتمبر 2026 بشي تسم بنزول أمطار مؤقتا قلت لكم مرعدية بالشمال ومحليا الوسط، وتكون أحيانا غزيرة حيث باش تتراوح أعلى الكميات باش تفهموا على شنو نتحدثوا بين 30 و50 مليمتر بولايات شدوا عندكم بنزرت تونس الكبرى نابل سوسة القيروان الكيف، وتوصل إلى حدود 70 مليمتر بولاية جندوبة باجة سليانة وزغوان مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ينتظر باش يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط خلال نهار الجمعة غدوة معناها 11 سبتمبر 2026، وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية، مع ملاحظة حسب التوقعات الأولية أنه هذه الأمطار تتواصل زادة نهار السبت. خليفة
2: أو به إن شاء الله إن شاء الله، خاصة المناطق اللي فيها السدود قلت
1: موجودة
2: في باجة وجندوبة وغير هذه
1: وجندوبة بكميات عالية معناها وسليانة وزغوان زادة بكميات عالية
2: إن شاء الله يا رب.
1: فضرورة انتباه وإن شاء الله تكون أمطار رحمة
2: وتكون موسم فلاحي طيب
1: إن شاء الله. نعطيك الفلوس ولا تعطيني إيش عندك؟
2: أخي أنا ما ضبي الفلوس ما الناس بنعطيك إيش عندي؟
1: هاي الفلوس باش تعطيني إيش عندك وعادي خلص
2: هذا
1: هكا ولا لا يا سيدي؟ الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 8 سبتمبر 2026 عندنا 1371 مليون دينار، الموجودات صافية من العملة الأجنبية. بتاريخ البارحة 9 سبتمبر 2026 صار التحيين تقريبا، بقينا في نفس ال 25,427، لكن المفاجأة كونه طحنا رغم اني ما طحناش في المجموع برشا، طحنا الى 99 يوم.
2: ان شاء الله نرجعوا فيها
1: بسرعه للتروا شيفر ونبقاو غاديك ما عادش نعاودوا نطيحوا للدو شيفر. الاوراق النقديه والمسكوكات المتداوله في السوق الاسباس اللي قاعد يحوس قص شويه شويه 30 مليون ناس ماش نحكي 30 ألف مليون دينار و110 30 ألف و110 مليون دينار اسباس يدور في السوق. الدولار هكا خذا بعض المليمات ولا 2915 مليم فاصل 8 بالارونديسمون 2916 مليم. اليورو في نفس المكان رغم اللي زاد مليم تقريبا 3384 مليم فاصل 1. ايش عندنا في الماتينال سيدي؟
2: طبعا احنا باش نمشيو لموضوع ما في علاقة ديما بالعودة المدرسية والقراية والصغار والمستقبل باش نمشيو لعودة مدارس التكوين المهني اللي هي تنطلق 17 ديسمبر كلها الأسبوع القادم. نبدأ بالنهار الثلاث التعليم الإعدادي والثانوي ثم تجي للتكوين المهني. شكون يمشيو للتكوين؟ تعرف سنة مفاجأة 6000 من متحصلي البكالوريا مشاو للتكوين.
1: عارفوا شو يعملوا لأنه المستقبل فيك الصنعة اللي تعلمها الصنعة اللي ولات ناقصة ما عادش نلقاو. جربوا كل واحد باش يركب لكم بارابول ولا الكتريسيان يصلح لكم ولا بلومبي ولا
2: والله الموعد مع الطبيب اسهل من الموعد مع البلومبي ولا الكتريسيان.
1: قال لي انا باش يخرج يشوف البارابول باش يخرج فقط مش يصلح 50 دينار
2: لا موجود
1: من المحل نتاعو.
2: هاي هني قلت لك هذه
1: 50 دينار فيزيت نتاع
2: المستقبل وفيهم نسبه كبيره ولو في الخارج تعرف خذاتهم
1: مطلوبين بارتو
2: بشكل كبير. شكون هم الاولاد اللي يمشيو يقراو غادي
1: يتم
2: كل معلة فاتن لشهب مديرة إدارة خدمات متكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني بوزارة التشغيل والتكوين باش نرجعوا على التفاصيل شكون هذوما اللي يقراو كيفاش يدخلوا باش نمشيو لخبر نعتبره مهم حاتم وناقشنا فيه. مركز تصفية الدم بنفيذة وهذا في إطار تقريب إعلام القرب. الناس كانت تعاني مشكل منفيذة باش يمشي لسوسة ولا يهبط تونس ولا يمشي لأي مدينة في الساحل.
1: هم غلقوه على الدم. أساس أي للسقوط هو جديد
2: وولد قضى يوم محكمة وغيرها
1: الباريفة ما جديد داخل جديد أنه اليوم يقع افتتاحه من جديد نفس المركز اللي قالوا أي للسقوط.
2: هذا هو حاجة.
1: شو اللي عملوا له
2: باش نرجعوا له
1: هبطوا سحارة غادي سحروا
2: هاو شوفوا مع رئيس المجلس المحلي
1: الحمد لله العباد باش يبقوا في نفيذة ما عادش يمشي صافي الدم في مساكن
2: أي مساكن يمشي معناها
1: بعيد عليهم
2: بعيد ياسر شنو بعيد عليهم واحد صافي الدم يعرف الله بحواله. أحد كفاءات الديوان الوطني للسياحة مش كون معنا كذلك سي محمد العبيدي سي لو باركور دو ميليتان عنده توم دو من الكتاب نتاعه وتجربته في السياحه لانه احد
1: كتب باللغه الفرنسيه يكتب فيها على تجربته لابروش نتاعه في التعامل مع المسؤوليات العديده اللي تحملتها ونرجع لهذا ونرجع زاد قراءته في وضع السياحه الحالي وش نجم نعمله باش نزيدوا نستقطبوا سياح في بلادنا. يلا نعملوا
2: اخبار من هنا وهناك خاصه وزاره التربيه تعلن عن نتائج اللي عدوا في مناظره الاستاذيه اللي باش يشاركوا باش يتحولوا الى اساتذه وهبطتها البارح.
1: مبروك عليهم اللي
2: مبروك عليهم
1: ان شاء الله البقيه الدوره القادمه كيف كان سهل ربي دوره قادمه تكون سريعا معنا
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله هذا ما نتمنوا. يلا خلينا نمشيوا الفاصل القصير قبل ما نرجعوا مع اون بريف اليوم
2: قريب بس
1: لا شكون منال وثبت في الموضوع مفاجأة. غدوه ترجع بس ما بالكونجي اللي خديته باش تسعدنا بحضورها لنيق منال جبل بعد قليل.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية الطريق اللي نقول لهم سوق وحيدة وحيدة توصلوا راكم سالمين غانمين بإذن الله كما الخليفة متاعنا يمشي واحدة واحدة لسيدي خليفة. من بعد سيدي خليفة يبدأ يجري باش يوصل للسوق.
2: لا والله ما فوتها 110
1: أحسن ما عم تعمل يا صاحبي تبارك الله عليك. به نمشيو بعدك سيدي خليف.
2: نمشيو
1: يا سيدي خليف وبعد نمشيو
2: من غير ما تقف تطاق القهوة عندك من الشباك تدخل
1: أوكي ما نربحوا الوقت ديريك دونك نمشيو ليوم بريف مع منال جبلة منال بن تخيل ونشوفوا شكون اليوم في قاعة العمليات المركزية. صباح النور والسرور ومنور الاستوديو بيطل الأنيقة اللي تفرحنا عادة احنا نهار 2 و3 اليوم في تعويض للبسمة سعيدية نرحبوا بمنال جبلة. صباح النور لله.
3: صباح الفل والياسمين والورد ليك والسخليفة وكل مستمعي جوهرة فام والفريق العامل اليوم في تونس وفي سوسة. ان شاء الله نهاركم زين.
1: باهي شنو حوالي الطقس غاديك؟ شنو الامور؟
3: اليوم
1: سخونة
3: اي
1: اما باش تصب المطر راهي عندكم تبرد شوية.
3: الله يا ربي يرحمك.
1: هذا موجود في النشرة نتاع اليوم وان شاء الله امطار باش تكون زادة بكمية طيبة في السوسة معناها امطار قوية في سوسة متوسطة في المستير والمهدية وقوية في سوسة
3: ان شاء الله.
1: تبرد اليوم تبرد باذن الله. هذا توا الصباح برك باش يكون سخون لكن بعد الظهر تمشي في نسق ان شاء الله تنازلي وغدوه تزيد تبرد خير معناها غدوه في سوسه. اليوم مثلا نوصلوا في سوسه تعرف القداش نوصلوا 32 غدوه 30 فقط
3: ان شاء الله.
1: ونهار السبت 29 فقط وفما امطار غدوه بعد غدوه زد. لا نهار السبت فما امطار في سوسه ونرجع لهذا بالتفصيل بعد قليل. معك منال بن تخيل لي دو مانويلا معناها مانويلا 1 و 2 المانويلا 1 هي منال جبلة هذا اللي نعرف تربيشت منال بن تخيل شنية زعمة مانويلا
3: منولا
1: منولا يا منولا منو منو منو يا منولا اعطينا لايون اللي عندك نتاع نشاط الاخبار واذا كان فما رياضه اوسي
3: باش نقعدوا في نفس الكلام اللي كنا نحكيوا فيه على الطقس وعلى التغيرات المناخيه المنتظره. وزير الداخليه اشرف البارح على اجتماع اللجنه الوطنيه لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجده ودعا بالخصوص خلال هذا الاجتماع الى ضروره الرفع من درجه التاهب واليقظه كل في حدود اختصاصه. ايضا تحسبا لتهطل كميات مهمه من الامطار وزاره الفلاحه تتابع جاهزيه مختلف المتدخلين في اجتماع صار مع وزير الفلاحه. في اخبارنا ايضا تونس تحذر بجنيف من اختلالات النظام الدولي وتدعو لإصلاح مجلس الأمن والهيكلة المالية العالمية. على المستوى الدولي CBS تؤكد تعرض طائرات عسكرية أمريكية لأضرار جراء ضربات على قاعدة جوية بالأردن. الرئيس الأمريكي يلوح بضرب جبل الفأس في إيران ويعلن تقدم في حربه على طهران. بالنسبة للأخبار الرياضية اللي بيجينا بتفاصيلها في 7:30 مع وليد الجزيري هيئة النجم الساحلي تصدر بلاغ حول مركز تكوين شبان النادي. إصابة على مستوى الركبة لحنا بعل المجبري وراحة منتظرة ب3 أشهر. اليوم اجتماع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم مع رؤساء أندية الرابطة المحترفة الثانية ومش يعطينا فكرة وليد أيضا على المسابقات الإفريقية ودوري أبطال أوروبا. هذه كانت أبرز العناوين أكيد تفاصيلها بالنسبة لأخبارنا الوطنية والدولية باش تكون 7 إن شاء الله و7:30 كما قلنا الأخبار الرياضية مع وليد الجزيري.
1: شكرا لك منال جدد اللقاء معك بعد أقل من 25 دقيقة من الآن في حدود 7 صباحا مع نشرة مفصلة للأخبار الوطنية وأيضا العالمية. خلينا نمشيو للموسيقى توا
2: نمشيو الفيروس
1: نعملوا أن انشينمون متولي نرجعوا بنشرتنا الأولى للطقس متاع اليوم بتفاصيل التطورات والتفاصيل في حدود 7 غدرشين. خليكم مع رائعة من روائعها وانا متمنى عليكم وقلكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع وابقوا معنا رجعين.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موجة مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. ساعدوا رواحكم في ثنية وحيدة وحيدة بإذن الله، توصلوا سالمين غانمين. نمشيوا مع بعضنا بعد إذنكم ونستدعى كل مستمعينا ومشاهدينا لنشرتنا الأولى وحتى الثانية اللي بشكون في الثامنة متاع صباحا، معناها بشكون في حدود الثامنة صباحا، باش نركزوا معاهم لأنه فما عدة تطورات في الحالة الجوية بالنسبة لليوم وحتى غدوة وبعد غدوة. هذا الكل كما عودناكم نشرة مفصلة نبدوها بالقراءة الأولى الآن، ثم التحينات اللي تكون متاع الخريطة بشكل خاص اللي تكون في حدود الثامنة صباحا. بوان ميتيو.
2: ميتيو على جوهرة FM.
1: مش يكون طقسنا اليوم بإذن الله الخميس 10 سبتمبر 2026 مغيم جزئيا فأحيانا كثيفا لسحب بعد الظهر مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة ومصحوبة بتساقط محلي للبرد بالشمال، ثم راهي تشمل محليا الوسط. وتنعطيكم الولايات اللي بتكون فيها الأمطار. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية، وتتقوى زادة أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز، شدوا عنكم، لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. دونك ريح بشكون قوية وقت ظهور السحب الرعدية، ناخذوا الاحتياطات متاعنا، نبعدوا على ما من شأنه باش هكا شجرة خائخة ودرا شنو ما نجيش تحتها ونتخبى، يعيشكم من بعد سيارتي من غاديك 80 كيلومتر في الساعة وتنجم تتقوى أكثر بطبيعة الحال، راهو عبارة على رفع الأداء. يجي البحر متموج إلى محليا مضطرب، الحرارة قصوى تتراوح بين 28 و32 درجة بالجهات الغربية للشمال والوسط، وبين 33 و39 درجة ببقية الجهات، وتوصل كيف كيف إلى 41 درجة بالجنوب الغربي. هات نشوفوا وين باش تكون الأمطار بعد ظهر هذا اليوم، خاصة راهو في الصباح فماش ملاحظات كبيرة بالنسبة لطقس صباحنا. درجة حرارة تراوح بين 29 وتقريبا على الدرجات 37 درجة في برج الخضرة، مرورا ب 36 في مدنين و 36 كيف كيف في توزرة. على الشريط الساحلي باش تكون درجة مستحبة 31 في بنزار، 32 تونس الكبرى، 31 في نابل هذا الصباح ومعهم سوسة، 31 مستير، 31 32 في المهدية، و 33 في صفاقس، 34 في جابس. 29 درجة هي أقل الدرجات في هذه الفترة الصباحية باش تكون في سليانة وأيضا في الكيف. بعد الظهر باش تتغير الأمور بشكل ملحوظ، معناها نتبعوا شوية معناها اللي باش نقولوه الآن باش تعرفوا شنو التغييرات هذه. أولا عندنا ثلاثة ولايات كاينهم نوتر، لا فيهم الشيلي لا فيهم الأمطار، هما صفاقس باش تكون فيها 36 درجة وسحب أحيان كثيفة، 38 في قفصة وسحب أحيان كثيفة، و 38 زادة في جابس وطقس مغيم جزئيا. هذوما ثلاثة ولايات هذوما ما فيهمش لا شهيلي لا الأمطار. أربع ولايات فيهم الشهيلي ودرجات حرارة أربعينية، 40 درجة في توزر، 40 درجة في المدينة، 40 درجة زادة في تطاوين وشيلي، و 41 في قبلي وشيلي وهي أعلى درجة، 42 في برج الخضرة هي أعلى بعد قبلي ب 41، 42 درجة أعلى درجة اليوم موجودة في برج الخضرة وشيلي غاديك. بقية الولايات معناها كان نحسب توا 3 و 4 7، 7 ولايات باش يكون 4 ولايات فيهم شيلي و 3 ولايات ما فما حتى شيء، معناها لا شيلي لا أمطار. بقية الولايات هم 17 ولاية فيهم أمطار، والأمطار هذه راهي الأغلبية باش تكون قوية. خمسة ولايات فقط أو أربع ولايات فقط فيهم أمطار متوسطة والبقية أمطار قوية. الولايات اللي فيهم أمطار متوسطة أنهم نقاو المهدية في 34 درجة وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة، المستير خلايا رعدية مع أمطار متوسطة و 33 درجة، في سيدي بوزيد خلايا رعدية مع أمطار متوسطة و 35 درجة، 34 في القصرين وخلايا رعدية محلية، لا خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. بقية الولايات وإحنا ماشيين البنزرت معناه راهي أمطار قوية كيما في القيروان 36 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. سوسة 32 درجة بعد ظهر هذا اليوم وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. أمطار قوية زاد في نابل خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية 31 درجة. زغوان 32 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. القروان قلت لكم 36 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. 28 درجة في سليانة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. أمطار زاد قوية في الكيف خلايا رعدية محلية ومع هذه الأمطار القوية و28 درجة. 30 في جندوبة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. بيجة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية و28 درجة. نمشي والنابل كما قلنا نابل قلنا عليها 31 وأمطار قوية. زاد في زغوان أمطار قوية خلايا رعدية محلية وأمطار قوية و32 درجة. تونس الكبرى معناها تونس ومنوبة وريانة وبن عروس باش تكون خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية و30 درجة. زاد في بنزرت اليوم 29 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. هكا باش تاخذوا فكرة شاملة كاملة على كل ولاياتنا فيهم وما فيهمش. وناخذوا زاد الحيطة متاعنا خاصة وقت هبوب الرياح القوية وقتك معناها الأمطار تعرف ذروتها في فترة قصيرة طابت برشا أمطار ومعاك ال 80 كيلومتر في الساعة تنجم توصل شكل الهبات متاع الرياح القوية. نساعدوا رواحنا ما نغمروش, نبعدوا على مجاري الأودية ونبعدوا على السيول ونبعدوا أيضا على الحاجات اللي خايخة شوية تنجم تطيحنا الشجر ولا غير ذلك, معناها نبعدوا عليهم. وإن شاء الله ربي يعطينا غيث نافع بأتم معنى الكلمة. هذا الغيث يتواصل غدوة الجمعة. الجمعة عنا أمطار زادة وبش تكون تقريبا على كل ولايات الجمهورية باستثناء أربع ولايات اللي هما غدوة جابس تكون رياح قوية و34 درجة. 37 في توزر ورياح قوية. رياح قوية زادة في قبلي و36 درجة. 38 في مدنين و39 في تطاوين. خمسة ولايات ما فيهمش أمطار, بقية الولايات الكلها فيها أمطار, لكن هذه المرة الأمطار بش تكون قوية في أربع ولايات فقط اللي هما القصرين وسلي والكيف وأيضا جندوبة. بقية ولايات الجمهورية اللي بقاوا كلهم معناها من بنزرت وصولا إلى قفصة مرورا بسوسة المستير المهدية وصفاقس راهو باش تكون أمطار معناها خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة قوية. إذن في أربع ولايات فقط اللي هما سليانة الكيف جندوبة وأيضا القصرين. هذا نهار الجمعة. نهار السبت زاد عندنا الأمطار تتواصل وبشكون أمطار على أغلب ولايات الجمهورية باستثناء زوز ولايات اللي هما مدنين 34 درجة وطقس مغيم جزئيا, هي وتطاوين 34 زادة, في حين 22 ولاية فيها الأمطار باش تكون خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في أغلب ولايات الجمهورية. كلها متوسطة هذه الأمطار ما هيش قوية. هذايا في نهار السبت. على كل احنا غدوة نشرتنا زادا نحينوها ونشوفوا نهار السبت شنو اللي فيه وما فيهش بالتفاصيل مع التحيين اللي نذكر به في النشرة الثانية في حدود الثامنة صباحا واللي هو مهم جدا لانه شي يصير في الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي يصير التعديل الضروري معناها تعديل الضروري في بعض درجات الحرارة ولا في قوة الامطار ونقدموه لكم بعد قليل في حدود الثامنة صباحا. فاصل ونمشي مباشرة المنال جبلة في نشرة أخبار السابعة صباحا ورجعين.

0: Orange, boost il rentrée, belle fibre 100 mégas.
1: Elle rentrée, mouche qu'elle le craie. Elle rentrée, force à bûcher d'arrêter tes dides à l'internet à Sihia, belle affaire de l'heila ou Ahsen la Swain. Mais la matra mâche barcha, au haut de la fibre orange 100 mégas. Et les wallets, 64 dinars ou 900 fichards, puis au 99 dinars ou 900.
0: Mais la fiche de Stan, imchi l'acre boutique orange ou boost il rentrée, belle fibre.
1: عندك أورانج جوهرة أف أم بوبليسيتي
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أف أم منال جبل.
3: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح والبداية بالعناوين. وزير الداخلية يدعو إلى رفع من درجة التأهب واليقظة استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة. وترامب يهدد بضرب موقع جبل الفأس.

كما جاء في بلاغ نشرته الوزارة. وأضاف النوري أن المرحلة القادمة تتطلب جاهزية دائمة ويقظة عالية وتنسيقا متواصلا مع ضرورة التزام كل هيكل متدخل بمسؤولياته ضمانا لسرعة الاستجابة وفعالية التدخل وحسن الاستثمار في الإمكانيات المتاحة. هذا ودعا وزير الداخلية كافة الهياكل المعنية والسلطة الجهوية والمحلية إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة كل في حدود اختصاصه وأعطاء الأولوية للمناطق التي أثبتت التجارب هشاشتها أمام الفيضانات وخاصة النقاط المنخفضة ومجاري الأودية والمناطق العمرانية المعرضة لتجمع المياه إلى جانب المنشآت الحيوية المهددة بتجمع مياه الأمطار. كما دعا إلى التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية وذلك بالتسريع في صيانة وتنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار والتثبت من جاهزية شبكات التطهير واتخاذ كل التدابير قبل حدوث أي اضطراب. كذلك شدد وزير الداخلية على ضرورة ضمان الجاهزية العملياتية الكاملة لمختلف الوحدات المعنية بالتدخل وتوفير المعدات الضرورية للإنقاذ والإجلاء وإلى ضمان سرعة ودقة تبادل المعلومات والمعطيات بين كل الأطراف المتدخلة بما يجعل عملية اتخاذ القرار قائمة على المعلومة الدقيقة والحينية. وحث على تكثيف التوعية الإعلامية بتوجيه رسائل واضحة ومباشرة للمواطنين لتحذيرهم من الاقتراب من الأودية والمنشآت المائية ولدعوتهم إلى التزام بتعليمات السلامة. من جهته أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ مساء الأربعاء على اجتماع لجنة مجابهة الكوارث خصصة لمتابعة الاستعدادات للتوقي من مخاطر التقلبات الجوية المنتظرة وتهاطل كميات مهمة من الأمطار اليوم بعدد من مناطق البلاد. وأكد وزير الفلاحة ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد أقصى درجات الجاهزية والاستباق مع تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة بما يضمن وسرعة التدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. هذا وشدد وزير الفلاحة على أهمية إحكام التنسيق بين مختلف المصالح المركزية والجهوية والمحلية وضمان التبادل الحيني للمعطيات والمعلومات والتدخل السريع والناجع للحد من مخاطر الفيضانات وحماية المواطنين والممتلكات والأراضي والمنشآت الفلاحية والمائية. كما تم التأكيد على جملة من الإجراءات العملية لتعزيز الجاهزية من بينها ضمان جاهزية فرق التدخل والمعدات وتكثيف عمليات المراقبة والمتابعة وتحديد النقاط التي تستوجب أعلى درجات اليقظة إلى جانب مواصلة التنسيق المباشر بين مختلف المتدخلين والتفاعل الفوري مع تطورات الوضعية الجوية. وفي ختام الاجتماع تقرر الإبقاء على الخلية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضعية والتنسيق بين مختلف الهياكل والتدخل الفوري عند الاقتضاء بما يضمن أعلى درجات الجاهزية خلال الفترة القادمة. وأكد وزير الفلاحة أن سلامة المواطنين وحماية الممتلكات والمنشآت والأراضي الفلاحية تمثل أولوية داعيا إلى التحلي باليقظة والمسؤولية والجاهزية الكاملة والتعامل السريع والناجع مع كل المستجدات. في إطار متابعة عمليات التعهد بالنقاط الزرقاء تواصل مختلف اللجان المحلية بولاية سوسة تنفيذ برنامج تدخلات اللجنة الجوية لتفاوض الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة استعدادا لموسم الأمطار. وتم جهر وأواد الخروب على مستوى النقطة الكيلومترية 126 بالقلعة الصغرى وتواصلت بمعتمدية بوفيش عملية التعهد بالنقاط الزرقاء بمختلف المناطق من خلال توفير التجهيزات الثقيلة. كما تواصلت بمعتمدية سوسة المدينة عملية التعهد بالنقاط الزرقاء بالتنسيق مع مصالح بلدية سوسة بجهر بلوعات تصريف المياه. وجددت السلطة الجاوية في هذا السياق دعوتها المواطنين إلى احترام الضوابط البيئية وعدم إلقاء مختلف الفضلات بمجاري الأودية والمياه لضمان سيلان طبيعي للمياه وتفادي الانسدادات والفيضانات. البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف تحذر من الاختلالات الخطيرة التي يشهدها الوضع الدولي الراهن مع تفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة في خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة وتراجع قوة القانون الدولي أمام تغول القوة العسكرية بما يقوض الأمن والسلم الدوليين. وجاء ذلك في بيان ألقته البعثة باسم تونس خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف وذلك في إطار أشغال الدورة العادية 63 لمجلس حقوق الإنسان.
هذا ودعت تونس إلى تأسيس نظام دولي متعدد الأقطاب يرتكز على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي وسيادة الدول والمساواة بينها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

0: والتسوية السلمية لنزاعات والامتناع عن استخدام الهيمنة الاقتصادية كوسيلة ضغط سياسي على الدول النامية مع ضمان المحاسبة على كافة الانتهاكات المرتكبة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد باستهداف موقع جبل الفأس النووي المحصن بالقرب من منشأة نطنز في إيران، مؤكدا أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. قائلا ترامب خلال كلمة له في دالاس أمام مؤتمر للحزب الجمهوري بشأن انتخابات التجديد النصفي إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز، مقترحا إطلاق اسم مضيق ترامب عليه ومتوقعا انتهاء الحرب عقب فوزه في الانتخابات المقبلة. شبكة سي بي اس تذكر أن عدة طائرات عسكرية أمريكية تعرضت لأضرار جراء ضربات استهدفت قاعدة جوية في الأردن خلال الليل، مضيفة أن طائرة أصيبت وفقدت أحد أجنحتها، في حين لحقت أضرار طفيفة بنحو 8 طائرات من طراز F-15 وأعيدت جميعها إلى الخدمة. ختاما، قوات الحكومة اليمنية تفيد بشنها عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب ردا على ما قالت إنها اعتداءات ارتكبتها الجماعة على المدنيين والجيش، ويأتي التصعيد مع انهيار الهدنة التي سادت إلى حد كبير منذ عام 22 و2000، وفي خضم هجوم واسع يشنه الحوثيون داخل اليمن منذ الخميس أوقع أكثر من 500 قتيل. ومن جانب آخر، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن جماعة الحوثي تواصل محاولاتها استهداف أهداف البنى التحتية في السعودية.
1: للمزيد من الأخبار،

0: أساس موعد الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن.
2: إن شاء الله طريق سلامة حاتم. صباح الورد كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية ومواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبه، إن شاء الله يوصلوا سلامة.
1: أمين يا رب العالمين.
2: إن شاء الله موافقين الله ورضيت الوالدين.
1: أحسن ما قلت
2: به. إن شاء الله.
1: إحنا باش نمشي للأفراح، لكن قبل الأفراح طاو نشوف حاجة، باش نمشيو للأفراح وعيد الميلاد ونهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 10 سبتمبر، وأيضا نستقبلوا المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم في خصوص الاسماس هذا. يا راهو هو بيده ما تبدلش، 85-990 أبعثوا عليه الاسماس، كتبونا فيه الاسم واللقب متاع العزيز عليكم
2: وشاركوا
1: وحطونا رقم التليفون متاعه، احنا نقوم بالواجب نتصلوا به فيقوم النوم وشارك معنا بطبيعة الحال، ونهديه للكادو الرائع المنقالة من سيتي واتش. نمشي لقوم عيدك اليوم.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاق مع سي حسان
1: قبل بعد اذن
2: تفضل.
1: باش نمشي لمدام شيراز، يقولوا لي جاهزة لا مكالمة. مدام شيراز جدي،
2: شيراز جدي الهذلي،
1: اي صباح موجودة معنا من زغوان مباشرة. هي المندوبة الجهوية للثقافة بولاية زغوان. مدام صباح الورد وشكرا على تفاعلك، وحتى مغيب ما نسقنا هذه المكالمة ما جمال بوقديدة اتصل بحضرتك قال لك رانا حاشنا بتوضيحات من عندك فكنت معنا. مرحبا بك ليلى.
3: صباح النور يا حاتم. صباح النور.
1: صباحك زين وإن شاء الله كل عام وانتي حية مليون ألف خير.
3: يعيشك يعيشك، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي جوهر أفام.
1: عرفت علاش طلبناك وحلينا بيك الوحدة ولا ما عرفتش؟ حبينا نسألو اليوم عيد رسمي في ولاية زغوان وفي المندوبية، ولا تمشي تخدم على رويعتك كالعادة في نهار عيد ميلادك؟
3: حيثك بارك الله فيك، يعطيك الصحة على بالحق هالجست اللطيفة والكريمة، ويعطيك الصحة. هو يوم ككل الأيام يوم مميز، وإن شاء الله كل عام يحيينا بخير ويقدرنا على التقديم ما هو أفضل.
1: إن شاء الله بالتوفيق ليك، نعرف مجهود كبير قاعدة تقوم به في وسط المندوبية وقفزة نوعية تعاملت السنة، والحمد لله ربي يوفقك. حبينا من خلال هذه المكالمة نهنيوك بعيد ميلادك، إن شاء الله كل عام وانت حية مليون ألف خير. حبينا نعملوا ينوتر سوربريز، حد يقرب لك ولد عمك ينجم يقول وعيد ميلاده زاد اليوم.
3: مولودين فرد نهار
1: فرد نهار
3: محمد
1: فريد الشيخ العزوزي ودا العزوزي محمد فريد،
3: فرق سنتين ما مولودين فرد نهار
1: فرد نهار. طلبته راني ما تحصلتش عليه، عرفت ورقه حبيبي ضربت اثنين مع بعضهم. فكل عام وانت حيه بخير انت ومحمد فريد، سلم لي على العائله وعلى الاسره الموسعه في مندوبيه الثقافه بولايه زغوان، وقول لهم شكرا على هذا المجهود الكبير اللي قاموا به طيله هذا الموسم، وإن شاء الله موافقين في الموسم القادم. شكرا لحضرتك. ميرسي بوكو، كل عام وانت حي بخير. اي سي
2: نمشيو سي حسان مسلمي، نقول لك صباح الورد سيد حسان.
4: هلا الو
1: يا حسان، تسمع فيا؟ نقص في الراديو اللي بحدك. تسمعني من الراديو؟ ما قلت من الراديو، من التليفون فقط حسان.
4: اي باهي واضح،
1: وناحي الراديو وانت في الكهرباء واقف على اليمين
2: واقف على اليمين
1: روحك يا حسان يا باهي.
4: ناخذ على اليمين
1: خاطر نسبوك.
2: هاي كل عام وانت حي بخير.
4: بارك فيك عايش بارك لك
2: منين تكلم فينا سي حسن؟
4: نقف شويه
1: اقف خويا وفي عقلك واحده واحده اقف. اهم حاجه سلامتك، حط لك الكلينياتور واقف على اليمين وساعد لي روح
4: كل شيء.
1: برافو عليك حسن.
2: منين تكلم فينا سي حسن؟
4: انا من تونس من العمر الاعلى تحديدا في الاوتوروت ماشي الطريق الصفاقس
2: سفر. تو في طريق سيارة صفا سالك الأمور
1: ماشي تخدم ولا في
4: تخدم مع العائلة مع العائلة مع العائلة
1: زيارة عائلية. إن شاء الله موافقين يا أخو، إن شاء الله موافقين وطريق السلامة وساعد لي عليهم روحك وسلم لي عليهم الكل أنت والعائلة الكل. باهي شكون معاك في العائلة؟
4: تو الوالدة
1: أبو سالي من جبينة هذيك، ربي يحفظها وربي يخليها هذيك الخير والبركة يا حسن.
4: هذيك راس المال
1: هذيك راس المال. وشكون
4: كاو
1: وربي يحفظها وربي يخليها لك.
2: باهي اي حسن، قداش عملت اليوم؟
4: اليوم شنو
1: قداش عملت عمر؟ رد بالك منه
4: 40 سنه.
1: طنبك النضج توا دخلنا للدنيا، اي توا دخلنا للدنيا، توا حطينا سياقنا في الدنيا، الباقي هذاك راهو نفدلك ونلعبوا هذاك ما يتحسبش.
4: البداية تقصد معناها
1: هي توا دخلنا للدنيا، هذيك مرحلة النضج، توا حطيت ساق في الدنيا ولدي.
2: اي حسن،
4: اي
2: شكون اللي بعث لنا الاس ام اس وقال هني وبعيد ميلاد؟
4: سي
1: سي الوالده معايا، تصور المدام، تصور. لا والله دبلوماسي بلقى قال الوالده مدام معايا، ما انا طمن
2: راي مركح الوالده تو
1: سي سي شكون باش يكون عندي انا كان المدام هكا ولا حسن شو اسمها المدام؟
4: رحاب.
1: رحاب يا بابا تطلع وتطلع من
4: الشيء خاطر كل حد عنده طريقه نتاع تقديم، انت تصور انا المدام
1: يا بابا تطلع من الشيء والوالده بحذاك يقول لي باش تشيخ لك ثنيه معناها تعمل لك طرح في ثنيه باهي برشا.
4: لا من الكريماس نتاعها بجنبي هي ما تصورش،
1: ربي ربي يحفظها لك، هذيك الخير هذيك الخير لك اخويا، ربي يحفظها.
2: هاي سي حسان الجواب بنتك جوري معها المدام، اما جوري هي
1: بنته موجوده رحاب. ايش تقول لها رحاب؟
4: يعطيها الوقت الطيب وربي يبارك لها
1: يا معلم. يا معلم هذا وعد قضاء القضيه وانت تدعي له بالخير، انت مرتك وهنيتك بعيد ميلاد، شو تقول لها؟
4: ربي يفضلها
1: راني
4: وصغار
1: راني يقول لها راني نحب. قل
4: اكيد جدا نحبها بطبيعة الحال، اكيد جدا.
1: يقول هلا يقول هلا
2: تسمع فيك
4: نحبها اكيد جدا هي والصغار، وربي يفضلهم وربي يعطيهم الصغار زاد وقت طيب ويعطيها الصحة على المبادرة هذه باهي برشا.
1: باهي يا حسن.
4: ايوه
1: امك امك راكبة بحداك على اليمين.
4: اي
1: بوسها من جبينها ونحب نسمع البوسة، امشي لها امشي لها هكا وبوسها من جبينها تو.
4: اي
1: بوسها ولا من بوسها تو معي. اي من جبينها. اراي سمعتها، ربي يحفظها لك وربي يخليها لك وطريق السلام. انت يا باهي يا ربي تولي في عمرك وربي يحفظك لينا ويفرحك بنورات نوراتك ان شاء الله، يعطيك صحه البدن وطول العمر، ربي يحفظها لك. شكرا لك حسن.
2: نسرين سليمان نقول لك صباح الورد. الا نسرين
5: سليمان مرحبا،
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
5: عايشك ربي يخليك.
2: قاموكش من النوم ها
1: يعني نسرين؟ قل لي شكون كلمك بالتليفون وقايمك من النوم وخليك هكايا؟
5: لا قاموكش بون، ما توا وقت الخدمة.
1: كينك كينك دخلت الخدمة ولا مازلت؟
5: لا مازلت.
1: باهي وقت
5: الخدمة شد
1: وصلت الخدمة شد ثمانية
5: من النوم سي بون، بكري قيمتوني من النوم ما توا قمت سي بون، وقت الثقة نتاعي من النوم.
1: وتوا خارجة ماشية الخدمة ولا خرجت ولا
5: نزلت شوية نحضر روحي؟
1: نزلت شوية حاضر.
2: هذا هو نسرين، منين تكلم فينا؟
5: من جمال.
2: مرحبا بكل مستمعينا في جمال.
1: الخدمة في جمال زاد؟ اي
5: الخدمة في جمال.
1: شنو هي معناها شركة؟
5: شركة.
1: البي دي جي نتاع الشركة نتاع اللي تخدم فيها انت كلمني راه
5: قال لك جتراتاري.
1: لا تبقى لي اليوم عيد ميلادها تاخو معناها كونجي اليوم وغدوه وبعد غدوه، فهمت؟ والنهار السبت ما تخدموش انتم ولا تخدموا؟
5: لا نخدموا
2: ثالث عيد ميلاد
1: باش تاخو ثلاث ايام بمناسبه عيد ميلادك، تصير هذه في الشركات نتاعنا زعما ولا ما تصيرش؟
5: لا بديش، لا بديش ما نصدقهاش حتى كان يكلمني هو حتى كان يكلمني هو
1: ديريكتمون. والله اي يلزمنا نخدموا ان شاء الله نوصلوا.
2: يا اي نسرين قداش عملت اليوم؟
5: يوم عملت
1: 32 دي تنبك الشباب يا بنيتي الحق هكا باش تاخذ 3 ايام كونجي عندك الحق
2: كونجي وزيد. اي نسرين اعطينا شكون اللي بعث لنا وقال هني وها؟
5: الحقيقه ما نعرفش، ما برشا الاحباب ولا صحاب برشا
1: الاحباب. اختار لي حد هو زعما ها؟
5: ينجم يكون
1: ينجم يكون هو
5: ينجم يكون هو
1: ما جابش كادو هو البارح؟
5: شكون؟
1: هو
5: هو
1: لا مزي شكون هو مان؟
5: هو باش يطلع
6: شات معك ولا حكاية هيا اللي نسير ناقف غادي صاحبتك وعشيرتك سنام عرف
5: اي
6: هي اللي بعثته وقالت هنيوها بعيد ميلاد
1: قالت لي ايه كين نعرف ولكن ارتحت
6: المشكلة سكرنا الموضوع
5: سكرنا صحة وربي يفضلها وربي انت
1: وربي
6: يفضلك
1: وربي يحفظك وان شاء الله ديما فرحانة وديما هكا نفدلك ونلعبوا معك ونهنيو بيك نهنيو فيك بعيد ميلادك ونهنيو فيك بالافراح زادا ايضا كل ايامك وكل ايام مسامينا ومشاهدينا افراح ومسرات هاي سيدي خليفة شكرا لك
6: المنقلة
1: المنقلة به اعطينا المنقالة باش يحسب هو حسب باثنين معناها بالجدي مش داخل
6: الجدي مش داخل
1: معناها رقم واحد يولي باهي رقم واحد هاي
6: دبرها في جرة امه حسان مسلمي
1: يستاهل يستاهل اما المنقالة راك تنجم تختارها منقالة نسائية وتهديها لامك حسان
6: ايوه رد بالك
1: عندنا والله عندنا مقالة رجالية ومقالة نسائية حسن كيف تجي أنت معنا في سوسة ليجة لنا بعدنا في تونس وانت حب أنت اختار مقالة نسائية مبروك لها فاصل قصير ورجعين بسرعة مع خليفة بالسلم بشيهزنا لنفيدة تحديدا بعد ما تسكرت وقالوا آيلة للسقوط هذه مكان معناها مستوصف أو وحدة لتصفية الدم والناس مشيت لمساكن غاديكا ترجع لبس عليها واليوم افتتاح رسمي متاحة ويرجعوا العباد يصفيوا في الدم صار كيفاش وعليش في النفيدة يجاوبنا خليفة مسل
7: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
8: Instagram.
7: Hashtag Jawar FM.
9: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
10: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
11: اريدو طور عالمك
12: عاد الموعد وعادت الحكاية زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد هاتفكم مفتوح رأيكم مسموع سؤالكم على الهواء وتفاعلكم يصنع الحوار مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في الحقيقة لها موعد زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة
13: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G
14: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
13: مالا فاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G عندك أورانج
15: جوهرة
16: بوبليسيتي
17: تسمعوا من الاثنين للجمعة
18: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
19: على جوهرة موج مع الموجة
1: صباح الورد موضوع راهو طرحناه في الماتينال وشارك معنا كريم اليزيدي وقال لنا الموضوع من بدايته الى حكم قضائي كان في العمليه انه الوحده نتاع تصفيه الدم هذه الى للسقوط واسفيني وسكرت سكرت مده طويله
6: سكرت الناس مشاو معناها
1: هي بين عشيه وضحاها ولا لاباس يا رب ان شاء الله
6: وصارت احداث وصارت وقفه احتجاجيه
1: لانه العباد تعبت مادة ناس كبار وصغار ومرضى يعلم بحالهم ربي باش يمشي في مركز تصفيه الدم بنفيده اللي كان خطوتين بحذاه يمشي حتى المساكن قال
6: فعلا حاتم
1: معاناه ولا تمام معاناة. اليوم يا سيدي هاي باش تفتح من جديد
6: اليوم انطلاق العمل نتاعها وتفتح من جديد شو قاعد بالضبط هذا اللي باش نحاولوا نعرفوه
1: اعطينا الارير بلون هاي
20: اغير
8: Arrière-plan.
6: للإجابة على كل هذه التساؤلات بشكون معنا سي كريم يزيدي رئيس المجلس المحلي بمعتمدية أنفيذة اللي نقول له صباح الورد سيد كريم.
16: صباح النور سي خليفة وتحية صباحية ليك وسي حاتم وكافة العاملين والمستمعي إذاعة جوهر أف أم من مدينة نضال مدينة أنفيذة.
1: نفيذة العظيمة اليوم كلي العبادة الباهين والممتازين وخلوها هي بكل عظمة هذيك نهنيو فيها أهالي الناس اللي تعمل تصفية الدم باعتبار مركز تصفية الدم يقع افتتاحه من جديد افتتاح أبوابه أمام الناس المرضى اللي كانت تمشي لمساكن. شو اللي صار بين عشية وضحاها من آلة للسقوط ولا تلبس عليها؟
16: والله يا سي حاتم هو قصة مركز تصفية الدم بنفيذة قصته قصة المركز تصفية الدم بنفيذة
1: بعثونا كريم البارحة
16: مركز تصفية الدم هو معناتها تقريبا حاضر من 2019 من 2019 قعد أربع سنين معناتها الطبيب تباشر والفرمليات موجودين والتجهيزات موجودين قعد أربع سنين مسكر حتى البطريات متاع الماكينات فزدوا بعد ثلاث سنين فزدوا وبدلوا له ماكينات جدد وقتها تنقلنا الى السيد الوالي انا ذاك نبيل الفرجاني وشنو اللي ناقصها وقتها مركز تصفيه الدم باش يحل هو ديفيوم ديميناج وقتها قلت له سي نبيل الفرجاني راهو ضم الكل تقريبا 7 مليارات وناقص ديفيوم ديميناج وقتها تحركنا وكل شيء وتحل مركز تصفيه الدم في 2023 بعد تقريبا عام بعد خدم عامين في اوت ثم شويه ثم لجنه جات من التجهيز عاينت شويه تشققات في المبنى أذنت معتها باش تم معتها إخلاء المقر الإخلاء الفوري للمقر لوجود تشققات فيه هذا في سنة 2025
1: وذي عند الحق تقول لك إن احتاط نحمي سلامة الناس في وسط المركز به
16: يعطيك الصح بعد النتيجة كانت معتها المرضى بتدخل سيد الوالي سيد المدير الجهوي المشكورين المرضى حاولوهم السهلون ومن بعد إلى مساكن وكان معتها تقريبا معتها تعب برشا للمرضى اضطروا معتها يتنقلوا في بداية سارون بعد مساكن معتها معاناة كبيرة خاصة بالنسبة للكبار وصلني
1: كريم اللي صار هالنارين هذوما شنو اللي صار بين عشية وضحاها صلحوا الأمور كل
16: في جام في خلينا نكمل سي حاتم في جام في مشات الوزارة كريت مقر معتها تقريبا بزوج ملايين ومش تهيئوا ب 500 مليون مقر جديد
1: معناتها كريت هو المركز نتاع تصفيه
16: مركز تصفيه الدم
6: هو بيدو 500 مليون
16: يعطيك الصحه هذا هو اللي دخلنا احنا شنو دورنا كمجلس محلي وك جميع السلطات الموجوده خاصه السيد الوالي دخلنا هو شنو مشى القضاء ما نظرش فيه المره الاولى بتدخل مع تبك الفيديو اللي عملناه وبك الوقفات الاحتجاجيه للمرضى اللي ورونا معناتها شفنا دخلنا حتى من البعيد وشفنا اللي مركز جديد معناتها عنده عامين يخدم تحبسوا كومبليتمون وتمشي تكري مقر اخر بزوز ملايين الشهر ومش تهيئوا ب 500 مليون وهو ما يتكلفش حتى 3-4 ملايين تشققات يصلحهم وهذا هو اللي صار القضاء مشكور شكر لوزارة العدل دخل القضاء شكر السيد وكيل الجمهورية تاع سوسة اثنين في ظرف تقريبا شهرين عينوا ثلاثة خبراء وعينوا الإخلالات الموجودة في المركز واعطاوا تقريبا شهر ونص للإدارة الجهوية للتجهيز للصحة باش يصلحوا فيه الإخلالات ويرجع يخدم وفعلا الإدارة الجهوية للصحة تقريبا في 15 يوم صلحوا الإخلالات الكل البسيطة ورجع اليوم المركز تصفية الدم يشتغل اليوم ويستقبل المرضى تصفية الدم بنفيذ
1: والله احكي لي في حكايه في تونس هذه في نفيذة
16: هذه في تونس
1: في سوسة ولاية سوسة
16: يعطيك الصحة
1: البنات وشيدت الدنيا ودنيا أخرى معناها هكا يصير
16: وقت تتوفر سي حاتم الإرادة المشاكل كلها تتحل
1: وهذا يعني صح اللي حلوا المشاكل ما أنا اللي صار قبل هو اللي مبهتني
6: شو المبرر ما نصلحوش هذاك ونمشي
1: ونمشي ونكري واحد هذا 500 مليون لتهي يعني ما يحلوش العقل
16: ودجا خرج طلب العروض أمس في هذا مازال معتها طلب العروض في المركز الجديد معتها المقر الجديد تقريبا 500 مليون باش يصلحوا، وهو فيه تشققات، وهذا احنا كمجلس محلي وريناه، كشفنا كل شيء للسلطات المركزيه وتدخل زي السلطات الجهويه باش صلحوا. معناتها انت مش تمشي تكري مقر ب 500 بجوز مليان الشر وتصلحوا ب 500 مليون وانت عندك تشققات ما يفوتوش 3 مليون.
1: كيف منين حتى 10 مليون يا ودي؟ حتى 10 ميزيل شو 20 مليون والمقر نتاع الدوله نتاعنا احنا نكريو بجوز مليون في الشر وزيد مليون
16: وزيد المرضى نقلوا 100 كيلو متر للمساكن، معناتها تعب برشا وزاد ماتوا منها برشا. هم زاد نشكرهم من المرضى اللي هم
1: صح
16: هم اللي كبشوا معناتها في في المقر هذا باش يتحل.
1: وشكرا لكم انتم زاد المجلس المحلي، شكرا للمعتمديه الولايه للسلطات المحليه والجهويه والقضاء بشكل خاص. السابعه صباحا و30 دقيقه هنا على الدنيا وما فيها.
8: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة، ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى. دنيا أخرى.
17: جوهرة سبور. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
20: برعايه
21: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
20: مع اريدو في الغونتري، قول الو واربح كادو. خذ لوفر نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
22: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
23: صباح النور، صباح الورد. البداية ببلاغ النجم الرياضي الساحلي فيما يخص مركز تكوين الشبان. الهيئة أعلنت أنها تتابع بكل أسف ما تم تداوله مؤخرا من أخبار وإشاعات مغرضة تشكك في شفافية العمل وتستهدف سمعة مركز تكوين الشبان بالجمعية وكرامة القائمين على تسييره. هيئة النجم أكدت أن مركز تكوين الشبان هو جزء أصيل ولا يتجزأ من النجم الساحلي، وأن أي تطاول أو افتراءات زائفة تطال أو تطال مسؤوليه يعد إساءة مباشرة لكافة مكونات الجمعية ولهيئتها التسييرية. هيئة النجم تستغرب تزامن هذه الحملات الشنعاء مع بداية كل موسم، وتحديدا إثر الإعلان على قوائم اللاعبين الشبان المدعوين للالتحاق بتمارين الأصناف الشابة. هيئة النجم تستنكر استهداف ابن النادي واللاعب الدولي السابق ياسين الشيخاوي واللي يعد أحد رموز النادي. هيئة النجم تفند كل الإشاعات الداعية لفشل مركز التكوين، وتؤكد أن الدليل القاطع على نجاحه هو العدد الهام من اللاعبين الصاعدين من الأصناف الشابة والذين أضحوا اليوم من الركائز الأساسية بفريق الأكابر. هيئة النجم تؤكد تمسكها التام بحق الجمعية وحق كافة مسؤولي وإطارات مركز تكوين الشبان في حماية سمعتهم وكرامتهم، وتحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من يتجرأ على نشر أو ترويج أخبار كاذبة أو ادعاءات من شأنها الإساءة للنادي أو إطارته. الجامعة التونسية لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب المنتخب حنابع المجبري. نعرف حنابع المجبري كان تلقى إصابة على مستوى وأصيب على مستوى الركبة مع فريق بيرلي في بطولة الدرجة الثانية الإنجليزية، وراح منتظر الحنابع بين 3 و4 أشهر. في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، النادي الإفريقي يتدرب اليوم الصباح في الحديقة بعدها يسافر للعاصمة المالية باماكو على متن طائرة خاصة يواجه جوليبا المالي بعد غدوة السبت 5 PM. النادي الإفريقي كان فاز في الذهاب 0-1. في مسابقة كاس الكاف، النادي الرياضي الصفاقس يواصل تحذيراته لمباراة شوتينج ستارز النيجيري لحد القادم الستة على أرضية ملعب طيب المهيري بصفاقس. مباراة باش تدور دون حضور الجمهور بسبب عقوبة الكاف منذ الموسم الفارط. تشكيلة CSS تعرف عودة مؤمن الرحماني اللي تغيب على مباراة الذهاب بسبب الإصابة، وCSS كان انهزم في الذهاب في نيجيريا 0-0. فرجي جرجيسي وصل أو يوصل اليوم الصباح للعاصمة السنغالية داكار. بعثة الفريق كانت سافرت البارح من مطار تونس قرطاج الدولي في اتجاه الدار البيضاء وبعدها للسنغال. رئيس الوفد ورئيس الهيئة التسيرية لترجي جرجيس سيد حافظ طالب ونائب الرئيس سيد وليد ذويب كانوا سبقوا الفريق منذ الثلاثاء الفارط للإعداد المسبق لظروف الإقامة. المنتظر أنه الفريق يجري اليوم أول حصة تدريبية في السنغال. نذكروا أنه ترجي جرجيس كان فاز في الذهاب على دين بارس السنغالي 3-1. ترجي الرياضي التونسي في مفاوضات متقدمة مع المهاجم الإيفواري الشاب ناموري كايتا لاعب نادي أسيك موموزال إيفواري ومنتخب الكوت ديفوار أقل من 20 سنة. من المتوقع أنه إدارة الترجي باش تنهي إجراءات التعاقد مع الموهبة الإيفوارية في الساعات القادمة. من المنتظر اجتماع اليوم يجمع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بعدد من رؤساء ومثلي أندية الرابطة المحترفة الثانية والموضوع طلب إمكانية تأجيل تنفيذ عقوبة المنع من الانتداب. المنتخب التونسي أوسط لكرة اليد يفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية 36-20 ويتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأمم اللي دور حاليا في الكوت ديفوار ويتأهل زاد منتخب كرة اليد لبطولة العالم. المنتخب التونسي واجه غدوة الجمعة دور نصف النهائي المنتخب النيجيري اللي فاز على منتخب غينيا 28-23. في مسابقة دوري أبطال أوروبا إذا كان الدفعة الأولى اللي صارت نهار 3-6 مقابلات شفنا فيهم 12 هدف، البارح الدفعة الثانية 6 مقابلات سجلوا فيهم 25 هدف معدل 4 أهداف في كل مباراة. برشلونة يفوز على فاينورد الهولندي 5-1 هدف أول ممتاز جدا من رافينها. شتوتغارت فاز على فايكينغ النرويجي 3-1. ليفربول في مباراة كبيرة فاز على أتلتيكو مدريد 2-2. حامل لقب البي اس جي دون صعوبة فاز على سلوفان سلوفاكي 6-1. ثلاثية التوريس ثنائية العثمان ديمبيلي وهدف الفابيان رويز. سبورتينغ لشبونة فاز على جالاتا سراي التركي 3-1. نابولي خسر فوق أرضية ميدالو ضد الأرسنال 0-0. اليوم الدفعة الثالثة والأخيرة من الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا 6-4 في نيرباخا التركي جمعية روما بي اس في أندهوفن الهولندي شختار الدنماركي 8 بايرن ميونخ يواجه بودوغليم النرويجي كومو الإيطالي لأول مرة في المسابقة يواجه لايبزيج الألماني مانشستر يونايتد يواجه الصباح الأذربيجاني الفريق ذا زاد لأول مرة يشارك في المسابقة. المباراة السادسة والأخيرة اليوم 8 سلافيا براغ يواجه لونس الفرنسي. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك مع سامي بن نور ساعتين أكتواليتي ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار آخر المستجدات أما ديما بطريقتنا خفيفة قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار هي جرعة أنت بوزيتيف شوية معلومة شوية ضحك شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية. جوهرة
2: بوبليسيتي. نجح في الباك وتحلم بمستقبل في الأسيورانس بانك إسباف بيزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل موفان بيكسوسا في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات وأفاق التشغيل. لأكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
3: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
4: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وكرنيتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
24: اريدو طور عالمك.
25: حب تتكون في ميكانيك الطائرات؟ تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج؟ الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن خبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال ب 73 448 500 وإلا 54 048 100.
26: تربيكو كوكو
27: وحده
5: تدخلوا في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
7: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا
9: الرنتري مشكل للقراية الرنتري فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900
7: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر
9: عندك أورانج
10: Publicité.
11: تسمعوا من الاثنين للجمعة
12: مساء 9 الصباح
11: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إن شاء الله ربي يكتبها لي وليكم وللناس الكل، وإن شاء الله ربي يغفر بها ذنوب كل من زار ولبى وطاف. للي متشوق وناوي يزور بيت ربي في الأيام القليلة القادمة، عندكم رحلة 24 أكتوبر مع براءة فوياج، مع إقامة مستوى 5 نجوم في مكة والمدينة، ومعها فطور صباح تيلة الإقامة في المدينة المنورة. الخدمات، السيرفيس، الجودة والرفقة الآمنة هما شعار العمرة في براءة فوياج. نعم، يهنيوكم على السيرفيس الرائع، جودة الخدمات، الرفقة الآمنة. تتلفت على يمينك تلقى المرافق الأول، تتلفت على يسارك تلقى المرافق الثاني، الثالث زاد يبدأ أمامك، 3-4 مرافقين هما في خدمتكم، في خدمة المعتمرين. وطالبين حاجة برك، هي باش نقولوا لهم احنا وهما وغاديك يبداو يدايبهم في الخير: الله يرحم والديكم، الله يرحم والديكم، لاني شفت شنو اللي قاعدين تقوموا به الخدمات اللي تقدموا بها للمعتمرين متاعنا. الرفقه الامنه هو ماهوش شعار فقط، شعار وخدمه صباحا مساء ويوم الاحد وفي كل صغيره وكبيره متعلقه بالعمره في براءة فوياج. يعني تمشي وتروح فرحانين، عم ساتيسفي، وتنجموا تدخلوا للباج فيسبوك وتشوفوا بعينيكم وتسمعوا بودنيكم الناس اللي مشيت وجربت العمره مع براءة فوياج شنو اللي تحكي. نذكركم نهار 24 اكتوبر راهو موعد الرحله القادمه، ومازالوا كان بعض المقاعد.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة، ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فوياج تو تاخذ القرار الصحيح. براءة فوياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: نحب نذكر كذلك أنه التسجيل مفتوح لجميع رحلات الموسم: رجب، شعبان، رمضان، شوال. تنجموا تكلموا براءة فوياج وتسجلوا أساميكم من توا باش تضمنوا البقايا متاعكم، على خاطر كيف ما تعرفوا البقايا محدودة ولول باللول. بالنسبة إلى العائلات والمجموعات، عندكم تخفيض خاص لكل تسجيل في نفس الرحلة. ونذكركم أنه عندكم 2 حقائب من الطراز الرفيع كهدية من عند براءة في كل رحلة، وبضمان سنتين من المصنع. الأكثر معلومات وإلا للحجز تنجموا راهو تكلموا براءة فوياج على الأرقام التالية: 70-550-020، نعاود 70-550-020، وعندنا 21-882-881، 21-882-881، وعندنا 21-881-882، معناها 21-881-882. هاو نزيد نسهل أكثر: 21-882-882. براءة فوياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة. ميتيو على جوهرة FM.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية الطريق الآن. ساعدوا رواحكم توصلوا بإذن الله، وحيدة وحيدة راكم توصلوا سالمين غانمين بإذن الله. ثم انتبهوا جيدا للميتيو دي جورة. الميتيو متاعنا في حاجات تهم كل السواق، خاصة أنه أغلبية ولاياتنا باش تعيش على إيقاع هذه الأمطار، واللي تنجم تكون في شطر ولايات الجمهورية أو أكثر، معناها باش تكون الأمطار قوية. 13 ولاية تشملها أمطار قوية بعد ظهر هذا اليوم. بالتفصيل باش نعطيكم أكثر وقت ممكن لهنا، باش نعطيكم بالتفصيل شفما وما فماش، لأنه النشرة ما هيش نخوفوا في العباد، أما النشرة تدعوكم إلى الحيطة وأخذ القل الآخر الأمور بجدية. ما نغامروش، ما نعملوش كل المغامرات اللي صارت قبل وخسرنا فيها سواء ممتلكاتنا ولا صغارنا وكبارنا، الله يرحمهم وربي لا يعود علينا مثل هذه الأشياء. إن شاء الله تكون غيث نافع اليوم بأتم معنى الكلمة. هات نشوفوا ساعة شو اللي عنا في الميتيو دي جور بالضبط من خلال العناوين، ومن بعد نشوفوا زادة بالتفاصيل من خلال الخريطة امتعنا. إذن طقسنا اليوم مغيم جزئيا، طقس الخميس 10 سبتمبر 2026، مغيم جزئيا، فأحيانا كثيفة السحب بعد الظهر مع أمطار مؤقتا رعدية، وأحيانا راهي غزيرة ومصحوبة بتساقط محلي للبرد بالشمال، ثم راهي تشمل محليا الوسط. وتو نعطيكم الولايات اللي فيها الأمطار سواء القوية وإلا سواء المتوسطة. الخريطة وقعت حين هزت الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بالجنوب مع دوائر رملية محلية، وتتقوى زادة أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بحرنا متموج إلى محليا مضطرب، وتتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 28 و 32 درجة بالجهات الغربية للشمال والوسط، وبين 33 و 39 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى حدود 41 درجة بالجنوب الغربي. هات نعملوا طلع على الخريطة متاعنا. في الفترة الصباحية ما فماش حاجة تثير معناها الانتباه، باستثناء درجات حرارة ثلاثينية، أقل درجات نقاها 29 فقط، هذه 29 موجودة كان في الكيف اليوم، وبقية الدرجات ثلاثينية من 30 درجة، وإحنا مقدمين القدام إلى حدود أعلى الدرجات 35 درجة باش تكون موجودة في مدنين وفي تطاوين وفي توزر، وزادة 36 في برج الخضرة. إذن درجات حرارة تراوح بين 29 و 36 في الفترة الصباحية، وأكثر أرقام باش نشاهدوهم خاصة في الشمال هما بين 30 31 و 32 درجة، 33 وإحنا ماشيين للجنوب معناها صفاقس وقفصة، و34 قابس وأيضا قبلي، وال35 قلت لكم وين موجودة. لكن التغييرات الكلها باش تجينا بعد الدور، نشدوا الحساب مع بعضنا. بعد الدور عندنا زوز ولايات نجم نقولوا فيهم الحالة عادية باعتبار كونه صفاقس اليوم وقابس فيهم 36 درجة صفاقس وطقس مغيم جزئيا فقط، وقابس 37 درجة وطقس مغيم جزئين. ثينا زوز هدوما ولايات عرفنا اللي ما فيهم كان طقس مغيم جزئيا فقط. عندنا خمسة ولايات اللي هما قفصة توزر قبلي مدنين وتطاوين فيهم درجات حرارة 40 معناها من 39 إلى حدود 41 درجة باش نقاو في الخمسة ولايات هدوما، مع الشيلي، والشيلي نجم يوصل بطبيعة الحال إلى حدود برج الخضرة اللي فيها 41 درجة. خمسة ولايات فيهم الشيلي، زوز ولايات طقس مغيم جزئيا فقط، لهذوما يجيو سبعة. شبقوا لنا 17 ولاية المتبقية فيها أمطار، لكن أربع ولايات أمطار متوسطة اللي هما نعطيكم الولايات اللي فيهم امطار متوسطه، القصرين خليه رعديه محليه مع امطار متوسطه ونسجلوا فيها 35 درجه بعد ظهر هذا اليوم، 37 في سيدي بوزيد وخليه رعديه محليه مع امطار متوسطه، ايضا في المهديه 34 درجه وخليه رعديه محليه مع امطار متوسطه، المنستير زاد كيف كيف 34 درجه وخليه رعديه محليه مع امطار متوسطه، ليك في سوسه مثلا 34 درجه وخليه رعديه محليه مع امطار قوي في ولايه سوسه. زاد الامطار باش تكون قويه في القيروان، خليه رعديه محليه مع امطار قويه ونسجلوا 37 درجه. في الكيف خليه رعديه محليه مع امطار قويه و34 درجه، 36 درجه في سليانه وخليه رعديه محليه مع امطار قويه، ثم زغوان خليه رعديه محليه مع امطار قويه و35 درجه، في نابل خليه رعديه محليه مع امطار قويه زاد 33 درجه، 34 في تونس الكبرى معناها تونس منوبه اريانا وايضا بن عروس، والخلايا باش تكون رعديه محليه مع امطار قوية. بنزرت نفس الشيء، خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية بعد ظهر هذا اليوم ونسجلوا فيها 33 درجة، زغوان خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية و35 درجة، 34 في بيجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، أمطار قوية في جندوبة زادة و35 درجة، أمطار قوية في الكيف خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، في سليانة 36 درجة وأمطار قوية، 37 القيروان قلنا عليها وأمطار قوية هي والكيف. نحاصل أربع ولايات اللي هي في الجنوب فيها الشيلي، ثم زوز ولايات طقس مغيم فقط وجزئيا في صفاقس وقابس، بقية ولايات الجمهورية راهو بين أمطار متوسطة إلى أمطار قوية. أربع ولايات فقط أمطار متوسطة و13 ولاية الباقية فيها أمطار قوية. نساعدوا روحنا هدايا بالنسبة لليوم. بالنسبة لغدوة نهار الجمعة راهو تتواصل هذه الأمطار وهذه التقلبات، يمكن ما عادش 13 ولاية باش نلقاهم فيهم الأمطار قوية، باش يكونوا أربع ولايات فقط فيهم أمطار قوية غدوة نهار الجمعة اللي هما جندوبة والكيف وسليانة وأيضا القصرين. الملاحظة الأولانية، الملاحظة الثانية الانخفاض في درجة الحرارة ترجع عشرينية في عدة مناطق، سوسة 29، المستير 29، 28 في بنزرت، 29 في تونس الكبرى غدوة، 28 في بيجة، 28 في جندوبة، 27 في الكيف، 27 في سليانة بعد الظهر وهذا نحكي لكم، 29 في القصرين معناها كما تلاحظوا، إلا في الجنوب تبقى 30 معناها من 34 وإحنا طالعين إلى حدود 38-39 درجة في تطاوين ونوصلوا حتى ل 43 في برج الخضرة. إذن تبرد غدوة وخاصة على الشمال الغربي والشمال والمناطق الساحلية، 31 الرافية في المهدية معناها جيد، طقس يعمل الكيف مع الأمطار اللي بشكون قوية على أربع ولايات اللي قلت لكم عليهم جندوبة وسليانة بعد ظهر غدوة والكيف وأيضا القصرين. البقية المتبقية اللي هما من قفصة وصفاقس وسيدي بوزيد ونزيدوهم المهدية القروان المستير سوسة نابل زغوان تونس الكبرى ثم بنزرت ومعهم باجة، الكلهم هذوما باش يكونوا أمطار القيروان قلنا عليها أمطار متوسطة ماهيشي قوية. القوية كان في أربع ولايات فقط بالنسبة نهار الجمعة. نهار السبت بسرعة نعطيكم الاحتمال بتاع نهار السبت، تتواصل الأمطار على أغلب ولايات الجمهورية ولكن باش تكون متوسطة في أغلب الولايات. الأمطار هذه باش تكون على 22 ولاية مش موجودة، كان على زوز ولايات اللي هم مدنين وتطاوين، 22 ولاية فيهم أمطار في طقس نهار السبت. هذا ما خلى في هذه التقلبات أنه المعهد الوطني للرصد الجوي يقول أنه الوضع زاد متاع طقس اليوم الخميس 10 سبتمبر يتسم بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون أحيانا غزيرة حيث تتراوح على الكميات بين 30 و 50 مليمتر بولايات شدوا عندكم بنزرت وتونس الكبرى معناها أربع ولايات متاع تونس، نابل وسوسة والقيروان الوين والكيف، وتوصل إلى حدود 70 مليمتر بولايات جندوبة وباجة وسليانة وزغوان، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. من المنتظر باش يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط زادة خلال نهارة الجمعة كما قلت لكم 11 سبتمبر 2026، وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية. ثم نهار السبت 12 سبتمبر تتواصل هذه الأمطار وباش تكون عامة باستثناء زوز ولايات في الجنوب، الباقي الكل 22 ولاية فيهم الأمطار. هذا بالنسبة لنهار السبت، وزوز ولايات في الجنوب اللي ما فيهمش الأمطار هما مدين وتطاوين، في حين بقية ولايات الجمهورية نهار السبت فيها الأمطار متوسطة مبدئيا. وقت اللي زيد تقرب زاد غدوة تقرب طاوة والتحين يقرب نعرفوا كيفاش تكون. الخلاصة يعيشكم نساعدوا رواحنا ما نغامروش، مش فما أمطار قوية في فترة زمنية قصيرة وأحنا نحبوا نشقوا الواد ولا نجيوا نواجهوا هالسيول.

0: Where the dog was on the sneaker show. مع نيكو جوهرة وعبر على رأيك كان نيكو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 وإلا 73 24 3000. نجح في الباك وتحلم بمستقبل في الاسيورانس بانك اسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل موفان بيكسوسا في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات وافاق التشغيل. لأكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك. الكرتابة حاضرة، التابلية حاضر، الرونتري حاضرة في مونوبخي، وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير الساكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا احلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات مونوبري ديما معك.
4: مع اورانج بوستي الغونتري بالماكس بوك 5G.
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع اورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني اكثر انترنت واكثر سرعه للفرجه والقرايه والجيم. تبرانشي منا كونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
4: منا باش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
6: الصيف وفي وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ا نو با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
7: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر، وكان تحب تتهنى عالصغار نيتي تمتعك بأقوى كونترول بارونتال، وعندك زادة أبونمون ديو ان سبور باش تتفرج في أقوى الماتشوات بلاش. معليك كان تدخل النيتي .tn ولا تمشي لأقرب نقطة بيع وتختار الديبي اللي تحب عليه، تبرشي وتكونيكتي بالوقت مع نيتي، خليك سبق عصرك.
8: في ام جي كل يوم عنا أرخص سوم حتى 13 سبتمبر. حضر الغونتخي بأعز لي برومو، ساكادو معها بورت كوتي وتخوص 55 دينار و 990 في عوض 74 دينار و 990، كراسة ألادان 48 صفحة ب 890 مليم في عوض دينار و 100.
9: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: جوهرة أفهم
10: بيبليسيتي.
0: اسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملينا في مختلف الطرقات. ترى نرافقوكم احنا إذاعة لوتوروت، يشرفنا هذايا وإذاعة كل الطرقات الوطنية. هذاك علاش رانا ندلوا عليكم ونستسمحوكم، مشي وحيدة وحيدة راكم توصلوا سلمين غانمين، وإن شاء الله ربي يحفظكم. خاصة مع من بعد ظهر هذا اليوم راهو فما تغييرات جوية تشمل أغلب ولايات الجمهورية، فساعدوا روحكم. 17 ولاية فيها الأمطار و13 أمطار باش تكون غزيرة، 4 فقط فيها أمطار متوسطة، وتنجم راهي توصل غزيرة في وقت العاصفة اللي تصير مع أمطار قوية. احنا باش ندعوكم الكل يحويجها، يمكن تقصير من الإعلام شوي، يمكن مقاربة ما نجحناش الاجتماعية، معناها مقاربة الاجتماعية ما نجحناش في أعطاء المكانة اللازمة لولادنا هذوما وللمؤسسات متاع التكوين المهني.
2: فعلا
1: واحد وقت يقولوا تكوين مهني يمشي في بالهم التكوين المهني الكلاسيكي، لأنه كانت فما عملية تمييز خليفة قبل سيزيام ماني ما جابهاش بالقدية وانده شو برا بعثوا 3 سنين تكوين مهني وانتهى الأمر. عرفتها تكوين مهني وعطيه باش يخدم صانع في معمل، هذه هي اللي كانت العقلية السيدة عند أو النظرة السيدة عند التوانسة. لكن التكوين المهني عمل قفزات نوعية، ولا كيف وكيف تقريبا التعليم العالي بأتم معنى الكلمة. وفاجأني السيد وزير التكوين المهني والتشغيل نسمع فيه في تصريح يقول 6000 من حاملية البكالوريا توجهوا للتكوين المهني،
2: للمراكز هذه فعلا
1: لمراكز التكوين. هذا يطمني لجون فايقين ولو فايقين بهمية التكوين المهني، كان نجم يمشي لبرانش واحد أخرى ويختار حاجة أخرى، مشال هذا هذا وغيره راه موجود في التكوين المهني. هذاك علاش نحبوا نحلوا الكتاب على هل الفرص اللي تنجم تخليك راك من أغنياء القوم. توا صاحبي البلومبي يصور خير مني ومنك ومن ضيفتنا اليوم 10 مرات بيتامي معنا البلومبي
2: تاني قلت لك الصباح
1: يخدم في مجموعة من قلاخر صناعية زاد لي لاباس عليهم ولا لا مصلي عني بي. التكوين المهني تطور والخدم من الخدم هذه المهنة هذه مطلوبة ولات عند التونسي مشاقة
2: فيها العلم ياسر ولات كلها فنية وعلوم كاملة.
1: هذيك علاش تكون حاضرة معنا في الاستوديو مدير خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني السيدة فاتن لشب ضيفة الدنيا وما فيها.
0: ضيفة الدنيا وما فيها.
1: صباح الورد وشكرا لك على تلبية الدعوة.
3: انتم شكرا لكم على الدعوة، فرصة هي ديما أننا نكونوا في الإعلام كما قلت باش نخدموا المنظومة التكوين المهني ونعرفوا بها بالطريقة اللي تليق بها وبور ميتر اون فالور لو ترافاي كولوسال اللي قاعد يصير او نيفو جهاز التكوين المهني.
1: من أنتم؟ شكون الوكالة التونسية للتكوين المهني؟
3: الوكالة التونسية للتكوين المهني أول لو بلو غران أوبيراتور في التكوين المهني العمومي في تونس، دونك أكثر من 90% دونك التكوين دونك ورافعة الكفاءات اليد العاملة، متدخل رئيسي في هذا.
1: لك هذا المتدخل الرئيسي هل يكوني مختلف اليد العاملة كلها من هذا إلى البنوك إلى المؤسسات العمومية المؤسسات الخاصة تلقى أولادنا وبناتنا متكونين التكوين اللي حاجتهم به هما.
3: جستمون دونك احنا عنا 136 مركز تكوين مهني موجودين في كامل تراب الجمهورية.
1: 136 مركز شرطة مركز تكوين مهني
3: مركز تكوين مهني
1: 136 مركز تكوين مهني يظهر تطورنا بشكل كبير.
3: قلت لك بكري انت قلت هي لا بيرسيبسيون، انا نقول لك اللي لا بيرسيبسيون تبدلت يمكن والمجتمع ما فيقش اللي اليوم مراكز التكوين المهني ولات صعب
2: عدد التلاميذ والطلبه اللي موجودين في مراكز التكوين
1: ما تصعبهاش علينا ما تصعبهاش
3: مثالش
1: اي باش يدخل مركز التكوين المهني علاش نصعبوا فيها
3: فما اختصاصات ولات مطلوبه برشا اللي ولينا نحن
1: مع الشيخ اللي تعال بلاصه هاي شنو
3: الطلب معناها اكثر من العرض
1: واضح
3: اللي نحن خولنا معناها ولينا نلوجوا في طريقة باش ان نرفعوا من طاقة الاستيعاب نتاع مراكزنا bien sûr il faut travailler sur la logistique, sur le personnel, sur le matériel. Donc باش نرفع منطقة استيعاب مركز ولا اختصاص وزيد نمشي ونعمل اللي نسميه نحن لا دوبليكاسيون اون دوبليك اختصاصات في اماكن اخرى وفي مراكز اخرى
1: موجوده في العاصمه نحطها في الشمال ولا نحطها في الجنوب ولا في الوسط
3: يكون اختصاص ناشط موجود مثلا نقول
1: شو الاختصاص الناشط اللي نجم نعمل هكا
3: برشا اختصاصات انا نمشي برشا اختصاصات هي صارت مثلا نقولوا خلينا نقولوا استغلال شبكات كان عندنا مثلا في مركز هذا جديد سبتمبر 2026 الدوره التكوينيه هذه هي سبتمبر 26
1: شبكات نتاع الكوره هذوما
3: لا الشبكات الريزو
1: لو ريزو
3: دونك لو ريزو
1: تكنيسيان دو ريزو يخرج
3: ريزو اي لو تكنيسيان انا لو تكنيسيان سوبيريور هو راهو بحر واختصاصات ياسر بوانتو اختصاصات ياسر مطلوبه في
1: من الى هذا اللي يخرج منها
3: خليني خلينا نبوبوهم دونك 136 مركز فيهم مراكز قطاعيه يعني التكوين يصير فيها في قطاع معين دونك نحن القطاعات اليوم اكثر من 12 قطاع توفر فيه الوكاله التونسيه للتكوين المهني في التكوين تكون فيه بما فيهم الالكترونيك الخدمات السياحه السياحة والفندقة الآلية العامة المانتونونس اندستريال سينا الصناعية الاغرو اليمونتير الاكسي توسكي ابيمون تكستيل ابيمون جلود واحذية قلت لك لو سيرفيس توسكي كونتابيليتي و كوميرس و انفورماتيك دو جيستيون الالكتروني و الانفورماتيك دونك ليتيك دونك اليوم سي ان معناها سيكتور اون فوك دونك هذوما عندنا الاليه العامه قلت لك لا لوجيستيك توسكي التوزيع دونك والترصيف هذيك دونك عندنا في بورسعيد عندنا مراكز كبرى في اختصاصات معينه
1: لوجيستيك مطلوبه برشا في البورت وفي غيره وفي المطار وفي في كل اماكن
3: عندنا مراكز دونك هذوما مراكز الكل عليهم اقبال راهو كبير السنه دونك اون ايسيي دو دوبليكي مثلا قلت لك لو ريزو تيليكوم اللي هو موجود كان عندنا في حي الخضره فقط اسنا مثلا ولا دوبليكي في مراكز اخرى اونتخوتر في الدندان دونك لهنا باش نوفروا اكثر فرص
1: قدناش من ولادنا وبناتنا في الموسم الفرد كانوا عندكم وسناش عندكم
3: هو نحن في الديسبوزيتيف عندنا اكثر من 50,000 متكون
1: صلي على النبي
3: متكون وماشيين توا ان شاء الله في توجه ان الترفيع الى 90,000 متكون
1: هل صحيح انه باش تسهلوا عليهم العملية توفروا لهم المبيتات القريبة جدا من مراكز التكوين المطاعم الخاصة باش يلقى مطعم وين يفطر ويتعشى وغير ذلك وتقربوا منه الخدمات
3: هذا هو دونك الخدمات في المراكز نتاعنا 136 نأمنوا في عندنا 95 مبيت ومطعم فيهم ومعاهم 8 وحدات مبيت ومطعم كبرى كما نسميهم نحن لي غون لي فويي الكبار هذوك 8 وحدات موزعين في الولايات الكل عندنا في مستير عندنا في القلعه الكبرى سوسه وعندنا في صفاقس وحده مبيت ومطعم راه كنقول وحده مبيت ومطعم اكثر من 700 متكون
1: بارك الله
3: دونك هذوما وحدات اوتونوم وحدهم يأمنوا دونك في ترابط مباشر مع مراكز الأقرب لهم راك تجي في الولاية تنجم تلقى 10 أو 20 سنتر في مختلف المعتمديات دونك يكون أقرب لهم نحطوا وحدة مبيت ومطعم تأمن هالخدمة هذه نتاع الإعاشة والإقامة
1: المستوى الدراسي العادي باش نلتحق أنا بالمراكز هذه من إلى
3: دونك عندنا حسب لهنا الشهادات المنظرة اللي هي تبدأ من السيسي شهادة المهارة وتنتهي حتى يكون مؤهل تقني سامي
1: أنت هذيك تعطيهم لي لكن أنا باش نلتحق بيك باش ندخل مركز من المراكز شنو هما الشهيد المستوى الدراسي
3: المستوى الدراسي
1: اللي أنا باش ندخل بيه أنا
3: السيسي عندك من السابعة أساسي حتى يكون ما خديتش هذا شهادة المهارة دونك من بعد نمشيو للبي تي بي اللي هو دونك نمشيو للبلوتو للسي ا بي معناها اللي هو المؤهل معناها شهادة الكفاءة المهنية دونك السي ا بي كيف دونك مازال ما خداش الدوزيام اني من التاسعة وانت ماشي حتى تكشف الثانية هذيك مستوى الثانية ثانوي
1: هذه سي ا بي
3: هذه له سي ا بي بعد نمشيو مؤهل تقني مهني اللي هو من السنة الثانية منهات ما انقطعش منهات حتى تكشف البكالوريا ولم يتحصل على شهادة البكالوريا دونك هذوما الكل ينجم يجيني راهو 5 ينجم يكون الباك ما خذاهوش دونك يؤهله هذا المستوى باش يدخل فيه مؤهل تقني مهني لو بي تي بي
1: مؤهل تقني مهني
3: البي تي اس مؤهل تقني سامي متحصل على شهادة البكالوريا
2: مؤهل تقني مهني في التعليم الاخر شنو يقابل بالضبط
3: تنظير يعني تقول لي انت التنظير هو كاين متحصل يعني في سلم المهارات وسلم مهارات الوظيفه العموميه اللي هو كاينه متحصل على شهاده بكالوريا كي تحل كونكور تكون حامل حامل شهاده بكالوريا او ما يعادلها اكل يعادلها هي البي تي بي
1: كمل
3: لي كمل لك
1: بسرعه وبعد نرجعوا نتناقشوا فيهم لانه باش نقولوا
3: خلينا نكونوا هكا ميثوديك شويه دونك لو بي تي بي والبي تي اس ومع هذيا فما المعابر الوكالة توفر المعابر يعني نجم يبدأ من شهادة مهارة ويكمل بي تي اس pour voir avoir le baccalauréat ينجم يتعديهم بالمعابر يأمن السي سي سي ابي البي تي بي البي تي اس
1: الدبلومات وياخذهم
3: في نفس الاختصاص او الاختصاص
1: شو مش يعمل يعمل عامين ولا يعمل ثلاثة
3: عامين ونص تقني سامي
1: ينجم يواصل ولا ما يواصل بعد
3: المواصلة في بالنسبة للمراكز التكوين الميني توفر كان البي تي اس تقني سامي
1: وباش نواصل مثلا شي زمني نعمل
3: والله باش تواصل فما بوكو دو دوتر معناها فما حتى في البريفي فما بوكو دوفر لكن نحن اليوم كمنظومة نوفروا تقني سامي والأكثر حاجة بعد نحب نحكي فيها بالحق بطريقة مطولة حتى الوليدات اللي يسمعوا فينا راهو اليوم مش الفايدة في بعد البي تي ياس هاني باش نعمل نكمل انجينيوري وباش نكمل فما راهو قنوات عن طريق برشا وليدات لقاو طرق وقراو قلت لك حتى في الخاص معني لكن اهم حاجه اللي فما الميتريز دو لا كومبيتونس وفما الاشهاد في وسط المراكز التكوين الميني
1: علاش الميتريز هذيا باش نفسر لكم علاش بعد قليله بقاو معنا لانه ما همش يقريو نظري فقط نظري وتطبيقي تطبيقي في المؤسسه بيدها اللي فيها هل تطور التكنولوجي ولا العلمي ولا اللي حاجنا به يلا فاصل ونرجع مع سيده فاتن لشب مديره الخدمات خدمات المتكونين بالوكاله التونسيه للتكوين المهني
0: Jawer FM. Téléchargez notre application Jawer FM sur App Store et Google Play. L'application Jawer FM dit maman à l'App Store ou Google Play. Jawer
4: FM. Publicité. مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا
5: الرنتري مشكل للقراية الرنتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عود 99 دينار و 900
4: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر
5: عندك أورانج
6: ناجح في الباك وتحلم بمستقبل في الأسيورانس بانك إسباف بيزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل موفان بيك سوسا في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات وأفاق التشغيل لأكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
7: في ام جي كل يوم عنا أرخص سوم حتى 13 سبتمبر حضر الغونتخي بأعز لي برومو ساكادو معها بورت كوتي وتخوص 55 دينار و 990 في عوض 74 دينار و 990 كراسة ألدا 48 صفحة ب 890 مليم في عوض دينار و 100
8: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
9: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارطاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5 جي
10: حصريا مع اريدو في الغونتري انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5 جي ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
11: اريدو طور عالمك
12: تربي كوكو
13: وحده في الكادوات كان باكو تروبيكو جديد العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء
12: جوهرة
14: بوبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. دوزيام بارتي باش نرجع مع السيدة فاتن الأشهب مديرة الخدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني. للا 6000 باشوليش اختاروا عندكم انتوما، ثم هل مازال دات ديسكريبشن مفتوحة أمام لخيان الكل في مختلف الاختصاصات، ولا بعض الاختصاصات اللي مازالت والبعض الأخرى سيكمل؟
3: جستمان سي حاتم، هو المنصة معناها متاع التسجيل، منصة إذي باش نحكيو عليها بالحق، خاطر هي سنة معناها نقلة نوعية صارت في
1: السيت متاعكم. هو المنصة
3: هو السيت دونك سي www.atfp.in، دونك يدخلوا لهنا أي واحد باش يشوف الاختصاصات، مراكزنا على كامل تراب الجمهورية،
1: خدمات fp.n
3: فما الربريك التسجيل. هنا التسجيل خلينا نقوله المنصة دونك انطلقت 19 جوان بالنسبة لدورة سبتمبر. دونك عمناول هي الانطلاق الأول، كان انطلاق متاع المنصة هذه التجربة معناها في مرحلة التجربة،
1: مرحلة
3: سنة 19 جوان دونك انطلقت بالترابط البيني مع السياني. دونك هنا يدخل بيحط عدد الرسم متاعه وإلا بطاقة تعريف، يخرج لنا عليه بياناته الكل، مستوى الدراسي نتاعه والكل. دونك لهنا فما ترابط وعنا واضح معناش معناها الليستوريك نتاعه والكل موجود، يمشي يختار طول الاختصاص اللي حاجته بيه.
1: وتجاوبوا انت
3: من خلال دونك خليت لنا لهنا من خلال الكونت نتاعه، الحساب اللي نشأوه اللي فتحوا يولي فيه علاقه مباشره مع المراكز اللي اختاروا من
1: الاختصاصات.
3: 19 جوان حلينا، مازلت عندنا برشا مراكز مازلت تقبل تقبل في الطلب معناها في التكوين، وفما مراكز سكرت.
1: أنا المستويات اللي مازلت مثلا
3: برشا مستويات اللي مازال مختلف في المستويات، مازال عندنا البي تي بي، مازال عندنا البي تي اس، مازال عندنا السي ا بي، مازالوا الاختصاصات موجوده. وفما اختصاصات سكرت لو 31 جوي، سكرنا في بعض الاختصاصات. لكن اهم حاجه يمكن كما قلت لك بكري، راهو العرض والطلب هو فيه فما معناها تباين، معناها عندنا بلايص في سعيد سكروا نظرا للضغط عليهم. تبقى راهو اثناء اكسبسيونيلمون اربع دورات تكوين، اربع دورات، خاطر قلت لك نحن سي لابروش معناها بار كومبيتونس، والنظام نمط التكوين الالتيرنانس التداول على المؤسسه. دونك كل شهرين عندنا دونك باش تعطينا لا فليكسيبيليتي بتاع باش نجيدو نعار نجدو العرض عروض التكوين. دونك عندنا دوره سبتمبر، دوره نوفمبر، دوره فيفري، ودوره افريل. اللي في دوره سبتمبر
1: اللي في دوره سبتمبر
3: يمشي الفيفري، يمشي نوفمبر ويمشي الفيفري ويمشي افريل، باش نعطيو اكثر فرصه. قلت لك ماشيين في ترفيع في طاقه استيعاب مراكزنا والاستجابه اكثر لطالبي التكوين في اختصاصات معينه.
1: 6000 وين مشاو من الباشوليه هذوما نتاع السنه؟ هلوما يختاروا كالتوجيه الجامعي بالبلاتفورم تاع وزاره التعليم العالي، والا يقيد عندك
3: يختاروا عنا نحن، يختاروا عنا نحن. لكن شنو نحن موجودين اختصاصات موجودين في الدليل التوجيه الجامعي، ريت كي حل موجود يلقى. دونك سا سي بوغ انفورمي، باش نعطي المعلومه اللي انا راني موجود.
1: ويزمو سكور ولا ما يزموش سكور؟
3: انت لهنا تفرق حسب الاختصاصات. كي قلت لك فما اختصاصات عندها ضغط كبير، دونك لهنا لازمنا دي كريتير نقولوها ميساج هي لا سيليكسيون، باش خاطر يجيك 2000 طلب وانت عندك مثلا طاقتك في 120، خاطر كي نقولوا راهو التكوين تطبيقي راهو لازم
1: دونك عندك سكور خاص بك انت، مش سكور نتاع وزاره التعليم العالي.
3: لا مش سكور التعليم العالي، عندي طاقتي الخاصه وعندي لي كريتير نتاعي الخاصين للقبول، وينجم يكون راهو جوست ان اونتروتيان، خاطر عندنا مكلفين بالاعلام والتوجيه. دونك والتوجيه يخدموا التوجيه، دونك ils peuvent travailler sur les entretiens. دونك لهنا البوت نتاعنا سي تامين المسار نتاع التكوين، مش هاو دخل جاب السكور هذاك وهو il n'est pas fait pour ce métier. نعمل له ان انترتيان سبيسيفيك والا ان تيست سبيسيفيك، وماشيين ان شاء الله توا الوزاره في توجه لكن لي تيست اللي تعطيك حتى معناه انتراكتيف او نيفو، تدخل تحط ميولاتك والكل يخرج لك لابتيتود نتاعك انت tu es fait pour faire ça ou elle ça. مثلا عندك مهارات يدويه، عندك مهارات فكريه، بلوزيور لي انتيليجونس هذوك لي ديفيرونت انتيليجونس، دونك بطريقه علميه توجهنا باش تسهل لنا نحن الاختيار، باش ما نظلمو حد، باش تكون فما شفافيه والمنظومه مكنتنا من هالشفافيه.
1: لا ترانسبارونس توتال،
3: لا ترانسبارونس توتال.
2: التكوين ديما في ذهن المتكون هو المشاركه في المناظرات ديما، هذا عقليتنا احنا، يقرا في التعليم العالي او في التكوين المهني. البي تي اس يتحسب باك بلس دو معناها
3: اي باك بلس دو يحسبوا
2: باك في الثاني قلت لك فما في تشارك في مناظره في وزاره الصحه ولا الاقتصاد ولا الماليه ولا الاعلام اي وزاره
1: كان مناظره معناها
3: مناظر هذا هو المهم مناظر
2: الناس كل تسهل مناظر مش مناظر
1: بي تي اس باك بلس 2
3: باك بلس 2 والبي تي بي حامل كاينو حامل شهاده بكالوريا هذيك اللي قلت لك عليها اللي ما يعادلها
2: بي تي بي شارك مثلا مش شارك انا في كونكور الامن طالبين معناها
3: شهاده بكالوريا او ما يعادلها
2: يشارك بالبي تي بي الدوله تقبلها هذا
3: منظر منظر دونك سي سون دي ديبلوم منظرين في سلم الوظائف
1: فما ينجم يوصل باك بلس 3 عندكم انتم
3: هو هذيك هو عامين ونص لو بي تي اس واحد هما يقراو عامين ونص دونك هو عامين ونص خاطر راني قلت لك سي نابروش بار كومبيتونس تخرج بانه نحن سي دي كومبيتونس بالكفايات ماهيش بال كيما في التعليم العالي او في التربيه دونك فما كفايه ا بارتير دو ما نعرفش انا نقولوا معناها بالحق سي سي تري امبورطون de savoir qui fait surgir le programme de formation. Le programme de formation, il travaille sur l'analyse de la situation de travail. Tu vois, par exemple, qui fait ce que tu fais. Et d'elle, elle sort un programme d'études. في البروغرام دو فورماسيون وتقول لي راهو لي انجينيور دو لا فورماسيون دونك في الانجينيوري دو لا فورماسيون يقول لك راهو هذا يتطلب 1200 ساعه مثلا تكوين وبدي كومبيتونس بيان ديتيرميني على ضوء نخدموهم وننظروهم بالعامين عام دونك البي تي بي ما اقلش من عامين والبي تي اس ما اقلش من عامين ونص باش يحصل الكفايه هذه لكن خاطر هما برشا حاجات دونك لهنا ريتك المعلومات الكل تحسني نحب نعطيها لكم فرد وقت فما الاشهاد زاده نخدموا على الاشهاد اللي هي اللي نحن نجيو البروغرام دو فورماسيون تاع عامين ولا عامين ونص وتصير له كومبريسيون كيما نقولوا معناها كل تقليص فيه
2: اختزال
3: باش يعطيه يعني اشهاد في اختصاص معين مثلا نجيك انا نقول لك في الاتصالات عندنا فما يقرا لا فيبر اوبتيك الذروه نتاع الفيبر اوبتيك مع انه كانت الوكاله السابقه راهو الفيبر اوبتيك دخل لتونس وفي المركز مراكز تكوين ماني من عام 1995 باش نكون معاكم صريحه من بعد صار التطور نتاع هذا الاختصاص اليوم ولينا نعرفوا اللي فما وليدات ما يحبوش يقرا لك عامين ونص والا عنده دي بريروكي حاضرين يحب يمشي خاصه في اطار لا ريكونفيرسيون باش نخول له يدخل طول يخدم يكون اوبيراسيونيل يجي يعمل هالفورماسيون هذيا ما تعطيهوش ديبلوم تعطيه شهاده
1: اللي هي سيكسيون كاينه سيكسيون كورت
3: سي لي بوت كامب اللي اليوم ماشيين سي لي بوت كامب هذو موجودين عندنا في اختصاصات كبرى في مثلا في الويب في البروغراماسيون في برشا اختصاصات شهدت هل التكوين التخصصي لهنا لكن تولي القبول نختاروا دي بروفيل بيان ديتيرميني وبرشا من خريجي التعليم العالي هما اللي يكونوا اكثر لي دوموندور في هاللي سيرتيفيكاسيون هذوما لي بوت كامب ونحن نحاولوا باش انه يكون لي جروب نتاعنا اوموجين بين تعليم عالي واولادنا باش نعطيو فرصه حتى لجماعات التعليم العالي
2: علاقه بموضوع الشهاده شفنا مبادره المبادره الذاتي شفنا كذلك محاولات الانتساب للحساب الخاص عن طريق بنك التضامن لقينا اشكال ثم ناس واخذين دبلومات من قطاع خاص ثم قطاع خاص ساعات مش منظر تلقاه هو يخدم ما نعرفش انا جدي نابورت كوا حجام نجار بلومبي الكتريسيان غيرها كي يجي يصب الدوسي هذاك يقولوا له لا تمشي تجيب شهادة كفاءة مهنية هو يخدم رغم انه راهو صنايعي تلقاه كيفاش الشهادة هذه نتاع الكفاءة المهنية
3: الشهادة هو كيسمعوا
2: فينا هما
3: هي ريت لهنا كي تقول شهادة كفاءة مهنية للسي سي انت تحكي على اثبات الكفاءة المهنية دونك هذه باش تثبتها انت كيما قلت صنايعي في الدومين
1: عندكم انتم
3: اي تتصل بإدارة جهوية للتشغيل والتكوين المهني دونك الإدارات موجودين في الجهات الكل تتصل به فيها توت ان بروسيس معناها بروسيدور كاملة تعمل مطلب باش تعمل اثبات كفاءة مهنية فيها بروسيدور معناها تصب فما باباراس يطلبوها يحددوا لك موعد هما الإدارة الجهوية تختار المركز تبعتك المركز اللي أمن الاختصاص هذيك وياخذوا لك رانديفو وتمشي تعدي ان تيست مثلا نقولوا انت في الاعلاميه تمشي للمركز في التكوين في الاعلاميه تختاروا الاداره الجهويه دونك تبعثك ليب افيك ان رونديفو تمشي تعدي التيست نتاعك ويعطي المركز يعطي
1: الشهاده هذاك
3: يمكن له يمكن معناها تمكينه من هذه الشهاده او باك اثبات الكفاءه هذيك يمشي ينتصب للحساب يثبت اللي هو
1: حتى الكريدي ينجم ياخذ من
3: ياخذ
2: المكونين شفنا ثم تلامذه يعني يتكونوا في المراكز هذه بالسابعة أساسي حتى النوفيام كي ياخذ الشهاده هذه تمكنه يرجع مثلا المسار نتاع التعليم الثانوي؟
3: بيان سور ينجم يرجع اذا كان هو المسار هذايا فما لهنا فما تجربه جديده هي المدارس الفرصه الثانيه اللي هي فما
2: وبدينا فيها التجربه هذه
3: التجربه راهي ناجحه للوليدات هذوما دونك يجيو يقراو
2: هي حاجه اخرى
3: باش ترجعهم
2: للمسار العادي نتاعو
3: ويكون الى افونسي دونك كي لاكومباني ما يرجع المسار نتاعو يا اما يكمل في منظومه التكوين
2: هذا اللي حبيت
3: لكن هو يكمل يكمل نحن لهنا نأمنوا له معابر المعابر اللي تهزوا من السي اب للبي تي بي للبي تي اس
2: وعندك دو شوا ترجع للليسي نتاعك مثلا والتعليم
3: ترجع تكمل ولا تكمل في الاختصاص ولهنا نحن نقولوا شنو هو بدا مثلا بشهاده المهاره ولا بالسي اب بي حتى سيق كبيره في الـ في الـ في المهنه في الصنعه دونك دو بريفيرونس يكمل في لي باسريل ويخرج تقني سامي يكون صاحب معناها صاحب تجربه كبيره وينجم ينجح برشا
2: انا
3: زاد باش ندلل عليك شويه فما اختصاصات جديده معناها سناء انطلقت يلزمنا نقولوا عليها
2: اي
3: تفضل
2: هذا اللي طلبك مني انت بارك الله عليك اللهم صل على النبي في الكلام تهنى عليك عارف شكون يحطه مدير خدمات مازالوا لي 4 دقائق باش اخوهم كامل
3: اي
2: باش تعطيني جديده باش تعطيني رساله نحب توا انت تحدث ولادنا وبناتنا في خصوص هالاختصاصات الجديدة والاختصاصات الأخرى. تفضل ميكروفون ليك ما عادش
3: ندخل
2: عاديني الاختصاصات وعاديني المساج للولادنا وبناتنا طو
3: بالحق دونك الاختصاصات الجديدة فما مرافق حياة اللي عليه بارشة ضغط وبارشة طلب اللي دونك لهنا في مهام الوكالة التونسية للتكوين المهني وتحت شراف الوزارة هي عندها الفولي رصد واستشراف رصد واستشراف للمهن المستقبلية دونك لهنا صارت الدراسة واللي فما طلب كبير على مرافق حياة دونك سنة دخل بستة في 5 مراكز مختلفين في الشمال وفي الجنوب وفي تونس الكبرى وتونس دونك عندنا في
2: شكرا لكم على التفكير في هذا الاختصاص
3: وخليني نقول هنا في الفكرة اللي كيفاش جات التفكير اليوم حتى الشعب التونسي في تحرم دونك لهنا اليوم سي ان بوزوان جاي وعليها طلب في تونس وخارج تونس دونك مرافق حياة عندنا اختصاص زاد البرمجيات الويب موبيل في نابل وفي تونس في حي الخضرة وفي المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل عنا التزويق الداخلي دونك تقني سامي زادة اختصاصي
2: ديكوراسيون انتريور هذا يحبوه
3: برشا بنياتنا وتقني سامي زادة في تركيب الفوتوفولتايك
2: فوتوفولتايك
3: دونك دو سنتر سناد دخلوا
2: وجايين
3: هذا مستقبل ورانا رويد فيه في التكوين المهني عنا برشا يقراو فيه ويقراو فيه في تخصص اشهادي معناه اللي قلت لك عليه اشهاد معناه
2: ولا
3: يقرا اون فورماسيون ديبلومون باش ياخذ تقني سامي دونك ياخذ ديبلوم ويكمل مساره كامل دونك هذوما وخباز اختصاص خباز مطلوب ياسر
2: جديده هذه
3: خباز خاطر احنا كانت جديده هذه سنه سبتمبر 26 دونك في جربه
2: اكبر مشكل مدام ما عندناش خبازه متكونه
3: علاش قلت لك الرصد والاستشراف
2: اثنين حاجه اخرى باش نقول لك عليها ولا ربما انتم ما تعرفوها الخباز التونسي مطلوب في اوروبا كامله وفي الخليج العربي باريس
3: طيب
2: رضا خضر وغيره معناها متحسين على الباكيت دو فرانس ورضا خضر راهو يتسمى لو بولونجي نتاع رئاسه الجمهوريه
3: هذاك في ليزي وليا توجور ان تونيزيان في ليزي يصنع الخبز هذايا
2: شوفوا معناها الخبازه راهم مطلوبين بشكل كبير
3: دونك نحن كان هو في اختصاص في معناها في الكويزين باتيسري اليوم توا ولينا يلفو ندخلوا في التخصصي معناها ريت كيما الخباز
2: شنو المستوى اللي يقبلوا به واحد يقرا في الخباز
3: لا هو الاختصاص ما يتطلبش معناها نبداو منه بالسي ابي دونك ما يقلقش مع ينجم يكون حتى صنع
2: ويتعلم ويتعلم منهم تبارك الله عليهم المؤتمر
3: ما شاء الله بالحق معناها
2: اولادنا اللي الكمبيوتر نتاع وزارة التعليم العالي ما عطاتهمش اللي حبوا عليهم ونظرا لانه سكور ما عندوش من الخدمه بسكور
3: هو مش سكور ليه مش سكور ما احنا ما عندناش سكور بتاعي التعليم العالي
2: شنقولوا لهم اليوم هما تحكي لك شنقولوا لهم الاولاد اللي ما لقاوش التوجيه اللي حبوا عليه
3: التوجيه الجامعي التوجيه الجامعي
2: هل يلقى الحاجات اللي يحبها هو
3: يلقى
2: واللي هي فيوتوريست مثلا
3: بيان سور انا كنقول لك الويب موبيل اليوم في الكودينغ تو سكي كودينغ وكالفرونت اند نحب نحكي ساعات بلغتهم كالفرونت اند والباك اند والكوداج ستاج دونك هذا موجود في مراكز التكوين المهني. الانترنت اوف ثينكس موجود في التكوين المهني. الدوموتيك موجود في التكوين المهني. السايبر السايبر ماني لا ريت ساعات تسميتك الهكر تضيع شيء. السايبر سيكيورتي موجوده في التكوين المهني. الانتليجنس ورانا كيما نقولها بكل ثقه راني نقولها رواد اي الانتليجنس. واليوم توا في التوجه الجديد يقراو اليوم ماشيين في انه وليداتنا نقولها لك هذايا نقولها هذايا رايي انا الشخصي وفي اللي قريت برشا دي زارتيكل على الانتليجنس ارتيفيسيال اليوم اللي الخوف من الانتليجنس ارتيفيسيال اللي هي باش تفك وباش تفك. بالعكس اليوم باش تكون اولاد التكوين المهني اولاد المهن واللي عندهم الصنعه باش تعاونهم خاطر باش تمشي ما تنجمش تنهم بيان سور. اليوم توا اون فا كري في سبتمبر هذا 12 ميني لاب انتليجنس ارتيفيسيال هو فاش في الانتليجنس ارتيفيسيال كتكنيك ونحبوا نعاونوهم في ثقافه الانتليجنس ارتيفيسيال يعاونوهم باش يخرجوا ديكور يلقاو لوتي دو ترافاي ولوتي بور بروبولسي لي كومبيتونس نتاعهم. دونك هذا موجود كله في التكوين المهني. نحب زاده كلمه اخيره على الخدمات اي الخدمات الموجهة قلت لك دونك الإقامة والإعاشة وعندنا زاد البورس. البورس راي بورس أكيد بورس لشباب التكوين المهني في قطاع وماشيين في إصدار أمر
1: قديش البورس
3: 60,000 في الشهر وصار تجديد فاش كان تقبل بالبريزانس يعني فيها برشا حسابات هكا بالرقمنة. اليوم الرقمنة اللي خولتنا
1: تعطيه كل شيء
3: تعطيه البريزانس حاضر ولا مش حاضر ياخذها ولا ما ياخذهاش. يدخلوا على المنظومة متاعنا atfp.in يعملوا لي كونت متاعهم يختاروا مراكزهم واللي ما توفقش باش يخلط على دورة سبتمبر فما دورة فيفري والدورات متتالية
1: توا نحكيو فيها مع السيدة رئيس ديوان ومع الخيال المسؤولين في الوزارة ومعكم انتوما انه نعملوا زادة وسي لقاء شهري ان شاءنا ولا تريمستري مع حضرتك
3: عندنا خدمة كبيرة
1: باش نوصلوا المعلومات الدورات
3: ويعطيكم الصحة وعلى لاكومبانيمون على لي سوفت سكيلز. عندنا ايمان في الوكاله انه راهو الخدمه على لي كومبيتونس ترانسفيرسال اهم التقنيه.
1: شكرا لك مديره
3: خدمات المتكونين
1: خدمات جمع خدمات المتكونين بالوكاله التونسيه للتكوين المهني وفيوتور انيماتريس في بلاصتنا.
14: Iriayet, vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
15: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
16: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
17: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
18: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
19: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
20: أريدو طور عالمك
21: في إم جي كل يوم عنا أرخص سوم حتى 13 سبتمبر. حضر الغونتخي بأعز لي برومو ساكادو معها بورت كوتي وتخوص 55 دينار و990 في عوض 74 دينار و990 كراسة ألدان 48 صفحة ب 890 مليم في عوض دينار و100
22: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
23: السلام خويا بربي شارع 20 مارس.
24: اي بابا تفضل.
23: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انتريتيان
4: ربي عينكم التاكسيستية نهار كامل وانتم في الكياس.
5: نعم مالا خدمة الكياس لازمها صنعة.
4: صنعة كيفاش؟
5: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج، وهذا زادا يخليك تنقص من الغش وتنرفيس.
4: كلام سهل أما هاد شكون يطبقوا؟
5: أي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
6: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
23: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G
24: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
23: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
25: جوهرة
26: Publicité.
27: تسمعوا من الاثنين للجمعة
28: من 6 إلى 9
0: الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
29: على جوهرة FM TV. موجة مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. في المتابعات متاعنا هو إصدار مهم ننطلق منه، الإصدار في دو توم، هو معناه جزء أول وجزء ثاني لكادر من كوادر الدولة التونسية وخاصة كوادر السياحة في البلاد واللي ساهموا في كل انطلاقة والقفزة النوعية للمنتوج السياحي التونسي. أصدر هذا الكتاب تقريبا سيرة ذاتية، هذا اللي شفته أنا بالفرنسية توم 1 وتوم 2، وأيضا حبينا نقدموها، حبينا ناخذ مقاربة في من ضيفكم هذا الصباح سي محمد العبيدي حول كيفية تطوير الأسواق في تونس لاستقطاب معناها السياح متاعنا. شنو السواق الأسواق اللي نسيناها أو تناسيناها أو ما خدمناش عليها، لأنه السياحة الشاطئية فقط تظلي ما عادش تكفي، يلزمنا معها حاجة أخرى. هذاك علاش في المتابعات نستضيف في الاستوديو السيد محمد العبيدي اللي هو من الكوادر السياحة في تونس.
0: متابعات متابعات
1: رئيس خليفة.
2: أولا صباح الورد أستاذ محمد ورحبوا بيك في الاستوديو.
1: مرحبا بيك سي محمد.
30: وبيك عايشك مرحبا.
1: منورنا سيدي العزيز.
30: يعايشك بارك الله فيك.
2: طيب هذا الإصدار نقول هو الإصدار نفسه المشترك ولكن في التوم 2 بعد التوم 1، وفلسفة هذا الإصدار سي محمد علاش عملت الإصدار هذا؟ درس للأجيال أو من وحي الذاكرة؟
30: سي المو اكزاكت هو يمكن درس حبيت انا بطبيعه كيتار من قديم من السياحه وانسان من محب معناها السياحه، معناها الحب هذا يجي من حبي للبلاد وللوطن، وبطبيعه ودخولي للسياحه معناها في اخر الستينيات معناها ديزون، وخاصه معناها ديزون اول ما بديت دخلت معناها باش من عن طريق الديوان الوطني للسياحه باش معناها مشي بعثوني نقرا التعليم العالي في باريس، معناها ديزون عملت 4 سنين معناها ديزون تعليم عالي خاص بالسياحه، معناها السياحه مش مساله اوتيلوري طبخ، لا بالعكس معناها السياحه ك قطاع فيه معناها بطبيعة معناها النقل الأسفار الكوميرسياليزاسيون الدعاية وغيرها وكل الوقت. عملت معناها ديزون بي تي اس دو توريزم في ليكول ناسيونال دو كوميرس في باريس، وبعد دخلت معناها للجامعة الفاكولتي دو لاتري سيونس هيومان في السنتر ديتود سوبيريو دو توريزم في سونسي تابع الفاكولتي دو لاتري سيونس هيومان اللي تابع جامعة سوربون باري بونتيون سوربون باري 1. في هوني عملنا معنا ديزون عامين خاصين بالامناجمون التهية للسياحية، وكان معنا بطبيعة الدراسة كانت معنا خدمت بتقديم ميموار معنا ديزون لي على التاهي العام السياحية على المنطقة اللي اخترتها أنا منطقة سوسرة حمامات معنا ديزون واكزاكتمون هرقلة سلوم. فبعد أكل الشيء هذاك بطبيعة والستاج اللي عملتهم والبلدان اللي زرتهم معنا ديزون مع المعاهد هذوما خلتني نتعلق معنا بالقطاع السياحة ونغير عليه وانه بطبيعه الناس كلها.
1: هذيك علاش كتبت هذا الكتاب معناه في جزئين سي محمد العبيدي. الكتاب هذا هو من غيرتك على القطاع السياحي مش حتى تقريبا تقديم سيره ذاتيه لحضرتك فقط.
30: لا فما معناه فما هو فما توم دو وتوم ان معناه توم ان عملته بطبيعه خاص على مسيره ربما كيفاش القريت وخاصه معناه سميته اني معناه ديزون لو باركور شو اسمه دو ميليتون معناه مناضل في نطاق معناه ديزون لو باركور بوليتيك معناه ربما الاتجاه شو اسمه شويه سياسي لاني دخلت في اتحاد الطلبه وفي الطلبة الدستوريين وبعد دخلت واحد البلاد دخلت في الشعب
1: بلاد انت ولد بوحجر هكا ولا لا؟
30: نعم
1: انت ولد بوحجر هكا ولا لا؟
30: ولد بوحجر نعم سي واحد دخلت في
1: والكتاب الثاني فيه بوحجر معناها
30: الجزء الثاني توم لول في بوحجر بوحجر وبوحجر اعطيتها اسمك شنو نحبك اسم
1: معناها توليرونس
30: ولو يكون ماهوش صحيح ربما نطمحوا له اي بوحجر سميته بوحجر توليرونس اي ترانسبارونس معناها تسامح وشفافية معناها بطبيعة ما أحسنش ما لي دو كاليفيكاتيف هذوما. وبالنسبة للتوم دو اللي معناها ديزون سي يتحدث على البارتي بروفيسيونيل وعلى السياحة خاصة سميته لا تونيزي لو بارادي أو ميديتراني تونس جنة الأبيض المتوسط زاد ما كما قال ما أحلى هالاسم هذايا وما معناها بطبيعة وتسيم لي الواقع معناها يزيد يعطينا معناها ديزون ربما معناها ديزون أن بلوس بالنسبة للسياحة ويخلي كل إنسان يغير في أترافير الكتاب متاعي السياحة حاتم حبيت معناها بطبيعة لاحظت في المدة متاعي أنا بديت دخلت أول ما دخلت نخدم دخلت في 71 وبقدمت شويه في الاداره بعد تاني اكثر خدمت سلو ترام انا ديزون مشيت في الاول عاونت المرحوم سي محمود شاوش اول مندوب جاوي للسياحه في سوسه دعم اقتراع ديال الاداره عملت معناها قررت في عام 71 مش تعمل معناها ديزون دي ريبريزونطاسيون ريجيونال مندوبيات جويه بدات بحمامات وسوسة وجرب هذوما الثلاثة الأول يعني عملت لي عام في سوسة مع سي محمود شاوش الله يرحمه وبعد نقلوني الوعد حليت أنا المندوبية متاع قفصة للجنوب الخاصة بالسياحة الصحراوية اللي فيها توزر ونفطة وتمرزة وغيرها وبتبيعة وسبيتة والقصري تلاحظوني لاحظت برشا ساعات فما ناس نلقاها معنا دي ماهيش ماشي ماهيش فاهمة في الوعد فهم وبالطبيعة مع شوية حديث شنو وصل معناها وبالطبيعة أكيد زاد راك شعرت بيه أنت كما الغير كونوا في وقت ما ساعات كي تصير أي حاجة نثقلع السياح كان نقصة بطاطا نقولوا ما تبيع خويا وعد يجيو مليون سائح ولا يجيب قداش شنو كان نقص الماء كان نقص كذا ومعناها سي معناها نكالكول غال لانه اذا تو ناخذ تو بالضبط اذا تو احنا عندنا 12 مليون معناها سائح نقولوا يجيونا لكن ما همش 12 مليون موجودين العام 12 شهر اللي موجودين في الوقت الحاضر في وقت ما معناها في بوزيسيون هما ما ينجموش يفوتوا عدد طاقه الاستيعاب معناها ديزون لا كاباسيتي نتاع المنطقه لا
1: كاباسيتي عندك الكاباسيتي نتاع تونس الكل قداش طاقه الاستيعاب قداش من فرش عندنا قداش طاقه الاستيعاب على المستوى الوطني
30: ما يفوتوش 240,000 بارابور 12 مليون ميم با 2%
1: أنا شيء المقاربة اللي تطرحها أنت مثلا لتطوير المنتوج متاعنا والأسواق متاعنا أيوة. لأن البعض يتحدث سي محمد العبيدي وأنت حضرتك خبير الآن بالتجربة اللي قمت بها في الديوان الوطني للسياحة ومتكون في هذا المجال البعض يقول لك السياحة الشاطئية فقط ما عادش توكل الخبز سفيني يزمك تلقى حاجات أخرى وخرجات أخرى حتى في قلب السياحة الشاطئية تطلع بطلعات معينة
30: نوافق على 50% متاع الوقت نقولوا السياحة ربما شاطئية ما يلزم معناها ديزون إثراءها أما ما نقولوش ما عادش واحد لأنه عايش في حاتم احنا المنطقة بلادنا تمتاز معناها ديزون على قلب حاجتين. اول شيء معناها ديزون اللي وجودها في قلب الابيض المتوسط وعندنا 1200 كيلومتر دو بلاج اللي دو بلاج دو سابل فيه خاطر تو كي تحدث انت على الكوت دازور ونيس ولا حاجه وتمشي تلقاها بكل حصحاس وحجر فما فرق. تمشي لبعض البلدان معناها تلقاها سيدي بو فما بلدان مالوريزمون مالوريزمون ما عندهمش حتى متر بلاج. خدمتني في النمسا 8 سنين ممثل السياحه في لوتريش شبر ما عندهاش حتى شبر بحر معناها شاطئ وكل كي فما بلدان عندها بحر كيما لي بي نورديك لكن ما يجموش يستعملوه لانه معناها ديما ثلج وغيره. فما ناس ما عندهمش حتى جرام معناها تقريبا 4 أو 6 شهور في العام ما عندهم السمش اللي هذوما اللي بايس كونديناف وغيرها وكل كي هذوما اللي يجوا معناها نجم نفتخروا احنا كونه وخاصة اني كنقول لا تونيزي لو بارادي او ميديتيراني لو ميديتيراني هذه مش اني لا الفتها ولا ندبت هذه سيدي كان لو سلوغان وقت اللي مشيت لوتريش لويكالت الاجنس دو بوبليسيتي نتعاملوا معاه هي اللي معناها ديزون اختارت مع واني معاها وما فقها معناها ديزون هذه كي مشيت لالمانيا نلقى بعد زاد مشيت خدمت 3 سنين في ألمانيا نفس الشيء نلقى السلوغون تاعنا لا تونيزي لا ميور كوت دو ميديتيراني معناها تونيز اند دو شانس كوست ان ميدالمير معناها أحسن الناس تلوج. أنا نقول بالطبيعة السياحة هي سياحة في تونس أولا وبالذات هي سياحة معناها ديزون بحرية ولا شاطئية لكن عندنا شيء آخر باش نجمو نستغلوه نثرو هي الصحراء. الصحراء ماشي هالبلدان الاخرين كل الاسبانيا عندها البحر ايطاليا عندها الجراس عندها التركي عندها اما ما عندهمش ما عندي زون الصحراء كيفنا احنا والصحراء بتاعنا قريبه ادو زور ما عندي زون من جربه ولا من وقت تلقى روحك معناها اون بلان الصحراء جوسكا بريزون سي حاتم يزمنا اوريكونيسا كونه مازلنا ماناش مستغلين السياحه الصحراويه كما ينبغي فإيه؟ فما زاد معناها انواع اخرى فما من انكرينو لبس بيه هما لو ترويزيام اج احنا تو نتشكاو في تونس ديما نقولوا السياحه نتاعنا موسميه لانه الناس يجيو في الصيف على البحر وشو لكن فما ناس ما تنجمش تجي في الصيف ما تحب تجي كان في معناها في الشتاء الناس الكبار دابا فهموا دو هاربين وربا من غولو شفال سنترال وغيره يجي بطبيعه لا نشوفوا نلاحظوا مالوريزمون كونو في عود شي كثير وكانت عندنا في هنا دو با في مستير كان عندنا ان فيلاج فرونسي نتاع لي روتريتي نتاع لي زوفري دي باتيمون فرونسي سي ان ار او كانوا على ديزون خرجوا منه بون. ثم عندي تجربه من ديزون في اللوتريش عندهم منظمه معنا ديزون تابعة الحزب الاشتراكي نتاعهم وحنا كنا نجمو نعمل كيف خاصه بالمسنين والمسنين هذه معناها بتبعوا هي اللي تنظم وكالات اصفار وتعمل لهم اسعار وفي تفاضليه وتعمل لهم ملتقاءات سنويه معناها ديزون كل كي نحب نعرف احنا علاش ما نجموش نعمل وخاصه من خاصيات السياحه السيب هذايا السياحه المسنين كل مسنين ما يحبش يشوف الصيف سخان عليهم يشوف في الشتاء معناها ديزون وقت لاني ارخص في الشتاء وقل سخانة معنى خاص بالتوانسة وخاص بالمسنين لجانبكم علاش احنا علاش يتوى بالنسبة للصحراء بتاعنا يجيوا الناس يسكنوا في مستير وفي سوسة وفي حمامات وفي جربة وبعد يمشيوا في اكسكورسيون بتاع ليلة ولا ليلتين كان دخلت معنى ديزون يدخلوا بعد ويرش في الشتاء علاش ما نعكسوش مدام عنا مطارات اللهم صل يعني بي توزر قفصة الجابس جربة وكل علاش ما
2: رجعون خدموهم معناها تقول انت رجعون خدموهم المطارات هذوك
30: اي نعم لا مش على مش فاهم اما لانه ينجم معناها العقل يفهم كونه اون بو فينير بور لوجي معناها بور سيجورني دو ولا تروا سيمين في توزر ولا في نفطه وفي غيره ونعكس نمشيو نعملوا بالطبيعه نقول اكسكورسيون لازم ماش واحد يجي لتونس ما يحبش يمشي يشوف كارتاج ما يحبش يشوف الجم ما يحبش يشوف
2: لي سيركوي العاديين نتاعنا المعروفين ونزيدوا دوتر سيركوي هذا اللي تقولوه
30: من النقائص زاد اللي نجموا نحصلوهم
2: ولو نخدموا بها
30: الكرش المجهود اللي قايمه به وزاره السياحه ومصالح ديوان السياحه.

0: نظافة المحيط السياحي. تو كي تمشي انت تو نحنا في سوسة ما نديرو عندنا ناس شو اسمه الجويون تاع سوسة البوجعفر معناها ولات قدامه معنا ديزون اثار نتاع بعض وتلا مسكرين ماهمش حتى مبيضين ماهمش كذا ما نعرفوش معنا ديزون علاش اخرج لبرا من الواحد تلقى جميع
1: فما حاجة أكبر كارثة عندنا سي محمد العبيدي أكبر كارثة لوناس صب في الماء في البحر وقدام موتلة وتير الزهرة اللي نعرفوه أنا ماشي نجم يخدم سياحة حتى هي جوع إلى لذلك
0: واحنا في بحجار قاسيو لأن كان عملونا محطة تطير حطوا هنا كاريمو في البلاج في المنتزه اللي كانوا
1: بالضبط شكرا شكرا للحضر
0: بنحب نقول لك حاجة شهادة معناها من الوقت قالها احد الوزراء مانيش باش نسميه من الوزراء نتاع قبل الثوره جي وقتها كله ما نشوف كيف فهمناه وكنا قلت مش معقول تجي ما نديزون نخلي واحد ونجي نحطها اون بلان 2 متر دو لا بلاج نعرفوا كونو معناها ديزون من مكونات ما حتى تطهير هما لي ساك دو سيشاج هذوما
1: سي سا سي سا ما تجيش غاديك المكان ما يجيش الله غالب هذا ما نقولو شكرا لحضرتك وقت الاخبار وقت الاخبار سي محمد العبيدي شكرا لحضرتك بارك الله فيك
0: قال هذه نتيجة العمل الارتجالي متاع المسؤولين متاعنا السابقين هذا
1: بارك الله فيك سي محمد العبيدي شكرا لحضرتك يا خو بخاطرك ميرسي بكون نمشي مباشرة الأخبار باي وتحية تونس

0: ليتي.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.

0: باش في اقوى الماتشوات بلاش ما عليك كان تدخل لنيتي.ان ولا تمشي لاقرب نقطه بيع وتختار الديبي اللي تحب عليه تبرانشي وتكونكتي بالوقت مع نيتي خليك سابق عصرك.
1: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخبارية. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يؤكد خلال اجتماع لجنة مجابهة الكوارث المخصص لمتابعة الاستعدادات للتوقي من مخاطر التقلبات الجوية المنتظرة وتعاطل كميات مهمة من الأمطار اليوم بعدد من مناطق البلاد، يؤكد ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد أقصى درجات الجاهزية والاستباق مع تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. وزارة التربية تنشر النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 26 و2000، مضيفة الوزارة في بلاغ لها أن المترشحين الذين اجتازوا المرحلة النهائية من المناظرة والمتمثلة في الاختبارين الكتابي والشفهي يمكنهم الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية edunet.tn. وزارة الدفاع الوطني تفتح في غرة ديسمبر المقبل والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 90 تقنيا ساميا للصحة العسكرية برتبة وكيل مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية وفق قرار لوزير الدفاع الوطني الصادر في الرائد الرسمي. وتشمل المناظرة اختصاصات تقويم البصر بخطتين والتصوير الطبي والمداوات بالأشعة بسبع خطط وبيو طبي بخمس خطط والبيولوجيا الطبية ب17 خطة وصنع بدائل الأسنان ب6 خطط وعلوم التمريض ب26 خطة والتخدير والإنعاش ب10 خطط ورعاية الصحية الاستعجالية والإنعاش ب3 خطط وغيرها من الاختصاصات. دوليا استشهدوا 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بقصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستشهاد فلسطيني آخر وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال القطاع بحسب ما أفاد به اليوم مصدر طبي. السفارة الأمريكية في لبنان تقول إن واشنطن تدعم الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها عبر الجيش مؤكدة ضرورة أن تبقى قرارات الحرب والسلم بيد الحكومة. وميدانيا الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تفيد اليوم بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدة جنوب البلاد. ختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد كل بالغ في الولايات المتحدة ب$5,000 إذا حافظ الجمهوريون على سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.
1: للمزيد من الأخبار

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: وليد الجزيري يحكي على السوق المسكين يحكي على الكذوب قديش والدجاج قديش. هو يا وليد نعطيك فازة هذه ممكن ما تعرفيش عمك فتحة بالزهرة لأن دجاجة كبيرة طلعتيني دجاجة فيها كيلو ونص وكيل نقول له خرج لي الزر روح كيما باش يعمل لي الكذوب فهمتني ينجر هودي هكاك وهكاك نضرب على السوريين بحاجة نضرب هكا الزر رد كيما على الكذوب والدجاجة هذيك تقعد تطير فهمتني توا يا وليد وأنا ما فهمتش
2: مربي توا الحداش بتاع النهار والجو العمومي معنا في خزامه يشحن علاش وبعد نقولوا عندنا ازمه في الطاقه وازمه في الطاقه ما عندناش مسيرين ما عندناش مسؤولين ما عندناش مسؤولين هذا شعور دم العقاب هذا نتاع المسؤول هذا ترى كلمه المسؤول هذا توا قول له كيفاش الحداش نتاع النهار والجو يشعل هكا شوف قداش كونسوماسيون في ساعه برك قداش كونسوماسيون
3: عسلامة بربي نداء الوالي سوسة بالنسبة للتاكسيات على قريب 1800 تاكسي قول 500 رخصة أنا راني بين دومين 500 رخصة مفكوكين عنا 1300 عبارة ما عندناش حتى تاكسي في سوسة طوى احنا تحت السوري جي 20 تاكسي واقفين يستناو في التوريزت ما قيناش اللي تقول له عندي ما نعمل نستنى في مرتي هما نعرفوه يستناو في السواح وما ندومو لهم كان

0: احنا معناتها تصفر باش تعمل ابليكاسيون الكورسة باربع الاف حطها لك بعشر الاف. هل ما قول وين الولاية وين وخارت الوضوء يا اخي تكسيات المتعوقين تحت السوق بلاد العربي ولا قدامي وانت كل مخزيتون عبارة مع الناس حتى تكسي بلاد لو اجيت يخدموا على رواحهم اما عبارة مش حتى تكسي لا تلقى سخزامة لا تبقى في سهلون كلهم نحين وامرهم ماشي نفطر ماشي نفطر ولا عندي تليفون معناتها الولاية يلزمها تاخذ الموضوع هذا بحزم وبكل حزم زادة.
1: يا جوهرة تبارك الله علينا في تونس يتشكى والضوء تقف ويتشكى والدنيا غلات ولكن توك دورة في سوسة كلها من حي سزامة الحي سهلون حي بوحسينة الضوء يشعل نتاع البلدية تبارك الله البلدية عندها برشة فلوس عادكي عندها برشة فلوس نظفت لنا الكيسات وصلحت الكيسات ونظفت لحد وسخ الكل كيف الله يجلعك بخير وكوالاك الله خير.
2: عسلامة جوهرة فهم إن شاء الله نهاركم الزين وإن شاء الله ربي يعين الناس الكل كاد ربي. حبيت نعطي معلومة اليوم ثلاثة الضوء الأضواء متاع الشارع غالبيتهم كلها تشعل يعني ندور بالسيارة سهلوا برشا بلايس برشا بلايس معناتها لاحظت أنه الضوء متاع الشارع قاعد يشعل. نطلب منكم تبليغ رسالتنا وشكرا جوهرة فهم.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6-9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9-10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع، وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4-6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3-4-5-6 من 6-7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي. دون تيك مع وليد بزباس. خذ صحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود. ومع منارات تونسية نكتشف حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني. آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهني، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمينة الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي فيا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

التفاصيل الكل متاع أهم المقابلات. ونهار لحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين. نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش.

0: شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة FM، جوهرة FM، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: جوهرة FM.
2: Publicité. مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: مالا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
1: جوهرة FM.
2: Publicité.

0: fans de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتري قول ألو واربح كادو خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرصة لحتى 30 سبتمبر
4: أريدو طور عالمك نجح في الباك وتحلم بمستقبل في الأسيورانس بانك إسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل موفان بيك سوسا في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات وافاق التشغيل. لاكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
1: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: premier coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoherFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoherFM.
1: Publicité.
2: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
4: اريدو طور عالمك. عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
5: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G
6: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
5: منا فاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
1: جوهرة أفلام. Publicité.

0: Business News.
1: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. مصالح وزارة التجهيز والإسكان تواصل تدخلاتها الميدانية بمختلف ولايات الجمهورية استعدادا لموسم الأمطار من خلال إنجاز حملة جهر وتنظيف منشآت وشبكات تصريف مياه الأمطار بالطرقات المرقمة والمسالك، بالإضافة إلى برنامج النظافة على مستوى شبكة الطرقات. وتم إلى حدود موفى شهر أوت 2026 جهر وتنظيف ما ينهز 2600 كيلومتر من القنوات ومجاري الأودية وفروعها، بالإضافة إلى تنظيف حوالي 70 كيلومتر من أحواض تجميع المياه. وخصص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار بعنوان سنة 2026 لأعمال الجهر والتنظيف بشبكة الطرقات موزعة على 24 ولاية، يضاف إليها 8.2 مليون دينار في إطار البرنامج التحفيزي حسب وزارة التجهيز. نسبة إنجاز مشروع مصب النفايات الصناعية بمنزل بورقيبة بلغت حالياً 80% مع إزالة أكثر من 90,000 متر مكعب من النفايات، على أن يتحول الموقع أثر استكمال الأشغال إلى فسحة شاطئية ومنطقة خضراء جاذبة للمصطفين، حسب ما تمت معاينته خلال زيارة ميدانية أداها وزير البيئة حبيب عبيد إلى ولاية بنزرت للاطلاع على سير عدد من المشاريع المدرجة ضمن البرنامج المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بنزرت، كما تم التطرق إلى انطلاق أشغال تهيئة شريط الساحل الممتد من بنزرت إلى جربة واللي تشمل عدد من المناطق السياحية الساحلية من بينها سيدي بوسعيد وجمرت وكرتاج وصلامبو، فضلا عن مناطق أخرى بكل من ولاية نابل وسوسة والمنستير وأيضا بولاية مدين بالتحديد جزيرة جربة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أفادت في بلاغ لها اليوم بأنه سيتم استئناف توزيع الماء الصالح للشرب تدريجيا ابتداء من الساعة 6 من مساء هذا اليوم بولاية بنزرت إثر الانتهاء من الأشغال بعد عطب طرأ على القناة الرئيسية للجلب، وسجلت عدة مناطق بولاية بنزرت بداية من 6 من صباح هذا اليوم اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب. وأفادت الشركة أنه فرقها تواصل أشغال الإصلاح الضرورية والمستعجلة على مدار

0: الحوسبة السحابية إلى جانب الاستثمار في تطوير المهارات والكفاءات. والهميسي ترأس الوفد التونسي المشارك في الاجتماع الوزاري اللي شارك فيه ممثلين عن 45 دولة إفريقية. مؤشر تويندكس أنا حم معاملات حصة يوم الأربعاء على منحى سلبي لينخفض بنسبة 0.93% ويبلغ مستوى 19150.58 نقطة وسط معاملات قدر حجمها ب 6 ملايين دينار. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 8 سبتمبر ارتفع إلى حدود 1371 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 7 سبتمبر في حدود 1356 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 9 سبتمبر فانخفضت إلى حدود 25427 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 99 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 7 سبتمبر في حدود 25567 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 100 يوما. دوليا أسعار خام برنت تراجعت شوية خلال تعاملات اليوم، لكنه مازال يتداول في أعلى مستويات إلى حدود 101 دولار للبرميل، في وقت يتخوف فيه المتعاملين من المزيد من الاضطرابات في الإمدادات في ظل تبادل إيران والولايات المتحدة الأمريكية أكبر هجماتهم على حركة الشحن منذ اندلاع الصراع قبل 6 أشهر. وعلى صعيد التداولات تراجعت العقود الأجل لخام برنت بنحو 0.1% إلى حدود 101.09 دولار للبرميل. أسعار الذهب ارتفعت خلال تعاملات اليوم مع ترقب المشاركين في السوق صدور بيانات رئيسية للتضخم ربما تأثر على مسار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة. وعلى صعيد التداولات ارتفعت العقود الأجل للذهب بنحو 0.2% إلى حدود 4468.20 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% في حدود 4410.96 دولار للأوقية. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و384 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و915 مليم، الدينار الليبي 460 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و187 مليم.
1: بيزنس نيوز جوهرة FM تندانس
2: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة في توندانس. بالنسبة لليوم باش نحكي كما متعود على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وبين الأشخاص، وخاصة طريقة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي ChatGPT وإلا غيره من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. نجم تكون حاجة هامة، نجم تكون حاجة مفيدة ولا أوتيل بالنسبة لنا احنا، لكن ردوا بالنا من الاعتماد الكلي والشامل على هالليزابليكاسيون هذوما واللي نجم تؤدي إلى الهاوية والهاوية ما بين ظفرين. علاش؟ على خاطر باش نحكي على حادثة صارت في أمريكا بالتحديد في ولاية كاليفورنيا، وين نلقاو مجموعة من هواة التسلق اضطروا إلى طلب الإنقاذ بعد ما اعتمدوا على نصائح قدمها روبو متاع درتشا الجيميناي اللي هو تابع لجوجل خلال التخطيط لتسلق جبل شاستا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. دونك دخلوا على الجيميناي، حطوا المكان وين يحبوا يمشي والتسلق اتسترا، وقالوا له عطينا شو اللي لازمنا للرحلة هذه. أول حاجة قالها لهم قال لهم راو للوصول إلى القمة باش تعديوا 8 سوايع أكاهو، لكن كي مشاو على أرض الميدان لقاو اللي كونوا الوصول إلى القمة وحده استغرق 16 ساعة، يعني بريسك مرتين قد الوقت اللي قال لهم عليه الجيميناي. المتسلقين اعتمدوا زادة على تحديد مسار الرحلة وخاصة معرفة كمية الطعام والمياه المطلوبة. مدام قال لهم 8 سوايع دونك هزوا دي بتي سكادو اللي فيهم تجهيزات خفيفة اللي تكفي لرحلة قصيرة فقط، من غير ما هزوا معاهم مثلا ما يلزم باش يباتوا غادي وإلا لمواجهة انخفاض درجات الحرارة. وبدأت المجموعة الرحلة متاحة على الصباح بكري، لكنها ما وصلت للقمة إلا بعد 16 ساعة، وهكا ساعات طويلة وفاتوا بها الوقت الموصى به للعودة، خاصة مع الظروف المناخية وقت اللي ظلمت عليهم الدنيا. و يواجهوا المتسلقين صعوبة باش يلقاو الثنية منين باش يهبطوا قبل ما تزيد تتفاقم الأزمة، والباترين تاع التليفون اللي كانوا يستخدموا فيه في تطبيق

الملاحة وفات وهكا التليفون سكت، ومع فقدانهم الطريق وعدم توفر تجهيزات كافية اضطروا باش يتصلوا بخدمات الطوارئ لطلب المساعدة، لكن فريق الإنقاذ ما وصل لهم كان من غدوتها. علاش؟ على خطر الظروف الجوية تدهورت وما كانش عندهم إمكانية فريق الإنقاذ هنا بالطبيعة باش يعملوا عملية إنقاذ جوية للمجموعة هذه، وهكا المجموعة وفرق الإنقاذ احتاجوا إلى مواصلة النزول سيرا على الأقدام في رحلة استغرقت نحو 9 ساعات إضافية قبل ما يخلطوا إلى مكان آمن. دونك خلاصة القول، إذا كانك باش تعمل كان على جيميناي ولا جي بي تي وإلا غيره، راهو رد بالك نجم تأدي إلى ما لا يحمد عقباه. هذا شنو اللي عندنا اليوم، خدوا إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: اسمه بيدو لو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: العشرة و13 دقيقة على جوهرة اف ام. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في رونديفو جديد من بيدون لو. يبدا توا يتواصل معكم ان شاء الله حتى الماضي ساعة بتاريخ جديد، صبحية جديدة، يتجدد اللقاء على جوهرة اف ام ومحتوى متجدد ديما من الاخبار والمتابعات تلقاها معنا طيلة 3 سوايع من زمان. ان شاء الله رفقة تكون طيبة معنا مستمعينا وين ما اخترتوا باش تتبعونا. ليكيب الكل تسلم عليكم. اليوم يرافقنا جمال بوقديدة في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، سمية صاير في الاخراج التقني، وسنة مهنية معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم بتاريخ 10 سبتمبر 2026. شنو اللي استنى فيكم وفينا زيدا من أخبار متابعات تخلينا نعيشوا المود ونركزوا مع آخر الأخبار ونكونوا على باج. هذي اللي تكتشفوه تباعا طيلة 3 سوايع اليوم من بيدون لو. مرحبا بكم الناس الكل.

0: الصيفية.
1: رجعنا لكم بأولى المتابعات والفقرات اللي تعودتوا بها في بي دون لو على جوهرة فيم. قفة الصيفية اليوم والأجواء هي ما زالت صيفية راهو رغم التحذيرات من التقلبات الجوية اللي بتجي إن شاء الله اليوم بعد الظهر وتنرجعوا لها بعد شوية مع بعض الأخبار كما نقولوا الميدانية. دونك وجهتنا اليوم تكون القيروان مع مراسلنا وزميلنا طارق الفويلي. نقول له صباح النور يا طارق. أهلا وسهلا.
2: صباح الخير فنان، تحية ليك، تحية لكل مستمعي جوهرة فيم. اليوم قصة الصيفية بطعم العودة المدرسية بما أنه رينا إقبال كبير اليوم الصباح على الكاتب على الببلينات خاصة للعباد اللي قاعدين يرسموا في الصغيرات متاعهم، سورتو ربما يلقوا صعوبات فيما يخص الاستخلاص هذاك اللي ربما يعاونوهم فيهم شوية. دونك اليوم مشينا للمرشي تقريبا كما كل جمعة نحكيه على الانتصاب الفوضوي، نحكيه على الفضلات، نحكيه على الأوساخ.
1: طارق سمحني على المقاطعة، جوست فقط نحب نسألك، تعرفش الخدمات اللي تقدم فيها مراكز الانترنت هذه العمومية بقديش في علاقة بتسجيل التلاميذ؟ خاطر التعريفة متفاوتة أبارامون ماهيش
2: بالضبط موجودة. بالضبط ما فماش تعريفة، كل انت والببليات كل واحد شنو يعطيك شو.
1: فرينا فما اللي
2: ب 5000، فما ب 15100، فما ب 15100. دونك يقول لك هذيك الساعة نتاعك والجست يدفع مع الفري يسميه هو نتاع نتاع الكارت نتاعو، ولو انه انا قلت لك تختلفهم بلاصه لبلاصه. ريت حتى ريت شنو عبيت قالوا راه ب 5000 طلب عليه 5000 بخلاف يعني المرسوم، فما شكون 15100 كهو، فما شكون ما خذاش، قالوا لي داخلة في الساعة نتاعك انت والببلينات انت ومنين عندكم باش تقص يعني.
1: والله غريبة، وهذه زادة من المسائل اللي نورمالمون يلزم النظر فيها، معناها كيفاش يتم تحديد سعر نوع هذايا من الخدمات، على خاطر فما أولياء معناها حتى تواصلوا معايا مثال عندهم زوز صغيرات ما نجموش يسجلوهم، ممكن سوء تعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ممكن البلاتفورم خليني نقول تاخو تعطي ساعات، التجؤوا للمراكز هذايا متاع الخدمات الانترنت للعموم، وزوز تلامذة تكلفوا على الولية هذايا 25 دينار.
2: 25 بلان سكري ولا بلاش يعني؟
1: كله مع بعضه.
2: فهمتك، واضح.
1: دونك
2: كما قلت لك الأسوان تختلف، راه وانت والببلينات انت ما عادش تكون باش تمشي. وانا ندعو العباد الكل، راهي ماهيش صعيبة، راه جيت معناتها تمشي وحدك وتربطها بالنيميرو التليفون بتاعك، معناتها ماهيش حاجة اللي موجود يظهر لي في السيت كيفاش تخلص.
1: صحيح، هو موجود
2: فيديو وفيديو توضح كيفاش تخلص بطريقة سهلة ومشي صعبة برشا يعني.
1: بيه يلا نجيو لموضوعنا الرئيسي. انت
2: دونك مشينا كل عادة، مشينا عملنا دورة في مرشيات طريق حافوظ والسيدي عم بنبيه، هذوما أكبر مرشيات في القروان اللي للأسف معناتها برشا مواطنين يتشكاو من الأوساخ، يتشكاو اليوم حتى يقول لك 6 متاع الصباح عباد ريق وكذا معناتها قدام الديار يبدا يعيط ويصيح، هو ربي يعينه كذا كذا، ما مهما يكون علاش ما يكونش فما مرشي مثقف محدد. هذه تقريبا كل جمعة نحكيو فيها في القروان بانتظار انه يتم انتهاء الاشغال في مرشي سيدي عارفه، هذا المرشي الجديد اللي باش نبنيو في القروان، لكن مرشي واحد ما يكفيش. دونك ايضا بانتظار انتهاء الاشغال في مرشي الحيفيه برشا شانتي كبير في القروان، ولازم يكون اكبر من هكا لخاطر القروان تستاهل مرشي اكبر من هذايا، اكبر من الحيفيه، والاشغال مش متهيئه فقط يعني تجديد وبناء من لون وجديد. دونك مشينا عملنا دوره كما قلت لك، اسعار تساعد العوده المدرسيه لانه فما شويه ارتفاع في الاسعار سورتو في الديسير، لكن النوعيه هي اللي تحسنت شويه خاصه مع انخفاض درجه الحراره. دونك سخن كبرت شويه الدنيا، ما عادش نراو كل خوخ والا السلعه الفاسده ولا خامجه والمدوده، دونك تحسنت شويه النوعيه ومعها ارتفعت شويه الاسعار سورتو في الديسير. بالنسبه للخضره تقريبا هي بيدها، الفلفل الحار 2000، الحلو 3000 نسكي والبقلوتي 2500، الطماطم 15100 2000، البطاطا 2500، ساعات 3200 كل كريه بتاع مقلي، البصل 12100 14100، القرع الاحمر 18100، بطوزين 2800، الفقوس من 2000 2200، القارص 3000 حتى 4500، والسناريا ب 2000، الورقيات سلق والمعدنوس ب 500، الرابطه. بالنسبه للديسير لانزاس 10500، البسر 2500، التفاح من 3000 5500، خوخ 5800، العوينه 5000، العنب مسكي من 5500 حتى 7000، العنب الريشي ب 8000، الدلاع 15100 كيلو، البطيخ ب 14100 كيلو، فما الدقله ولانه توا وقتها الدقله من 3000 توصل حتى ل 14 دينار، الدجاج 9.9 الكيلو، الزر والافخاذ 14.5. وعلاش جديده هذيا ما فهمتش علاش ثوم الزر ولا هو بيد ثوم الافخاذ، نورمال الافخاذ ارخص شويه. لسكالوب دو بولي 21 وسكالوب دو دان 22
1: فما شويه نقص به وليد لسكالوب طارق بلوتو لسكالوب عندكم 21 و22
2: هذا مش باهي هكا
1: باهي هكا وصل ب 25 دينار وفي بعض المناطق و 24 دينار
2: 22 وشويه
1: اسمع ويجا نحكي لكم اجا نحكي لكم على التوندونس الجديده كي تمشي للدجاج يقول لك كان سور باش تاخذ وقيت اسمك في الكراسه تا غدوه نجيب لك شنو رايك
2: معقول وهو ولو انه تو الكلب دوبولي ساعات ياخذ لك الزر يبدا ما عندوش يعني ياخذ لك الزر ويقصه لك هو الكلب دوبولي
1: وقليله الحقيقه هذه الاكثريه خاطر يخرج لهم برشا ديشي وماذا بيهم لا
2: انت وكليوناتك ساعات كليوناتك خاطر تاكثر يخدموا بكليونات معناتها هنا كل واحد يمشي للدجاج اللي بيبان ديما يشري
1: منه.
2: اها. العلوش 63 65 بقري 48 برشني 40 45 مرقيت سبيسيال باهي يعني 55 والكبده 55 المخلط اللحم بين 40 حتى 45 وبويسك بويسك شمينا شويه هكا برود في القروين دونك رجعت العبيت لك اللبليبيا ولانه تحت شته الهرقمه ب 20 دينار.
1: اي انا ما قلتليش طارق عندكم القعود في القروين ولا ما عندكمش
2: والله تظهر لي هو موجود مش ديما موجود اما تكثر يعني في طريق القروين مثلا في مدخل القروين من طريق تونس والا من الشبيكه والا تلقى القعود تلقى وفما برشا راهو يحبوه بنين
1: وتعرفش
2: وارخص تقريبا نذكر هولي ب 40
1: 40
2: نذكر هكا
1: حبيت نشوف الخبر اللي تبعناه البارح في بيدون لو والقعود الاستثنائي اللي في المكنين واللي الفيديو نتاعو عملت اكثر من مليون و300 الف مشاهده هل اثر هذايا على سعر القعود ولا هذا شنو حبيت نعرف الحقيقه
2: صراحه هو بارامون القعود عنده معناتها الكليونات نتاعو خاصه هو خاطر يقول لك ما فيهوش برشا شحم ولا ما فيهوش برشا كوليسترول
1: القعود البرشني من اعز ما تاكل هاي
2: فوالا دونك المره الجايه
1: المره الجايه سيدي تبعنا
2: شوفوا
1: ولد بحر شناحوالو
2: موجود شويه ولانه زاد فما شويه ارتفاع مشكل عاده وليد عطانا المره اللي فاتت كور باهي قال لك علاش تسخن الماء وبرد الماء وغلي الحوت ديما يغلي وليد في الاسواق قاروس 29 وراتا 24.8 المرجان ب 14 كالامار من 45 48 كالمار كبير لامبوكا من 24 ل 26 سردينه ب 6000 والغزال بنكته من 12 حتى 13 دينار الكيلو تقريبا هذه اسعارنا والاجواء في مارشيات القروان شويه دعوه بس المحافظه على الاقل الانتصاب الفوضوي نحيوه شويه على الاقل في لي زالونتور نتاع المدارس نعرف مدرسه الرحله ضح بها ماتشي صحيح تم تبعيد انه عملوا سور منه ومنه ومنه لكن ديما يقعد ثم اثوام اصوات يعني نتاع المارشيات كيف شويه ونحن الباساج بيتون بحذا المدارس دعوة انهم يتعاودوا في القروان في بلدية القروان
1: ان شاء الله وهذه مهمة جدا استعدادا للعودة المدرسية وتو نحكيو عليه الموضوع هذا خاطر بلدية سوسة خذت الانيسياتيف يعطيها صحة في إطار تسهيل العودة المدرسية وحماية الأطفال خصوصا اللي باش يدخلوا معنا في تقاسم الفضاء العمومي ممكن أكثر من العطلة الصيفية مشكور جدا طارق الفوال على المتابعة هذه اليوم لبورصة الأسعار مباشرة من القيروان صحة وبشوية شنو تودوا رواحكم اليوم شنو باش تصنفوا شنو باش تطيبوا ان شاء الله يا ربي كل واحد يروح راضي وقفيفته مليانه بالخيرات السبعه والحاجه اللي يشتهيها يقدر عليها هذا شنو نجم نقولوا كالعاده مشوارنا يتواصل في بيدون لو بالموسيقى توت سويت وبعد شويه تستناو معنا اخبار باش تهزنا للاخر القضايا الاجتماعيه خليني نقول خصوصا وقت اللي الفيديو تمس التوينس الكل فيديو فيها ام تترجى في ربي انه ولدها يرجع لها شنو هي وعليش المرأة هذه تفاعلوا معها برشا التوينسة وشنو المطلوب اليوم وشنية قصتها الحقيقة كاملة باش تعرفوها معنا بعد شوية في بيدون لو

0: Décimo. Ήταν ο Βίλετε Σιφία.
1: رجعنا لكم على جوهر فين. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. نذكركم ديما بالرونديفو نتاعنا اللي يتواصل حتى الماضي ساعه ومتابعتنا تكون متنوعه كيف ما عودناكم في بيدون لو. موضوعنا لقيت هذايا باش يكون اجتماعي انساني 100%. باش نهزكم لتفاصيل الحكايه بيان سور مع ضيفتنا اللي حاضره معنا بالتليفون واللي نشكرها برشا على قبول الدعوه والتفاعل معنا في علاقه بفيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لمراه تحكي بالتونسي، مراه تونسيه تترجى في ربي وتقول يا ربي ترجع لي وليدي. وتعرفوا مستمعينا ما أكثرش من من من فيديو كيما هكا، تحس الأم موجوعة على الأخر، تترجى في ربي ما طالبة حتى شيء كان إنه العبيد يعاونوها باش ولدها يرجع لها. يعني حتى من باب الفضول أي واحد باش يتسائل يقول وين ولدها، شبيه ولدها، علاش هي مسكينة في الحالة النفسانية هذه التعبة والتعبة برشا، وتترجى في التوانسة وتقول ما عندي حتى حد، كان ربي يا ربي تفرج عليا يا ربي ترجع لي وليدي. عملنا التحريات اللازمة، قمنا باتصالاتنا مستمعينا والقصة كاملة باش تسمعوها توت سويت في بيدون لو مع ضيفتنا اللي هي ألفة بن عيسى، ناشطة في المجتمع المدني بفرنسا على خاطر تفاصيل الواقع هذية صايرة في باريس، وين أم تونسية حماية الطفولة تسحب منها ولدها الوحيد. ألفة صباح النور، أهلا وسهلا ألفة.
2: صباح الخير،
1: مرحبا بيك
2: وبيك عايشة. صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين ليكم ولكل المستمعين جوهرة اف ام.
1: يعيشك يا ألفة، شكرا ليك، شكرا ليك على التفاعل معنا.
2: عايشك.
1: وشكرا ليك على مساندتك لكل التوينسة، وكل واحد عنده هكا قضية ولا إشكال تعاونوا من خلال التدخل متاعك باللي تقدر. لكن احنا زادة اليوم نحبوا نبدو نعاونوك انت ونعاونوا التوينسة الكل اللي حبوا يدخلوا في الموضوع هذية باش يعاونوا الأم التونسية هذية. أعطينا انت كل التفاصيل والرواية كاملة بما انك في اتصال مباشر بها.
2: بيه هذه مواطنة تونسية، أم تونسية مبروكة 51 سنة، تعيش في لومون بطريقة غير نظامية، يعني ما عندهاش أوراق. جات بعد الكوفيد بشوية، يعني حارقة هي وراجلها وولدها، كانوا في إيطاليا قعدوا عام وبعد جاءوا لفرنسا. كانوا عندهم أنتي ستوديو يسكنوا فيه وكل، لكن صاروا مشاكل بين الزوج. المرأة هزت ولدها وخرجت خرجت حطوها في سنتر، يعني استقبلوها هي والوليد، ولكن من بعد عملوا تحريات وتم سحب لوتوريتي بارونتال، يعني الحضانة، يعني معرفش بالعربي كيف يقولوها، الحضانة للأم لصالح حماية الطفولة اللي في فرنسا، بما انه الأم ما عندهاش مسكن، ما عندهاش خدمة، ما عندهاش يعني كيفاش تقيم بالولايه دي.
1: وزيد كما قلت انت لا تعرف تقرا لا تكتب، يعني حتى المراسلات اللي قاعده توصل لها من عند الجهات الرسميه ماهيش منجمه تفهم شنو هي الوضعيه اللي هي فيها. فقط قبل ما نزيد نقدموا في تفاصيل الحكايه، صار انفصال قانوني بين الزوج والزوجه والا لا؟
2: قانوني لا، مازال خاطر مازال يعني ما صارش محكمه وكل، ولكن فما انفصال هنا في فرنسا. وقت اللي تنفصلت نجم تمشي للكوميساريه تقول لهم راني انفصلت على الشخص هذاك، وكل واحد يعني على روحه. يعني طول المهم مازالت، خاطر هي هاني كيما قلت لك راهي في وضعيه خايبه ياسر، يعني ما تعرف شيء، لا تعرف حد، اللي با بيان كونسيي، يعني فما شكون ينصحها النصيحه اللي لازم. يعني هي توتل هيك بالحكايه نتاع ولدها، هي توقعت كل همي اني ولدي يرجع لي، خاطر ولدي ما فهمتش كيفاش خذوه وشنو السبب. يعني هي هربت من ظروف معينه، تلقى روحها في ظروف ما اخيب. يعني
1: اكيد السبب، وانت مقيمه في فرنسا ونتصورك تعرف انه ما عندهاش عنوان سكنه قاري نجم يحمي الطفل هذايا ويحمي المستقبل نتاعو. قداش عمره ولدها بالضبط؟
2: الولاد عمره 8 سنين فان اكتوبر، ان شاء الله يغلق 9 سنين.
1: 8 سنين فان اكتوبر يغلق 9 سنين. دونك شنو هي الوضعيه حسب ما تواصلت انت معاها؟ خاطر احنا الحقيقه تاثرنا برشا كي شفنا الفيديو، وضعيتها بالحق المراه هذه تستحق برشا دعم، واني باش نعمل من خلال المداخله هذه على الدوينس الاحرار اللي ينجموا يدلوها على الطريقه الصحيحه، معناها سواء من محامين رجال القانون والا توينس ينجموا يعاونوها حتى بالسكنه، على خاطر هي لو كانت توفر لها السكنه عنوان سكنه قار او عقد كراء والكل تتحل مشكلتها ولدها يرجع لها.
2: هي هذاك يعني توا هي المشكله الكل، انها هي ما عندهاش سكنه، ما عندهاش خدمه باش نجم تقيم بالولايه هذه، مع العلم ان هي عندها اكثر من 5 سنين. يعني اي محامي باهي نجم يعمل لها الدوموند نتاع 5 سنين وتنجم تاخذ اوراقها. هذاك علاش انا عملت الفيديو باش كان فما كما قلت انت توانسه احرار ويحبوا بالحق يعاونوا المراه هذه في محامي للاوراق اللي شكون عنده يعني سكنه ويكري لها المراه هذه خاطر ما فماش حتى ام وحتى حتى حد. انا والله وقت اللي جبني الفيديو انا نبكي انا الفيديو نعفها ونبكي خاطر ما نصورش ام تنجم تتحمل لانه فكولها صغيره انه تولي تشوف صغيرها بالوقت تقول لي هي عندي نهار في جمعه نكلمه 5 دقائق ومن بعد يقصوا التليفون يعني وبخلاف هذا يعني توا هي تنجم تشوف وتستقبل الوليد هذا كل نهار جمعه 6 تاع العشيه حتى لنهار الاحد البيت عندها لو 29 ان شاء الله عندها هي جلسه ينجم يتبدل هذايا تولي تنجم مثلا تشوفوا كان مثلا ساعة ولا ساعتين في السنتر هذايا مازال هذاك علاش بالحق يعني نداء عاجل المحامي يعني ينجم ياخذ القضية هذه ويتبناها على الأقل على المرأة هذيك مع العلم أنه المرأة زادة هي في سنتر السنتر هذايا كل تبات بركة في النهار لازمها قبل العاشرة تخرج ما تنجم ترجع له إلا ستة العشية يعني من العاشرة للستة نتاع العشية هي مطيشة في بارك.
1: الحقيقة وضعية صعيبة برشا اجتماعيا بالنسبة للأم التونسية هذه والفيديو كما قلت لك الفيديو بالحق يعني مؤثرة جدا وفي الأخر هو نداء يعني من هنا حتى من جوهرة فيم شكون اللي نجم يعاونها المرأة هذه ما نعرفش أنت ألفة بحكم علاقاتك زادة ونشاطك في المجتمع المدني تحاولش أنك تتواصل بالقنصلية خاطر هي المنطقة اللي موجودة فيها قلت لي تبعد 190 كيلومتر على باريس أما تتبع إداريا باريس
2: هو انا ما نكذبش عليك اليوم الصباح حاولت نتصل بالقنصليه نتاع باريس باش نشوفه مع الملحق الاجتماعي لانه برشا ناس تنصح قالت شوف الملحق الاجتماعي نجم هو يتدخل الوحيد يعني هو اللي نجم يتدخل في الحكايه دي. كلمت اليوم لكن مالوغوزمون جي با اي دو ريبونس ما سا ريبوندي با اسكو لازمنا نمشيو سور بلاص باش نشوف نلقاو ملحق اجتماعي نجم نقابلوه والا لا. انا المراه باش نمشي نشوفها غدوه وين هي باش نشوف في انا ظروف تعيش خاطر بو بعثت لي الاوراق نتاع الحكم وكل انا حبيت نمشي نشوف بالضبط كيفاش تعيش وين حتى غدوه هي ولدها يجاها نجم نشوفه وكل شيء. وبالحق من هنا نداء انا معناها بيا الجوهره اف ام اذا كان فما شكون ينجم يعاون المرأة دي من وزارة الخارجية الملحق الاجتماعي خاطر هو الملحق الاجتماعي تابع وزارة الشؤون الاجتماعية يعني بالحق ما عرفناش لشكون باش نتجهوا اكزاكتومون هذه مرأة تونسية هذه ولايه تونسي المرأة مطيشة في الشارع خليني نقول تبات وبرا ولكن تسمى مطيشة في الشارع المرأة تقعد نهار كامل في الشارع تتسمى مطيشة. ولدها الوحيد هذه ما عندهاش صغير آخر عندها هذه ولايه بركة قالت لي أنا خرجت من تونس باش نعمل مستقبل لولدي باش نحصن له من وضعيته أنا كنت قاعدة في تونس على خاطره هو قالت لي أنا الأغلبية وحرقت باش نوفر لولدي اللي ما نجمت نوفره له في تونس خاطر رضا حتى في تونس كانت وضعيه خايبه ياسر قالت لي نلقى روحي بلاش ولدي تلقى روحها المراه
1: لولدها وضعيه صعيبه ونتصور الحلول الاداريه والقانونيه ممكنه في ظرف انساني كيما هكا الله لا يحرم ميمه من صغيراتها بيان سور على خاطر الوضعيه ماهيش سهله ووضعيتها هي احنا مش من باب التشجيع على الحرقه والكل اللي صار توا وانت قلت ديجا هي يعني اختارت الوجهه نتاعها هي وراجلها وولدها من بعد الكوفيد لكن صارت برشا تطورات في وسط الحكايه. نشكرك برشا انت ألفة بن عيسى على التفاعل معنا ونشكرك برشا على وقفتك زادة معها وإن شاء الله يا ربي التوينسة اللي يسمعوا فينا ورجال القانون اللي يخدموا ديجا في فرنسا ويفهموا في المسائل هذية ينجموا يعاونونا حتى بالرشد حتى بالنصيحة شنو يلزمها تعمل بالضبط الأم هذية. شكرا ليك ألفة بن عيسى يعطيك الصحة على وقفتك مع أولاد بلادك وبنات بلادك كما قولوا ونساء بلادك وهذية مش غريب عليك احنا أكيد تو معاك نبقاو على تواصل ونتبعوا الموضوع وآخر التطورات في علاقة بقضية الأم التونسية لحماية الطفولة في فرنسا تسحب منها طفلها الوحيد. موضوع للمتابعة المشوار مازال متواصل في بيدون لو بعد شوية بشكل موعد إخباري مع قسم الأخبار وعندكم موعد مع موجز لآخر المستجدات في تونس والعالم.

0: حياتي.
1: حب تتكون في ميكانيك الطائرات؟ تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج. الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن خبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال ب 73-448-500 وإلا 54-048-100.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
3: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند اللون البرتقالي إلى ولايات تونس الكبرى.

0: اليقظة إلى درجة إنذار كبيرة تستوجب اليقظة التامة نظرا إلى توقع حدوث ظواهر جوية خطرة. من جانبها المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو في بلاغ كافة مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر الشديد، وذلك طبعا للتقلبات الجوية المتوقعة، حيث من المنتظر نزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الولايات تصل إلى حدود 80 مليمترا بولاية بيجة وزغوان، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية. كما دعاهم أيضا إلى التقيد بجملة من التوصيات، منها تفقد حالة السيارة وخاصة سلامة الإطارات والأضواء قبل الشروع في السياق، والتأكد من صلاحية الفرامل ومساحات الزجاج، والتخفيض من السرعة ومضاعفة مسافة الأمان، إضافة إلى ضرورة ملازمة اليمين واحترام الأولوية واستعمال أضواء التقاطع لتحسين الرؤية عند كثافة السحب أو تهاطل الأمطار. كذلك حث المرصد الوطني لسلامة المرور سواق الدراجات النارية إلى على ضرورة استعمال الإنارة ليلا ونهارا لضمان الرؤية بوضوح من قبل بقية مستعملي الطريق، خاصة مع تراجع الرؤية الأفقية وتجنب الركن الخطر وعدم المجازفة بعبور مجاري الأودية والسيول مهما كان نوع وحجم السيارة. دوليا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف اليوم بالمدفعية بلدات عدة جنوب لبنان، فيما نفذ عمليات تفجير ممنهجة للمنازل بعدد من المناطق. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لجأت إلى استخدام أساليب جديدة لتفجير المنازل والأحياء السكنية من دون الوصول إليها، عبر إنزال مسيرات إسرائيلية ببراميل تحتوي على متفجرات شديدة الانفجار وإلقائها من الجو فوق أسطح المنازل قبل تفجيرها. ختاما، ثلاثة مصادر في الحكومة اليمنية تقول إن جماعة الحوثي سيطرت اليوم على مدينة المخا على البحر الأحمر عند مضيق باب المندب الاستراتيجي، لافتة إلى أن الحوثيين يقتربون أيضا من فرض سيطرة كاملة على مدن ساحلية على امتداد المضيق.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعوا بيلولو مع سامي الهندي على جوهرة FM.

0: شكرا جزيلا، الله يحفظكم يا رب، تصبحوا على خير. شكرا جزيلا، شكرا مايسترو.
1: شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة اف ام تي في، شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6 للـ9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 للـ10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشي مع سناء من 10 للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا، خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 للـ6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3، 4، 5، و7 من 6 للـ7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك، ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دوم تيك مع وليد بزباس، خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشفوا حكايات تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين.

تفاصيل الكل متاع أهم المقابلات. ونهار لحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين. نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027 بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.

0: Decimal. Hidro no Venda da Sabia.
1: متواصلة على جوهر فام حتى الماضي ساعة ما توتسويت باش نحكيه على الأمطار الخريفية ربي وصلها بالسلم لمحالة ونتمنيه السلامة للجميع. آخر التحيينات توصلنا من المعهد الوطني للرصد الجوي في تحيين لخريطة اليقظة اللي عندها تقريبا 10 دقائق من اللي هبطت. إسناد اللون البرتقالي لعدد كبير من الولايات، دونك نلقاو اللون البرتقالي مسنود إلى ولايات تونس الكبرى وزغوان وبيجة وجندوبة، ودرجة إنذار كبيرة تستوجب اليقظة التامة نظرا إلى توقع ظواهر جوية خطيرة. هذا اللي ورد حرفيا في التحيين متاع خريطة اليقظة اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي. الوضع الجوي يتميز بعد ظهر اليوم بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا بالوسط، وباش تكون أحيانا غزيرة. الكميات متاعها بين 30 و50 مليمتر، وباش تشمل عديد الولايات كما بنزرت، تونس الكبرى، نابل، سوسة، القيروان، الكيف، توصل ل 70 مليمتر بولايات جندوبة وبيجة وسليانة وزغوان. ومن المتوقع تسجيل تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا شنو جاء كلمة كلمة في آخر تحيين يقدمه المعهد الوطني للرصد الجوي. وزارة الفلاحة تفاعلت، ومن البارح دايوغ قاعدة تتحرك بمجموعة من البلاغات. أما ميدانيا شنو آخر الاستعدادات؟ هذا سؤالي اللي باش نتوجه به أساسا إلى مراسلنا وزميلنا رفيق العيادي، يلتحق بنا في المباشر مباشرة من جندوبة على عين المكان. رفيق العيادي، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: صباح الخير سناء، ومرحبا بكافة مستمعي جورة أف أم وين ما كانوا.
1: شنية آخر الأخبار اللي عندكم يا رفيق، وأنت في متابعة ميدانية بيانسيور لكل التحركات والقرارات اللي تنجم تاخذها لجنة مجابهة الكوارث وبالتنسيق زادة مع السلطات المحلية والحماية المدنية؟ شنية المعطيات اللي عندك؟
2: في إطار متابعة الوضع الجوي والتقلبات المناخية المنتظرة بعد ظهر اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، عقدت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بجندوبة أمس اجتماع حضره جميع المتدخلين لاستعدادات لموسم الأمطار والتوقع من مخاطر التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء 2026-2027. انطلقت منذ شهر أوت الفارق، وما زالت العملية متواصلة، حيث تم جهر وتهيئة شبكة تصريف مياه الأمطار بالمناطق الحضرية بجميع المعتمديات، كما قامت الإدارة الجهوية للتجهيز
1: يعني
2: بجندوبة.
1: سمحني رفيق، نحب نتفاعل معك، يعني تمت العملية، تم جهر كل قنوات تصريف المياه في ولاية جندوبة؟
2: ما زالت العملية متواصلة. كما قلت لك، يعني الإدارة الجهوية للتجهيز الدخلة بجهر وتنظيف المنشآت المائية والخنادق الإسمنتية على الطريق الوطني عدد 6 بمعتمدية وادبليز، والطريق الوطني عدد 17 انطلاقا من معتمدية جندوبة الشمالية ووصولا إلى مدينة طباطا. كما تستمر عملية جهر البلوعات وإزالة الأتربة على مستوى البلدية إلى غاية الساعة. كما تم إبلاغ الفلاحة على ذفاف الأودية خاصة على مستوى واد مجردة وواد ملاك بنقل معداتهم الفلاحية بعيدة عن مجرى الأودية، خاصة معدات الري، وإبعاد حيواناتهم على مجاري الأودية هذا. كما تم إعلام المواطنين بعدم التوجه عبر الطريق الغير مرقم على مستوى واد الرغاي اللي يربط بين واد مليز والتخيلية، والاعتماد على الطريق الوطني عدد 6 غرب ديما نظرا لانقطاع هذا الطريق المتكرر في حال تساقط كميات هامة من الأمطار. اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة في جندوبة في انعقاد دائم، وقد تم الاستعدادات الاستباقية مبكرة وحاضرة لمثل هذه التقلبات.
1: هذا كله كلام مزيان رفيق العيدي، أما أعطيني يعني من ناحية التطبيق، المواطنين والفلاحة اللي ممكن أنت عندك علاقة وتواصل بيهم، لاحظت اللي هم قاعدين يطبقوا في التوصيات هذه في الإجراءات هذه قاعدين؟
2: بالنسبة للفلاح يعني ماخذين كل شيء محمل الجد، يعني تم يعني إبعاد يعني معداتهم الفلاحية، ومنذ البارحة يعني العديد من الفلاحة، أنا عندي اتصالات ببعض الفلاحة، يعني ماخذين العملية محمل الجد، يعني كما قلت لك الناس تخاف من الأمطار هذه الطوفانية.
1: وإن شاء الله زاد المواطنين ما يجاسفوش وقت هطول الأمطار بطبيعة بحياتهم ويتعديهم الطرقات اللي تم ذكرها هذه. به رفيق العيدي، ولاية جندوبة من الولايات اللي تحتوي على عدد كبير من السدود، وإحنا عامسنا كيفنا كيف السلطة الكل المسؤولة نحبوا نستحفظوا على ما لم تر، عندكش بعض المعطيات والتفاصيل على المشاريع الكبرى؟ الكبرى في علاقة بالسدود، في علاقة بمياه الأمطار والكل؟
2: أخت سناء، بالنسبة لجندوب وبو سالم باش تتفادى الفيضانات اللي عانت منها خاصة مدينة بو سالم، كما مشروع كبير انطلق منذ 2025 وهو جهر واد مجردة من غار الدماء إلى غاية سد دي سالم بباجة إنجاز قناة
1: وائل،
2: انطلق منذ 2025 وكذلك إنجاز قناة موازية لمدينة بو سالم. باش نعطيك فكرة على المشروع هذا، قيمة المشروع هي 300 مليون دينار وهو من أكبر المشاريع في تاريخ الجهة، ومكوناته هو جعر واد مجردة من غار الدماء إلى سد سيدي سالم بباجة، تعلية الأجزاء المنخفضة من الوادي، جهر 5 كيلومتر من واد بو هرتمة، إنجاز قناة مائية ضخمة موازية لمدينة بو سالم من الجهة الجنوبية بطول 7.5 كيلومتر وبعرض 120 متر وعمق 9 أمتار. هذه القناة تستطيع استيعاب 1500 متر مكعب في الثانية، وهي تمثل نصف الكمية التي تصل إلى مدينة بو سالم 3000 متر مكعب اللي تفيد فيها الواد هذا، مما يجعل فيضان واد مجردة على مستوى واد مجردة شبه مستحيل. وكذلك جهر أجزاء من واد بوجعرين وملاك وتاسع. كما مشروع آخر باش ينطلق يعني في القريب إن شاء الله، وهو مشروع يعني سد واد الرغاي اللي مش يقضي على الفيضانات في ولاية جندوبة كاملة. السد هذا موجود في غار الدماء، وإن شاء الله مع كذلك انطلاق يعني تكملة سد ملاك العلوي بالكاف، يعني بحول الله الفيضانات تقل في ولاية جندوبة.
1: إن شاء الله نتمنى السلامة للجميع رفيق العيادي، إن شاء الله مطرة الخير، وإن شاء الله نستحفظ على كمية الأمطار هذية، فمش من دعمه المخزون المائي اللي عنا في تونس باش نقصه زيدا من المشاكل والتطورات اللي قاعدة تصير نتيجة للنقص الكبير في الموارد المائية في بلادنا. شكرا لك رفيق العيادي على المتابعة هذية، نبقى في متابعة بيان سور وفي اتصال مباشر ونتبع معك آخر تطورات والأخبار اللي جينا من الشمال الغربي عموما. دونك البلاغ المحين اللي قدمه المعهد الوطني للرصد الجوي موجود ديجا على موقعنا www.jawhrafm.net. احنا نقولوا ان شاء الله وين ما تصب تنفع، وان شاء الله يا ربي امطار الخير والرحمه، وربي يخفف علينا ان شاء الله صيف ما تكانش سهل بالكل على توينسا. وكنا قرينا حتى صباح اليوم انه شهر اوت ما شاء الله اوت 2026 هو رقم واحد في الصدارة في علاقة بدرجات الحرارة المسجلة، ما احنا توينسا نزيدوها درجة الحرارة المسجلة وما تبعه من ظروف اخرى سواء قصان الضوء الا زادة عدم توفر المياه المعلبة. ما نحبش نفكركم مستمعينا، ما نحبش نفكركم، ما يصيرش هنا قاعدين نتجاوزوا فيها بشويه بشويه، ما نحبش نفكركم، وان شاء الله يا ربي القادم افضل. ولو انه عنا اخبار وانتم تنجموا تاكدوا شيء ذي والا تنفيوه من خلال معاينتكم الميدانيه زاده، تنجموا تكلمونا على البوت فوكال على 73 24 3000 والا على 29 100 100. عندكم فرينة في جهتكم والا لا؟ عندكم سكر والا لا؟ يا اخي شنو حكايه الروز وشنو حكايه الملح؟ مش لهنا خطوتينا التالي عنا الجبال من الملح دونك موجود وإلا ليه؟ تنجموا انتوما تعلقوا على البوات فوكال لجوهرة فيم ونسمعوا أصواتكم في ميكرو جوهرة. مرحبا بكم.

معكم في بيدونلو حتى الماضي ساعة على جوهرة فام في متابعة لآخر الأخبار بيان سور. خليكم معنا بعد شوية وفي ساعتنا الثالثة باش نحكيو على الأخبار العالمية، الأخبار اللي هزت الرأي العام في العالم والتدوينات اللي كانت هي ألايون وكانت من أشهر التدوينات في 48 ساعة اللي تعديت، ونحكيو بأكثر تفاصيل في ساعتنا الثالثة على التغريدة الأخطر عالميا في علاقة بالذكاء الاصطناعي. استنونا بعد شوية، وهذا إن شاء الله باش يكون بعد الموسيقى وبعد ما تسمعوا سيدة آخر الأخبار والمستجدات مع منال جاب الله في تحرير وتقديم النشرة الثانية الرئيسية للأخبار على موجاتنا. خليكم معنا.

0: ليتي.
1: الكرتاب حاضرة، التبلية حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبري وحتى ال 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات مونوبري ديما معك.
2: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر، وكان تحب تتهنى عصغار نيتي تمتعك بأقوى كنترول بارونتال، وعندك زادة أبونمون ديو إن سبور باش تتفرج في أقوى الماتشوات بلاش. ما عليك كان تدخل لنيتي.تن ولا تمشي لأقرب نقطة بيع وتختار الديبي اللي تحب عليه، تبرنشي وتكونيكتي بالوقت مع نيتي. خليك سبق عصرك.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
4: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعالم. أمطار رعدية ومحليا غزيرة بالشمال وبالوسط، وإسناد اللون البرتقالي لعدد من الولايات. الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تتمسك بتنفيذ قرار الإضراب العام. والجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات. وفي تفاصيل أخبارنا، الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم يتسم بنزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالشمال ومحليا بالوسط، حسب نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وتتراوح أعلى الكميات بين 40 و 60 مليمترا بولايات الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان، وتصل محليا إلى حدود 80 مليمترا بولايات باجة وزغوان، مع تساقط محليا للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل نزول الأمطار يوم غد الجمعة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، حيث تكون محليا غزيرة. هذا وأسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي إلى ولايات تونس الكبرى وزغوان وباجة، ويشير اللون البرتقالي في خريطة اليقظة إلى درجة إنذار كبيرة تستوجب اليقظة التامة نظرا إلى توقع حدوث ظواهر جوية خطرة. كما أسند المعهد اللون الأصفر أي درجة إنذار عادية لعدد من ولايات الجمهورية، وهي ولايات سوسة والمناسير ونابل والقيروان وبنزرت وجندوبة والكيف وسليانة والقسرين وسيدي بوزيد وقبلي وتوزر، داعيا إلى توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة المرتبطة بتطور العوامل الجوية. الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تجدد تمسكها بتنفيذ قرار الإضراب العام الذي صادق عليه المؤتمر العادي 26 للاتحاد، وفق بيان أصدرته اليوم الهيئة إثر اجتماعها أمس. وفوضت الهيئة للمكتب التنفيذي الوطني وضع خطة للتحركات المؤدية إلى الإضراب العام بالتشاور مع الإطار التنسيقي الذي تم أحداثه مع مكونات من المجتمع المدني مطلع سبتمبر الحالي، وفق نص البيان. من جهة أخرى، طلبت الهيئة بوضع خطة عاجلة للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي تتضمن بحسب تقديرها حماية المقدرات الشرائية ومقاومة الاحتكار والمضاربة والفساد ودعم المؤسسات والمنشآت العمومية وإنقاذ القطاعات الحيوية، إلى جانب إعطاء التشغيل والتنمية الجهوية أولوية أكبر. كما دعت إلى حماية منظومة الدعم والخدمات العمومية وضمان ما وصفته بحق التونسيين في الصحة والتعليم والنقل والماء والكهرباء والشغل. وأعربت الهيئة عن استيائها مما اعتبرته استمرار تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العمومية، فضلا عن تواصل الاضطرابات في خدمات أساسية بينها الماء والكهرباء والدواء والمواد الأساسية، إلى جانب استمرار أزمة التشغيل والتنمية. إدارة المركز الوطني البيداغوجي تفيد خلال زيارة ميدانية أداها وزير التربية نور الدين النوري مساء الأربعاء إلى المخزن المركزي للمركز، بأن نسبة طباعة العناوين من الكتب المدرسية تجاوزت 97%، فيما تخطت نسبة توزيعها على الفروع الجهوية 82%، ونهزت نسبة المبيعات 75%، مؤكدة إدارة المركز أن عملية طباعة الكتب المدرسية تسير في مراحلها الختامية، مشيرة إلى أن عمليات القبول والتوزيع تتقدم بشكل منتظم بهدف توفير الكتاب المدرسي لجميع التلاميذ في الأجيال المحددة. من جانبه شدد وزير التربية خلال زيارة على ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال عملية التوزيع في أفضل الظروف، حرصا على أن يكون الكتاب المدرسي متوفرا لفائدة جميع التلاميذ قبل العودة المدرسية. الحملات التي نفذتها أمس وحدة الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 96 عملية حجز وب 466 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وفق ما فادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم. كما أسفرت الحملات في مجال الأمن العام عن تحرير 49 محضرا عدليا وتقديم 7 أشخاص مفتش عنهم لفائدة

0: المترشحين الذين اجتازوا الاختبارين الطبي والتقني للمناظرة يمكنهم الاطلاع على النتائج النهائية عبر موقعها الإلكتروني. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد فتحت في جانفي 25/2000 مناظرة خارجية لانتداب 197 شخصا من ذوي الإعاقة بالقطاع العمومي موزعة على عدة اختصاصات. أمام وزارة الشؤون الاجتماعية وقفة احتجاجية نفذتها اليوم تنسيقية الأخصائيين الاجتماعيين المعطلين عن العمل للمطالبة بالانتداب المباشر وفق ما صرحت به ممثلة عن تنسيقية الأخصائيين الاجتماعيين المعطلين عن العمل سميرة نوارية.
1: جيت اليوم مع بقية زملائي في مسيرة سلمية، نحب نطالب بحقي في الانتداب المباشر. احنا رافضين المناظرة رفضا تاما، اللي هي المناظرة ان شاء الله باش تتم نهار لحد 13 سبتمبر 2026. احنا اليوم جينا يد واحدة طالبين ليل المناظرة، على خاطر المناظرة هذه ما تنصفناش، انا واحدة من الناس ما تنصفنيش. 17 سنة بطالة، انا بيدي وليت حالة اجتماعية، عندي زوز ايتام ربي فيهم، انا اليوم بطالة ما عنديش مورد رزق. انا اليوم جيت نطالب سيد الوزير انه يشوف لنا حل، ينتدبنا 1200 يظهر لي من مثلوش عبء على الوزارة، يوفرنا ميزانية احنا ولاده كما قال هو، انتو مولادي انا ما نضيعكمش. اليوم يلزم يشوف لنا حل سيد الوزير. سامحني انا بعد 17 سنة تحطني نعمل مناظرة مع واحد عمره 24 سنة مزاكي متخرج البارح، وما ننسيوش اللي سلك الاخصائي الاجتماعي راهو تحت اشراف الوزارة. انت حال معهد تقري فيه في الاخصائيين الاجتماعيين وماكش قاعد تنتدب به، انا نشوف حل انك تسكروا هالمعهد هذا، تسكروا لطا انك تاخو العبء هذايا اللي 1200 تنتدبهم كل، وبعد تحب ترجع شعبتك تخدم خليها تخدم على روحها. احنا باش نمشيو ان شاء الله بقدره ربي نهار لحد المناظره، اما رانا مقاطعين باش نعملوا احتجاج سلمي. احنا قلنا لك اقترحنا عليك سيد الوزير، قلنا لك فعل لنا برنامج العمل الاجتماعي المدرسي، خلي على الاقل كل اخصائي يمشي يخدم في الوسط المدرسي امام الظواهر الاجتماعيه. الظواهر الاجتماعيه هاك تشوف فيها توا، معناتها اذا كان احنا اخصائي اجتماعي وما ندخلوش ما لا سامحني شكون باش يدخل.
0: دوليا، الجزائر تقرر اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، وذلك بعد استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. ختاما، وحدات الحماية المدنية الجزائرية تتمكن صباح اليوم من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 15 سنة سقط داخل بئر عمقه حوالي 30 مترا بولاية الصيف وفق ما جاء على صفحة الرسمية للحماية المدنية بالجزائر. وأعادت هذه الحادثة المأساوية إلى الأذهان فاجعة الطفل أيوب الذي سقط في بئر ارتوازية جنوب غربي البلاد وتم انتشال جثته بعد 4 أيام.
2: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
3: عجيل إنرجي قدملكم إنفوسبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
4: نص نهار و 10 دقائق على جوهرة FM، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في انفو سبور. البدايه طبعا بتعينات الجوله الرابعه للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم اللي باش تتلعب على 3 دفعات السبت 12 سبتمبر في ملعب عبد العزيز الشتوي بالمرسى. مستقبل المرسى يستضيف النجم الساحلي في ملعب علي الحواري بحمام سوسه. الامل الرياضي بحمام سوسه يلعب مع الملعب التونسي، وفي استاد مصطفى بن جنات الاتحاد المونستيري يواجه اتحاد بن قردان لحد 13 سبتمبر في ملعب الشيد لزويتن شبيبه العمران النجم المتلوي. في استاد حملنف نادي حملنف الترجي التونسي في ملعب جمع الكميتي ببيجا الاولمبي البيجي تقدم رياضي بسقية الدير لحد 20 سبتمبر. النادي الافريقي يلعب مع ترجي جرجيس السي اس اس يواجه السي بي. كل المقابلات تنطلق على

0: الرابعة مساء. نحكيو طبعا على اخبار الميركات واللاعب السابق للترجي التونسي البرازيلي يانساس يمضي لنادي نيفيتشي فارانغا الاوزبكي متوسط الميدان الهجومي السابق اللي كان انضم لفريق الترجي في موسم 2023. اجتماع منتظر بين رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وبعض الأندية في الرابطة المحترفة الثانية. الفحو متاع الاجتماع طلب إمكانية تأجيل عقوبة المنع من الانتداب. نذكر بطولة الرابطة المحترفة الثانية تنطلق يومي 19 و20 سبتمبر. نحكيو على الكرة العالمية والمنتخب البرازيلي. المدرب كارلو أنشيلوتي في تقريبا رقم غير مسبوق بالنسبة لمنتخب السيليساو يستبعد 17 لاعب كانوا شاركوا في المونديال. أهم اللاعبين اللي مش موجودين طبعا في القائمة الجديدة: أليسون بيكر، إيدرسون، كازيميرو، فابينيو، جابرييل مارتينيلي، ماتيوس كونيا والبقية. نذكر المنتخب البرازيلي بيلعب طبعا تصفيات بطولة أمم بطولة أمريكا طبعا القادمة. ليونيل ميسي واصل كتابة التاريخ برقم قياسي جديد في البطولة الأمريكية. يصبح أول لاعب يقدم يعني 30 مساهمة تهديفية في موسم واحد في 3 مواسم متتالية. البول جاي واصل الإبداع في البطولة الأمريكية. علي غرام في تحدي جديد. اللاعب التونسي الوحيد اللي باش يلعب مسابقة دوري أبطال أوروبا الليلة مع فريق شختار دونيكس ضد بي اس في ايند هوفن. طبعا الأخبار تقول انه باش يكون موجود على دكة البدلاء. بالتوفيق لعلي غرام وفريق شختار. أبرز مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا بعد ما تلعبوا 12 مقابلة 46 هدف تقريبا بمعدل 3.83 هدف في كل مقابلة. فينبخش التركي يلعب مع نادي روما. أيدهوفن يلعب مع شختار. لعب فريقنا التونسي علي غرام. كومو يلعب مع لايبزيج. بايرن ميونشن يلعب مع بودمو. سلافيا براغا يلعب مع لونس. ومانشستر يونايتد يلعب مع نادي صباحا. هذا كل معنا في انفو سبور. كان معكم رامي نصر في التقديم. في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله. عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
2: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم. انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيس
1: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده.

0: رسمه يدعو بنت السحرية.
1: نصف نهار 21 دقيقة في بيدون لو على جوهرة فام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في متابعة لآخر الأخبار اللي لقيت هذية باش تكونوا 100% جهوية، تحديدا من ولاية سوسة. للأسف الشديد اليوم الصباح تم تسجيل حادثة مأساوية في علاقة بوفاة امرأة بعد ما طاحت من عمارة بجهة خزيمة الشرقية التابعة لولاية سوسة، حسب المعطيات الأولية بيان سور اللي تأكدت لجوهرة فام. فإنه الحادثة هذية تم تسجيلها تقريبا مع 10 غير بعض متاع الصباح، والى حد الان لم يتم تحديد الاسباب الحقيقيه وراء الوفاه، على خاطر بيان سور الجهات المختصه هي الموكول لها الموضوع هذايا. احنا تحصلنا بصفه حصريه على الفيديوهات هذوما والصور اللي تبعوهم معنا في اللايف على جوهرة فام، وشهاده لمواطنه كانت هي شهيده عيان على الحادثه هذايا، وهي اللي قامت بالاتصال بالشرطه. نسمعوا الشهاده نتاعها ونسمعوا تفاصيل الحادثه. للاسف
2: مع العشرة بريسك قد أني متعدية في خزيمة الشرقية من بحذاء إسباس كوميرسيال، والعمارات اللي وراه أني متعدية هكا نمشي سمعت حاجة طاحت، عندي ريج حاجة طاحت هكا، حاجة كبيرة طاحت بس عم تكة. لفت نلقى للعبيد اللي بيعوا غادي والناس متلمتك، العبيد اللي متعدين من المستشفى من غادي بولي كلينيك الموجود غادي يعدين فيه الناس. رجعت معاهم أني، كيف رجعت نلقى فم امرأة طاحت من فوق، جثة طايحة ملوحة في القاعة على فمها. طلبت الشرطة وطلبنا الحماية، يعني نطلب في الشرطة وطفلة أخرى تطلب في الحماية، وعكسنا الدور فيسع جاتنا الشرطة، ودوبا ما جات الشرطة لقوها وقت اللي لمسها الشرطي قال ميتت. جات الحماية بعدها مشا غطوها ولقوا نستناو، وأنا قالوا ما نعرفش يجيوك الجمهورية يعاين ولا حاجة. طلبت إني جوهرة الأم قلت خليني معناها يعاونونها وكل شيء، على الأقل عائلتها تتعرف عليها. هذا إني القصد متاعي من جوهرة، قلت عائلتها تتعرف عليها. العمارة اللي نلقاو تحتها المرأة طايحة فيها أربعة إتاجات، الزوز الأولى الخميخ إتاج والدوزين إتاج ولا غير شخصي فيهم الجرياج متاعين معناها يخافوا على صغير يتيح ولا حاجة، والزوز الأخرين عاديين معناها بلكون عادية مفتوحة وصبح، ودار اللي بحذاهم فيها كاميرات سيرفيونس. ريتهم جيبوا فلاكار متاع واحد تواجبوه توا متاع باش يهزوا مين،
1: ربي يرحمها ان شاء الله. للاسف الشديد الحادثه هذه كما قلنا لكم سجلت اليوم الصباح، ومشكوره جدا للمواطنه على ثقتها في جوهرة فام باش قدمت الشهاده نتاعها، وهي اللي مدتنا بالفيديوهات هذه. ربي يرحمها ان شاء الله المراه هذه، وكما قالت ان شاء الله عائلتها تتعرف عليها، على خاطر حسب الحديث حتى اللي حكيتوا معها في الكواليس والكل تاكد لي انه فقط فما جاره هبطت يعني هي وبنتها باش تشوف شنو اللي صار، ما فماش يعني افراد عائله كما نقولوا ابارامون يسكنوا معها في الدار. الحقيقه ما نحبوش نقولوا حتى معطيات أخرى باش ما نخليوش الباب محلول للتأويلات، فقط أنه السلطات المعنية قاعدة تقوم بالواجب متاحها سواء من الشرطة أو الحماية المدنية، في انتظار بطبيعة وصول وكيل الجمهورية لرفع الجثة وتحديد الأسباب الحقيقية وراء الوفاة. ذلك بعدك الطب الشرعي هو اللي يعطي كلمته. ربي يرحمها مرة أخرى. وللأسف الشديد الحادثة هذه تتزامن، ولا الحادثة هذه تتزامن مع اليوم العالمي للتوقي من الانتحار. رح نقولوا ربي يرحمها وربي يلطف بالجميع إن شاء الله. أكيد إذا عنا مستجدات وعنا معطيات جديدة في الحادثة هذه نقدمه لكم مستمعينا ديما في متابعة حينية لكل الأخبار الجهوية والوطنية.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

0: رسمه يدعو بنت السحرية.
1: بنت الصيفية على جوهرة فيم في متابعة لكل الأخبار بيان سور. والمرة هذه باش نحكيو على الأخبار العالمية في علاقة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتغريدة هذه اعتبرت التغريدة الأخطر عالميا وقت اللي فيها تنبيه من القوة الكبرى وتطور السريع جدا للذكاء الاصطناعي. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على التغريدة هذه وما المقصود وشنو وراها وعليش عملت البوز هذه الكل. يلتحق بنا مباشرة من فرنسا الخبير الدولي في الأمن سيبراني بسام اللموشي اللي نقول له صباح النور يا بسام. أهلا وسهلا.
2: صباح الفضل. صباح خير ثانية ليك والمستمعين الكل.
1: يعيشك. شكرا ليك على قبول الدعوة وإحنا باش نعتمدوا على الخبرة الدولية متاعك في الأمن السيبراني وأكيد أنت في متابعة لكل الأخبار اللي عندها علاقة بالذكاء الاصطناعي. وقت اللي سيناتور من مجلس الشيوخ الأمريكي يتوجه برسالة مفتوحة إلى الثلاث شركات الكبرى اللي تخدم وتطور برشا في الذكاء الاصطناعي بعد استقالة جاكوبس من شركة من واحدة من الشركات العالمية لتطوير الذكاء الاصطناعي. دونك بعد ما أعلن على الاستقالة متاعه كانت الثورة في عالم التغريدات وكانت الثورة في علاقة بالتقارير اللي تحكي على الذكاء الاصطناعي. شنو هالمخاطر وشنو هالعشر سنوات اللي نجموا كما نقولوا ندخلوا عليها بتطوير سريع جدا لأدوات الذكاء الاصطناعي؟
2: وهو كذلك هو معناها منتظر كون الذكاء الاصطناعي باش يوصل مدى نتاع الذكاء اللي يتعدى مدى الذكاء نتاع الانسان. والخوف كونه يكون اوتونوم. خلينا نفهموا الفلسفه هي اللي بدات من الاول شنو هي كيفاش شنو هو الذكاء الاصطناعي. هو الانسان حب يعمل حاجه تخدم كما يخدم الذكاء الانساني بالضبط. معناها تبدا بكونيسونس دو باز ومن بعد تتطور تعمل دي كونيسونس اخرين وتكون اوتونوم وتتعلم من اغلاطها. واضح. دونك الذكاء هذايا اللي استعناه هو ذكاء انسان حطيناه علمناه الحاجه ماهيش انسان ما عندهاش احساس ما عندهاش شعور وبالتالي باش تكون عندها كان الريزونمون انتلكتويال باركه سون ليميت. انت كي تجي الانسان ما دو باز لا تعطيه لا احساس لا تعطيه حتى شيء وتبدا تكون فيه وتعلم ويتعلم وحده ويفيق اللي هو كونترولي بالانسان الانستان ديريكتو مش باش يعمل الانسان هذايا المحصور
1: باش يفيق اللي هو يتجاوز كل القدرات البشريه.
2: وهو كذلك هذا اللي نبهنا عليه من قبل وهذا اللي خرجوا كان تذكروا أنتروبيك قالت اللي هم عملوا دي تيست دو سيكوريتي على الميتوس والميتوس خرجوا أتاكا دي زونتربريز أخرين وكيف كيف أوبني آي نفس الحكاية صارت وصارت عليها بلبلة كبيرة كيفاش ما الكنترول ما وصلش للنيفو هذاك وتعديوها. وبالتالي عندنا دي في كونكري اللي ليا بالرسمي راي خرجت على السيطرة
1: خصوصا عند الشركات الكبرى اللي قاعده تدرب في النماذج نتاع الذكاء الاصطناعي وكما سميتهم انت اوبن اي اي ولا انتروبيك. بيه جاكوب كوكسون هو انجينيور قاعد يخدم هو بيده على تطوير الذكاء الاصطناعي في واحده من الشركات هذوما. بعد 3 سنين خدمه يقدم الاستقاله نتاعو ويقول انه الذكاء الاصطناعي ولا الشركات هذيا قاعده تلعب بحياتنا هكا ولي.
2: وهو كذلك وهذاك هو اللي صاير هو ثم صراع شكون يوصل اي اي اذكى. اما المشكل يلزم نحطوا ليميت للذكاء هذاك ويخلي الانسان ديما ينجم يكونترولي الاي اي هذاك. في الحرب هذه المتسارعه ما بيناتهم وصلوا عطاوا دي دوني معناها خطيره للاي اي ووصلوا الذكاء اللي هي تخترق الذكاء الانساني وتتعدى السيستم دا فورماسيون اللي عندنا.
1: جاك كوكسون في التويت نتاعو اللي وصلت لأكثر من 50 مليون بارتاج قال إنه الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نهاية البشرية بحلول نهاية العقد الحالي. يعني نحكيه على فترة 10 سنين.
2: يعني نجم نقول لك ما قل خطر معناها حتى بالتجارب اللي عملناها مع الليزياي اللي موجودين. تخيل انت اذا كان توصل تتحكم لياي في ديزانفراستركتور ميليتير وهي تكون عندها شواء تضرب ولا ما تضربش وتفهم اللي الانسان هو يكونترولي فيها واللي هو اختار خطر يعمل في حروب ايش باش تعمل؟
1: لهنا تقول لي انت شكون في وقفها معناها؟
2: ما عادش تقف ما عادش تقف وتنجم هي السو ريبرودوي معناها بالذكاء نتاعها تفهم اللي فما ديكا بدات تخدم في حاجه والانسان حبسها وبالتالي لازمها هي تبقى موجوده تنجم تعمل دي ديبليكاسيون على روحها وبالتالي ما نعرفوهاش وين موجوده بالضبط.
1: بالضبط دونك هذا هو اللي اختار فيش يتمثل بالضبط وفي علاقه انت تقول حتى اقل من 10 سنين معناها ينجم الاختار الكبير كما نقولوا نهايه البشريه. احنا هو كي استعمل جاكوبس عباره نهايه البشريه ما المقصود به؟ مقصود اندلاع حروب ممكن؟
2: هو المقصود تو كل شيء انفورماتيزي حتى الماتريال ميليتير وغيره فيه دو لانفورماتيك والانسان ما ينجمش يعيش من غير كابلاج ومن غير انفورماتيك. معناها تخيل انت تتقص علينا الانترنت بكل خطر الحل مع الاي اي باش يكون حاجه بركه كون نقص عليها الانترنت باش نجم تعمل حتى شيء. دكتور قداش من حاجه باش تتعطل؟
1: برشا حاجات كل شيء.
2: لا عاد نجمو نبعثوا فلوس لا ناخذوا فلوس لا ما عاد يخدم حتى شيء. معناها الحل في الاخر اذا نحبسوا كل شيء نحبسوا الضوء ونحبسوا كل شيء باش نجمو نحاربوها هالياي هذية. وبالتالي هذاك علاش انا في نظري اذا كان باش تتواصل بالطريقه هذية راهو على قريب باش نلقاو رواحنا احنا كيفاش نجمو نحاربوا اللي نحن قاعدين نصنعوا فيها.
1: دونك احنا اللي نصنعوا فيها احنا اللي نطوروا فيها احنا اللي نستعملوا فيها ونلقاوها في وقت من الاوقات نجم تكون هي العدو رقم واحد لينا.
2: وهو كذلك هما كان تشوف زادة تقرأ عملوا تجربة حطوا دو زياء يحكوا مع بعضهم يبدو يحكوا بعد بدلوا اللغة بلغة ما فهمهاش الإنسان.
1: بي
2: معناها معناها ريال ما ورانا واصلين وصلنا ديجا لستاد وعنا دي زيجنونتل اللي يبين اللي ليا يراي خرجت على السيطرة.
1: به رسالة السيناتور الأمريكي أكيد أنت راك تبعتها وكانت هي رسالة مفتوحة للثلاث شركات الكبرى اللي تتحكم خليني نقول في الاي اي. واليوم أنت تعرف أنه الميزانيات هي ميزانيات كبرى بتاع الاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي. كيف شفتها الرسالة هذه كمختص وخبير دولي في الأمن السيبراني؟
2: والله أنا عندي مدة كبيرة نتبع فيه السيناتور هذايا وجسوي دمامة ذي مع هو ومعنيها اللي قالوا كونه الليا يلزمها نحبسوها الساعة نحبسوا الديفلوكمون نفهموا رواحنا وين ماشيين خليها كيما هي توا وما نحسنوا هاي الجملة نفهموا رواحنا ونعملوا ليجيتيود نتاعنا كيفاش نحموا رواحنا ضدها. هذا هو اللي قالوا وأنا معها 100%. وقال زاد حاجة أخرى قال ليزونتربريز ديا خذت لانتليجنس دو تريما خذت معناها سنين وسنين ولا تريما قاعد يديفلوبي في حكايات ويعمل في حكايات وهم خذوها ديريكتوما وعطيوها للياء. دونك من حق الإنسانية كونها تاخذ بورسنتاج من مرابيح حق الياء هذيك. دونك إلا بروبوزي ميم 50% من مرابيح نتاع الياء الكل تمشي للي فون تاع الدول.
1: علاش ليه هذه تولي وقتها مسألة استشرافية جدا جدا معناها في علاقة بتطوير الذكاء الاصطناعي. به نقطة أخيرة بسام نتوسعوا فيها معاك لو تسمح بحكم المجال نتاع اختصاصك وخبرتك والكل، كيفاش تشوف زادة المدافعين على ضرورة تطوير الاي اي وأدواته بأنواعها الكل؟ أنه الاي اي في الأخر جينيراتيف وغيرها راهي باش تكون في إطار أنه تعلمنا طريقة التفكير ما الاسبري كريتيك يعني والنظرة النقدية كما نقولوا والقراءة النقدية تبقى ديما مملوكة للإنسان من نجمش حتى حد ينحيها له الإنسان. دونك شنو رأيك في هالشق زادة من المدافعين على ضرورة مزيد تطوير الاي اي وضرورة مزيد ضخ الأموال أموال كبيرة برشا في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي؟
2: هو الاي اي لازم، هو الانتليجنس ارتيفيسيال لازمة، أما لازمها حدود. احنا مانيش ضد التطور، احنا بالعكس مع التطور الاي اي، اما مش التطور اللي تصنع عنا اللي تفرجوا في فيلم ترميناتور كيفاش معناها باش نوصلوا للترميناتور معناها باش نوصلوا نحاربوا في روبوات ولا كيفاش معناها كيفاش لا فيجن. مانيش ضد التطور الاي اي، احنا مع نظره تكون استشرافيه اللي تخلي الانسانيه في الميزان الاولاني. معناها ما نصنعش حاجه ما نصنعش غول بعد ما نجمش نحاربوا كيفاش ليدي معناها
1: ولا نصنع حاجه ولا بعديك تتطور اكثر من اللازم ونوليو كما نقولوا نحاربوا فيها هي
2: نخليلك بالضبط. وحاليا شفت حتى في لي ريسورس سنه باش يسمعوا العباد الكل حتى في الكونسوماسيون دو ريسورس راهي الاي اي تستهلك ما يستهلكوا العالم الكل ماء واحنا في شح نتاع ماء. تستهلك هذا الكل وباش تخدم الاي اي. راه كيما الاي اي باش تخدم يلزمها استهلاك نتاع الكتريسيتي اللي الارض ماهيش قاعده تبنيها ما تنجمش تصلحها. وبالتالي حاليا بالحق راهي الاي اي خطر، يلزمنا نقعدوا ونفهموا الاي اي باش نعملوا فيها، اسكو عندنا لي ريسورس ولا لا، وين دي ليميت نتاعهم اللي باش نعملوها. ويلزمنا ديما نخلوا اللي الانسان اتو مومون ينجم يحبسها، غير هذا رانا ماشيين للمجهول، وبالعكس رانا ماشيين باش نصنعوا حاجه اللي هي باش تقتلنا.
1: الحقيقة ما نحبش نقول كلام يخوف وإلا خطير، لكن هذا هو الواقع اللي عايشينه اليوم مع التطور السريع جدا لأدوات الذكاء الاصطناعي. احنا نستسهلوها المسألة، لكن وقت اللي ما يكونش فما حدود والحدود هذه تنجم تفوق القدرات متاع البشر، وقتها يظهر لي نقوز الخطر ثابت وجوده. بسام لاموشي، نخلي لك كلمة الختام. بسام،
2: اول حاجه نحب نقول للعباد الكل حاليا راكم الاي اي اللي نستعملوا فيها كتشات جي بي تي وتشات وتبعث له ويجاوبك، ما هذه ماهيش هذيك الاي اي اللي نحكيوا عليها، هذيك اللي سيف. المهم ما تحطش فيها لي دوني نتاعك، ما تبارطاجيش لي زيماج نتاعك مع الاي اي، وما تحطش لي زانفورماسيون كريتيك نتاعك مع الاي اي.
1: احنا
2: تو
1: بسيم، احنا تو 48 ساعه التالي الناس الكل بارطاجيت تصورها مع الاي اي باش تعمل الترند نتاع الثمانينات.
2: اي معناها غدوه كي يصنع لك فيديو انت موجوده في بوزيشن معينه وبقعه معينه وبفاصون معينه ما تنجم تقول له حتى شيء.
1: تحمل مسؤوليتك.
2: تتحمل مسؤوليتك، معناها يلزمنا نستعملوا الاي اي بمسؤوليه، ويلزمنا كيف كيف نعرفوا شنو هي لي دوني نحطوهم. اما في الاخر رانا ما نجموش نعيشوا من غير اي اي، يلزمنا نستعملوها. رانا نجموا باش نحاربوا المشاريع الجايه ونكونوا بلو بروديكتيف، يلزمنا نستعملوا الاي اي، يلزمنا جوست نعملوا اكت في تونس على الاي اي كيفيه استعماله وكيفاش نحدوا من لي ليميت نتاعو باش نحميوا بلادنا. خاطر عيب نلقاو عباد يحط لك رابور كامل كريتيك ولا رابور سكري في الاي اي ويحط ويعصوا علينا معلومات خايبة كيف هكاكا. يلزمنا ننظموا استعمال الاي اي في تونس، هذه نصيحة اللي يلزمنا كخبراء في تونس نقعدوا على طاولة ونحكيوا عليها.
1: مشكور جدا بسام لاموشي، يعطيك الصحة، خبير دولي في الأمن السيبراني معاك، فهمنا وتوسعنا شوية في نقطة التغريدة المثيرة للجدل في العالم اللي الحقيقة خليت التقارير الإعلامية الكل تحكي على جاكوب كوكسون والاستقالة متاعه من الشركة بعد 3 سنوات من العمل المتواصل على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي. شكرا ليك. الناس اللي تحب ترجع للتفاصيل نقول لكم الفيديو موجودة على صفحتنا الرسمية على جوهرة فام على الفيسبوك. اليوم نحكي على سباق نتاع مختبرات نتاع الذكاء الاصطناعي باش كلها قاعده تجري وتعمل، تستعمل في برشا طاقه وتستعمل في برشا ماء، تستعمل في برشا ضوء وتستعمل في برشا فلوس زاده، والهدف هو انهم يخلقوا ذكاء فائق قادر على التطوير الذاتي. هذاك علاش القايمين على بناء الانظمه هذيا يقولوا ويشوفوا انه الذكاء الاصطناعي باش يؤدي بالطريقه هذيا والاسلوب هذيا الى نهايه البشريه في حدود 10 سنوات. وبسام اللاموشي الخبير الدولي في الأمن السيبراني يقول وارد جدا أقل من 10 سنوات. التعليق لكم، مرحبا بكم على البواد فوكال ولا تكتبوا كومنتير على اللايف فيسبوك اللي تلقاوه تتسويت على صفحتنا جوهرة FM. مرحبا.

0: Décimo. Hídom nu vinete si fie.
1: الحقيقة حتى الوقت طاير طاير حتى هو ل 12 و52 دقيقة على جوهرة فام ختام الغونديفو اليوم في بيي دون لو اللي بديناه مع بعضنا من 10 متاع الصباح. شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا تصير 3 سوايع من زمان إن شاء الله أخبارنا متابعتنا دونك من خلالها تكونوا على باج وعلى علم بكل الأخبار والمستجدات في تونس والعالم. باش نختم بالبلاغ المحين زاد هذايا من عند الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اللي تعلن على تسجيل قصان الماء اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 على المناطق التالية اللي هي قصيبة سوسة، إثريات، جزء من الأحياء بزاوية سوسة، الإزدهار، وادي القوس، وسبب هو الصيانة والأشغال. وبطبيعة يتم استئناف عملية التزود بعد الانتهاء من الأشغال، هذا حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لمعتمدية الزاوية قصيبة إثريات بالفيسبوك. إن شاء الله المعلومة توصل في وقتها لكل مستمعينا باش ياخذوا الاحتياطات اللازمة. موعدنا يجدد بكم غدوة بحول الله كالعادة في نفس التوقيت على نفس الفريكونس على جوهرة FM 10 حتى الماضي ساعة. تحية توصلكم عند ليكيب الكل، جمال بقديدة في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني. شكرا لكم وسلام هني كانت معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل. باي باي.

0: l'été.
1: Ma Orange Boost, il rentrait, belle fibre 100 mégas.
2: Elle rentrait, واش كان للقرايه. Elle rentrait, فرصه باش تبدا عادات جديده على انترنت صحيحه بلا فاليات الهيله واحسن الاسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي ولات ب 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: مالا فاش تستنى؟ امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوست il rentrait belle fibre.
2: عندك اورانج.
3: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
4: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بطبيعتي معايا الميفي 5G.
5: حصريا مع اريدو في الغونتخي انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا

0: تريد طور عالي
1: جوهرة
2: بيبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. أشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم. عبرت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات المستلزمات والأجهزة الطبية عن انشغالها إزاء استمرار الصعوبات المالية التي تواجهها مؤسسات القطاع وما تسببه من ضغوطات على قدرتها على تمويل عملية التوريد والمحافظة على مخزونات كافية مع تسجيل نقص في بعض المستلزمات والتجهيزات الطبية. الغرفة أفادت في بيان أصدرته عقب جلستها العامة بحضور ممثلي المؤسسات والشركات المنخرطة أن الجلسة خصصت لمتابعة مستجدات أعمال اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والغرفة وتقييم الوضعية الراهنة للقطاع، وأكدت أن الوضع يستوجب مواصلة العمل على إيجاد حلول عملية وعاجلة وخاصة التسريع في خلاص المستحقات المتخلدة وتسوية الوضعيات المالية العالقة بما يمكن المؤسسات من مواصلة نشاطها والوفاء بالتزاماتها وضمان استمرارية تزويد الهياكل الصحية، مؤكدة استعدادها لمواصلة التنسيق والحوار مع وزارة الصحة وسائر الجهات المعنية بهدف تجاوز الصعوبات الحالية والحفاظ على استقرار القطاع واستمرارية التزويد. شدد وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال مشاركته اليوم بالحمامات في الدورة الثانية لقمة الذكاء الاصطناعي على ضرورة توجيه استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي نحو خدمة المريض ومساندة الطبيب مع تطوير حلول رقمية تستجيب للأولويات الفعلية للمرضى والفرق الصحية وتقدم إجابات عملية لحاجياتهم. وأكد الوزير أهمية مواصلة تطوير الملف الطبي الذكي والمعرف الوطني للصحة بما يتيح متابعة أفضل للمريض ويساعد على دعم التشخيص المبكر، مشددا على ضرورة ضمان أمن المعطيات الصحية وحمايتها. وزير الصحة دعا الأطباء والباحثين والمهندسين والمؤسسات الناشئة إلى تطوير تطبيقات وحلول لمعالجة الإشكاليات التي تواجه المنظومة الصحية وإصلاحها، مؤكدا قدرة الكفاءات التونسية على ابتكار حلول محلية تحسن جودة العلاج وتقربه من المواطنين وفق بلاغ صادر عن الوزارة. ختاما وفي أخبارنا العالمية، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات بعدما سمته استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية. وأوضحت أنه تم استقبال سفير الإمارات بمقر وزارة الخارجية اليوم، حيث تم تبليغه رسميا بفحو هذا القرار ومنح مهلة 48 ساعة للامتثال له. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، ساعتين أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك، مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش، وبرشا طاقة باهية، باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
4: تسمو المحقق بيوس مع حمزة البلومي، المحقق بيوس على جوهرة FM،
5: موج مع الموجة.

0: الاثنين والخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بالجميع، هذا الموعد المتجدد مع المحقق بلوس يوميا من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين دائما وأبدا على جوهرة فام. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الأعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. زوز قصص نقترحهم عليكم كما كل يوم يوصلونا حتى الماضي ساعتين، ودون إطالة نبدأ بقصتنا الأولى.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبار.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: قصة اليوم تهزنا إذن للجزائر. الجزائر اللي شهر أوت 2026 تعدى عليها صعيب برشا بسبب الحرائق. حرائق ضخمة شردت المئات أقضات على آلاف الكيلومترات والهكتارات من الغابات، خاصة في ولاية جيج لؤلؤة الساحل الشرقي الجزائري، اللي سجلت زادة للأسف أكثر من 70 وفاة ناجمة عن الحرائق. قصة اليوم تهزنا لولاية البليدة اللي عانت بدورها من الحرائق، ما بالأخص كان في شهر جويليا وأوت 2026. ترجع بينا أطوار القضية لنهار 23 أوت 2026، وقت اللي يوصل اتصال للشرطة من سيدة تبلغ على اختفاء ولدها. أحلام كيما احنا باش نسميوها، كانت داخلة بعضها خايفة وصوتها يرعش، لكن نجمت على الأقل تفسر للأمنيين شنو صاير معاها بالضبط. قالت لي هي خرجت مع ولدها معاوية عمره 5 سنين على أساس ماشيين للسوق. أول ما وصلت البلاصة قريبة من السوق، بحكم الدنيا سخونة وزحمة، شافت نصبة فارغة شوية، خلت معاية في الكهرباء، خفت عليه من الشمس وكذا، هبطت هي باش تقضي في ساعة وترجع لي. حليم قالت لي الموضوع ما استغرقش دقيقتين ثلاثة، معناها قضات من نصبة ورجعت للكهرباء، لكنها ما شافتش معاوية. حلت باب الكهرباء، مشى في بالها ولدها قاعد يلعب معاه متخبي تحت الكرسي ولا بجنب الكرسي، لكن شيء معاوية ما فماش. أحلام دخلت بعضها وبدأت تصيح: ولدي ولدي وين؟ صوت صياحة لم عليها الناس، وبالوقت بدأوا يفركسوا عليه، لكن الطفل ريحته ما فماش. وين عنده يمشي؟ أمه ما قعدتش أكثر من دقيقتين ثلاثة كما قلنا في النصبة، وكيفاش ينجم يخبر في هذا الوقت الوجيز من غير ما يشوفه حد؟ هذا أكيد اختطاف، أكيد فما شكون هزوا من الكهرباء وراو هرب بيها على موتور ولا في كهرباء أخرى ولا اللي هو. وبعد على السوق هكا اتهمت أحلام وقالت للشرطة. في اتصالها كانت تقول لهم اجريوا لي، خطفوا لي ولدي، جيبوا لي ولدي. الشرطة أول ما جاهم هذا الاتصال تحركوا وانطلق البحث فعلا على معاوية. تم استجواب الموجودين في السوق، الأمنيين قلبوا هكا السوق، فركسوا المناطق المحيطة بها، لكن لا أثر لمعاوية. لازمك تعرف في قضايا الاختطاف راو 30 ثانية مش دقيقتين، 30 ثانية تنجم تحكم في مصير بشر. حسين في المرحلة هذه أحلام مشيت مع أفراد الأمن للمركز، غادي عرفوا منها المحققين تفاصيل اللي صار أكثر، وبالطبيعة وجهوا لها جملة من الأسئلة، مثلاً عندها شي مشاكل مع ناس معينة، شكون زعما ينجم يكون عنده مصلحة كما قالت هي في خطف ولدها، فماشي في شكون تشك. إجابة أحلام كانت واضحة وصريحة: أي نعم، أنا شاكة في طليقي سيد المحقق، من اللي صار الانفصال وإحنا في المشاكل والمحاكم، يحب ياخذ حضانة الصغار بالسيف، أكيد سيد المحقق هو اللي فك لي ولدي، يحب يقهرني عليه. المحققين تواصلوا مع طريق أحلام سريعا، شاكد لهم أنه ما هوش في البليدة أصلا، واللي هو مسافر مع عائلته يصيف. بالتالي بو معاوية عنده مبدئيا حجة غياب، ومبدئيا كما قلنا ما عنده حتى دخل في اختفاء ولده على الأقل بصفة مباشرة. في الأثناء مجموعة من الأمنيين اللي كانوا مواصلين البحث على معاوية لقوا كاميرات مراقبة على الطريق اللي يوصل للسوق، حجزوا التسجيلات، لكن قبل ما يكملوا يعينوهم وصل اتصال للأمنيين من زملائهم من رجال الأطفاء يعلموهم بالعثور على جثة. قبل الاتصال هذا كانت وصلت للحماية المدنية بلاغات على حريق في غابة قريبة من المنطقة، غابة بوعينان. الحماية كان مشي في بالهم حرائق كما الحرائق اللي قلت لك بالآلاف اللي قاعدة تعرفها الجزائر. بطبيعة الحال بصفة سريعة توجهوا للمكان خوفا من أنه النار تتوسع.

0: وتخرج عن السيطرة وتوصل للمناطق السكنية. لكن أول ما وصلوا لاحظوا الحريق مش كبير وسيطروا عليه الحمد لله في وقت قياسي. لكن أول ما طفيت النار رجال الأطفاء بهتوا من اللي شافوه. يا لطيف اللطف، يا جثة، هذه جثة آدمية، جثة طفل صغير في العمر. فور تلقيهم المعلومة المحققين، ربطوا الأمور ببعضها واكتشاف الجثة باختفاء معاوية. وقتها علموا أحلام بالخبر وطلبوا منها تحضر روحها نفسياً مش تمشي معاهم للمشرحة وتتعرف على الجثة إن كانت متع ولدها ولا لا. أحلام كانت مرعوبة وتدعي أنه الجثة ما تكونش الولدة. لكن أول ما شافت الأجزاء اللي بقات سليمة من حوايجه مش تنهار وتأكد للمحققين أنه الجثة ترجع فعلاً لمعاوية. بعد التأكد من هوية الضحية تحول التحقيق إذن من اختطاف لجريمة قتل. أما قبل ما نواصلوا أكثر في التحقيق هيت نرجع بيك شوية لتالي ونتعرفوا أكثر على الظروف اللي عاش فيها معاوية، باش ربما نجم نفهم شنو اللي صار. أحلام أم معاوية عمرها 38 سنة، هي أم لزوز صغار. أحلام عرست وطلقت ورجعت تعيش في دار أبوها. من بعد سنوات قررت تعاود حياتها وعرست براجل معرس بثلاثة. أحلام بالتالي كانت زوجته الرابعة. رجل أحلام كان مادياً قادر أنه يعيش كل واحدة من زوجاته في المستوى اللي يحبوا عليه. كل واحدة مثلاً عندها دار ومش مستحقين شيء، عندهم اللي لازم الكل، لا هما لا صغارهما. بعد فترة من زواجها أحلام جابت أول صغير من هالزواج الثاني هذا، صغير سماوه نوح. ومن بعد عرفت اللي هي حبلها بصغيرها الثاني. من اللحظة اللي عرفت فيها أحلام بحملها الثاني رجلها اقترحها عليها اقتراح مفاجئ. قالها شو قولك يا أحلام الصغير اللي جاي ربي وصله بالسالم هذايا، نعطيوه لمرتي بسمة كما احنا باش نسميوها تربيه. ماك تعرف قال عنا توا سنين معرسين، هذه مرته الثانية يا بسمة، وبسمة ما جابتش الصغار، اش قولك نعطيوها تربيه. وهو احنا عنا نوح ربي فضله وان شاء الله توا يزيد يرزقنا بصغيرات أخرين. وما تخافش على ولدنا راهو في ايادي امينه، بسمه راهي امراه عاقله وتعلم في القران للصغار وحنينه. عطيها الوليد وغمض عينيه. احلام بعد تفكير وافقت. من اول ما عرفت بسمه الخبر وهي فرحانه ومتحمسه وتحضر في بيتك الصغير، وفعلا ولدت احلام على خير وجاء معاويه. ألي مس بيطار مشى مباشرة مع بسمة لم ألي باش تربيه. بسمة كانت طايرة بالفرحة، عرفت تتعامل مع معاوية، تعلقت به بشكل كبير، كانت تتصرف كأن ولدها فعلا. والتصرفات هذه خلت أحلام تغير، خاصة بعد ما شافت زادة ألي رجلها اتبدل برش. رجلها معروف عليه من قبل أنه يفضل بسمة، وتوا عاد زاد أكثر وأكثر، ولا ما عادش يفارقها. حتى كيف يمشي بحذا أحلام وإلا زوجاته الأخرين ديما يحكي لهم على بسمة ويشكر ويمجد فيها على طريقة تربيتها المعاوية. أحلام ما عاش عجبها الوضع، ولات وين ما تقابل بسمة تنبزها وتحاول ديما تقلل منها وتحاول تتصرف معاها بتحكم وبكل الطرق، وتحب الظاهر اللي بسمة ما تعرفش تتعامل مع الصغار. بسمة كي حست لأحلام متقلقة من الموضوع ولات مرات تخلي معاوية يبات عند أمه الطبيعية باش تبعد هي من المشاكل. لكن معاوية ما كانش مسانس، كانش مسانس بأمه، والليلة اللي بات فيها عندها يعديها يبكي. الشيء اللي زاد نرفزها أحلام وولات تحب تاخذ ولدها باش يستانس بها. وفعلا معاوية أرجع عندهم، لكن أحلام واجهت صعوبة كبيرة في التعامل معاه. ما كانش يحب يأكل من عندها، ما كانش يحب يرقد، وكيف يبكي ما تفهمش شنية اللي مقلقه. أحلام ما كانتش منجمة تستوعب لي ولدها مش مستانس بها، لدرجة أنها بعد 6 شهور عداهم معاها وقت اللي معاوية عمره عامين برك اكلته بتريحها بالعصا. دخلت في حالة من الهستيريا وهي تضرب فيه لدرجة أنها تسببت له في مشكلة صحية على مستوى كلويه من شدة الضرب. ما سيبته حسب ما قيل إلا ما داخ بنداه بيبي وليد صغير. وقتها باش يعدي قريب الشهر في السبيطار. ما تقولوا ليش اش صار معاها وحاسبوها ما حاسبوهاش، ما نعرفش. حسيلو بعد ما عرف بوها اللي صار قرر وقتها ينفصل على أحلام وقال لها أنا مستحيل نخليك تربي صغارنا. وكان ذلك كذلك، أرفع دعوة طلاق وطالب بحضانة الصغار اللي هما نوح ومعاوية. لك رغم محاولاته ورغم المحاكمات والجلسات ما نعرفش عليش حضانة الصغار مشيت لأمه. يقولك ما نعرفش عليش، هو في الوضع الطبيعي في العمر هذاك صحيح تمشي للأم، لكن أم بسوابق عنف ما نعرفش كيفاش حكموا لها بحضانة الصغار. حسيلو شوية شوية رجعت الحياة للنسق الطبيعي. معاوية بدأت أقلم مع الوضع، أحلام كرست حياتها لصغارها، حتى وصلنا ليوم الجريمة، الجريمة اللي هزت الرأي العام الجزائري ومواقع التواصل الاجتماعي تقلبت. ناس مصدومة من اللي صار الولد الخمس سنين، وناس تحب تعاون ومتعاطفين مع العائلة. فجأة تاريخ 25 أوت 2026 يقوم الرأي العام الجزائري على بيان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي من الدرك الوطني الجزائري. البيان فيه صورة شاب مفتش عنه اسمه آدم وعمره 28 سنة هارب من العدالة فيما يخص قضية معاوية، متهم في القضية. في نفس البيان يقول الدرك أنه تم إلقاء القبض على 4 أشخاص متهمين في الجريمة، منهم أحلام أم معاوية ولد خالتها وزوز من أصحاب. يعني لحد اللحظة فما 5 أشخاص متهمين بالتورط في قتل معاوية بما فيهم إذن أمه أحلام. نرجع طول التحقيق مش نفهموا علاش تم إلقاء القبض على أحلام. لازمني نرجع بكم الكاميراوات المراقب وخلينا المحققين يثبتوا في التسجيلات ولا التسجيلات بينت كرهبة أحلام من قبل حتى ما تدخل السوق ومن قبل ما تقف النصبة. تبعوها شافوها وقفت. الغريب بالنسبة للمحققين أنه معاوية ما كانش في الكرهبة، ما جاش مع أمه للسوق أصلا. أباي ما الأحلام كذبت؟ أي سيدي أحلام كذبت وعملت سيناريو الاختطاف باش تغطي حقيقة اللي صار. من قبل أصلاً ما تتم مواجهة أحلام بالمعلومات هذه رجعوا المحققين لكاميراوات المراقبة اللي قريبة من دارها المرة هذه، وفي تسجيل يرجع قبل بنهار من اتصالها بالشرطة ظهرت أحلام ومعاها 3 أشخاص مخرجين حاجة على الأغلب جثة مش تكون ملفوفة في زربية وحطوها في المال متاع الكهرباء. من خلال اللوحات المنجمية نجموا المحققين يتعرفوا على مولى الكهرباء الثانية، ومن خلاله هو جبدت بقية الأسماء. تم سريعاً إلقاء القبض عليهم وتحويلهم للتحقيق. حسب الرواية الأولية للبعض من المتهمين يقولوا أنه نهار الجريمة أحلام كانت في دارها ساهرة مع ولد خالتها، الجو بدأ يحفل والأمور الشرب بدأ يعطي مفعوله. نوح كان راقد في بيت ولدها الآخر، لكن معاوية كان متقلق وما جاش النوم. معاوية لنفسيته ما زالت تعبة بعد انفصاله على بسمة الأم اللي ربيته، وبعد ما بعد زاد على أبوه حسيل. هذيك علاش كان ديما في غالب الأوقات يعبر بالبكاء مسكين. في لحظة ما في السهرية قام سي معاوية يبكي، شدوا كريز متاع بكاء، حاجة قلقت برشا ولد خالة أحلام. وقتها قام خلوا للبيت وبدا يضرب فيه، شي باليدين شي بالساقين، شي على كرشه شي على ظهره شي على راسه، حتى لين سكت له ليت. ديخ ولا سكت، خليه في البيت وخرج. من بعد أحلام ولد خالتها كي نسل ملاح، خرجوا كملوا سهروا البرة. كي رجعوا للدار دخلت أحلام تتفقد في أولادها، وهنا اكتشفت لي معاوية ما سكتش على خاطره ديخ، أما على خاطره مات بالضرب. الزوز ما عرفوش شنيا يعمل، ودخلوا بعضهم. أحلام كانت خايفة وقالت الولد خالتها، قالت له تصرف، وهو تصرف. كلم أصحابه طلب منهم يعاونوه. جاوا زوز إذا من أصحابه، يلقوا معاوية ملفوف في الزربية حاضر باش، هزوه حطوه في الكهرباء. من غدوة الصباح تخلصوا من الجثة في الغابة وحرقوها. أي من شكون آدم هذا اللي السلطات تتفركس عليه في التحقيق؟ آدم صحيح ما زال هارب، لكنه وضح اللي صاير معاه للرأي العام الجزائري في تسجيل صوتي حكى فيه على علاقته بأحلام وعليش هي تحب تورطه في القضية. آدم يا سيدي يكون حبيب أحلام السابق. طب مش قلتنا مع ولد خالتها ولا شكون؟ لا هذاك يظهر تسهر معاها كهو، مش علينا فيها. هذا يا سي آدم حبيبها السابق، اتعرف عليها وقت اللي هي حب يبيع كرهبته وشريتها هي من عنده. من وقتها العلاقة بيناتهم بدأت، ديما تكلموا وتطلب منه ساعات يعاونها في حاجات معينة، ومع الوقت تطورت العلاقة إلى علاقة عاطفية. لكن آدم ما كانش ناوي يعرس بأحلام، أكبر منه وعائلته حسب كلامه ما كانتش باش تقبل بزواجه منها. وزيد فما برشا حاجات في شخصيتها خلاوها يفضل أنه يبعد عليها. لكن أحلام ما قبلتش الانفصال وما وافقتش على إنهاء العلاقة، ومن وقتها ورات وجهها الحقيقي لآدم. كانت كل يوم حسب ما قال تبعث له مساجات تهديد، تمشي له للخدمة، تحصروا عبارة في الشارع وتقف تجري تحب تحكي معاه. حسب كلام آدم قبل بنهار من اختفاء معاوية، يعني نهار الجمعة الصباح، كلمته أحلام. في الأول ما حبش يجاوبها، لكن مرجته بالاتصالات، الشيء اللي خليه يشك اللي فما حاجة معينة خايبة صارت. جاوبها، كانت أحلام تبكي وتقول له عندها مشكلة في الدار، قالت له صارت لي فويت متاع غاز وحاسة روحي مخنوقة. قال آدم مشيت نجري للدار، دخلت هويت الدنيا، سكرت دبوسة الغاز، اطمنت عليها هي وصغار وروحت على روحي. لكن وجوده قريب من الدار نهار الجريمة كان واحد من الأسباب اللي خلات المحققين يشكوا فيه ويدرجوه في التفتيش. ومن خلال سجلات مكالمات أحلام كان ظاهر أنها تواصلت معاه آدم هذا نهار الجريمة ونهار اختفاء معاوية. حسب كلامه قال لي هي علمته فقط باختفاء ولدها، ومن بعد علمته لي تلقى جثة. آدم قال كنت نكلم فيها نسأل على أحوالها، نحاول نفركس معاها على ولدها، حتى أنه هزلها ماكلة وفلوس وقت اللي هي في المركز قبل ما يتم كشف الحقيقة وتولي متهمة. لكن قال فجأة أحلام وهي في المركز كلمتني برشا مرات، ومن كلامها فهمت أنها مصرة باش نجيب أحذاها للمركز. آدم قال استغربت من إصرارها، حتى أنها قتلوا إيجا باش نخلي عندك نوح ليامات هافي. علاش باش تخلي عندي أنا نوح؟ تكون شي هي اللي عملت العملة في ولدها وتحب تجبدني في القضية وتورطني معاها. وقتها قال آدم قررت ما نمشيش ونستنى حتى تظهر الصورة أوضح. آدم قال لي أحلام حبت تنتقم منه وتورطوا معاها في جريمة قتل ولدها على خاطر رفض الزواج منها، خاصة وأنها هددت تقبل بالحبس. قالت له نفضحك ونفضح روحي ونقول اللي أنت اعتديت علي. لحد اللحظة هذا اللي قاله آدم كلامه صحيح، وإلا هو فعلا مجرم في هذه القضية. هذه المعطيات المتوفرة، أحلام ولد خالتها وأصحاب الزوز رهن الإيقاف وما زال التحقيق معاهم مستمر. في المقابل آدم ما زال مصر على البراءة، ومصر أن أحلام هدفها الوحيد من ذكر اسمه في التحقيق هو الانتقام. وفي كل الحالات فما وليد مشى في السقين. هذه إذن آخر التطورات في القضية اللي صداها كبير في الرأي العام الجزائري. ننتظر استكمال الأبحاث فيها ومحاكمة الجنات. مش هتيوكم أكثر معطيات.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: منا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
4: جوهرة
1: بوبليسيتي. كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك. سافر وانت في بلاستيك. تسمع وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة متاع العشية على جوهرة فم. على جوهرة فم.
5: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
6: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
7: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
8: حلمنا واحد، توا جاء الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبا.

0: بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم إذن في المحقق بلوس حتى الماضي ساعتين. وبعد قضيتنا الأولى، قضيتنا الثانية تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية. هذا نقترح عليكم تكتشفوا تفاصيله حالا في المحقق بلوس، قصة تسمعوها حالا على جوهرة FM وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: حكايتنا لليوم. هزنا للولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا مدينة إنديانابوليس عاصمة ولاية الإنديانا. ترجع بنا أطوار القضية لصباح 13 نوفمبر 1989. إيمي فيدنر مراهقة عمرها 18 سنة، أما مع ذلك هي أم الطفلة عمرها عامين. برشا الظاهرة هذه رأي في أمريكا. على غير العادة إيمي ما مشيتش نهارتها تقرأ، لأنها فاقت الصباح متقلق، قررت تبقى في الدار مع بنتها غلوريا. أمها بعد ما طمنت على حالتها خليتها ومشيت تخت تجيبي خوها مشي للمدرسة، وهكا بقات فقط إيمي وبنتها في الدار. حوالي 9:30 متاع الصباح غلوريا أمها كلمتها على أساس تتفقدها شني حوالها. إيمي ما هزتش تليفون، غريب زعما خرجت. زادت شوية وعاودت اتصلت بها من أول وجديد، وشي التليفون ينوقز أما إيمي ما تهزش. الخوف بدا يتسلل لقلب غلوريا، تطلعش صارت لها حاجة البنية. فورا هزت كرهبتها وروحت للدار. أول ما وصلت هي حلت الباب، الدار لقاتها هادئة أما بطريقة يقولوا لها مريبة، وبدأت تنادي غلوريا على بنتها. حد ما جاوبها طلعت للطابق الثاني، باقي كانت تنادي باسم إيمي. أول ما فاتت الدروج شافت حفيدتها إيميلي في الأرض قدام بيت نوم أمها، حوايجها البيض كانوا مبقعين بالأحمر. قربت منها غلوريا باش تثبت شنو اللي في حوايجها، وإذا بها تتصدم. دم كان مغطي جزء كبير من حوايج إيميلي. غلوريا شهقت وهزتك البيبي بين يديها ودخلت مزروبة لبيت بنتها، وغادي كان في انتظارها مشهد مرعب. إيمي كانت مرمية فوق فرشها تنزف وهي عارية تماما، متعرضة لعدة طعنات على مستوى مختلف أجزاء بدنها. الدم كان في كل بلاصة، في الفرش، في الأرض، في الحيوط. مشهد مؤلم جدا شافته الأم اللي ذهلت بالصدمة. غلوريا هبطت تجري للصالة، اتصلت بالشرطة والأسعاف اللي خلال دقائق وصلوا للدار. المسعفين مش يأكدوا أنه إيمي توفيت، تم نقل جثتها للطب الشرعي وانطلقوا الأمنيين في معاينة مسرح الجريمة. مسرح الجريمة كان فوضوي بشكل كبير، التابل دونوي مقلوبة، كل شيء في وسطها كان في القاعة، المخادد مرميين في الأرض. وسط الفوضى هذه الكل فما حاجة لفتت انتباه المحققين، فما بصمة كف كأنها كاملة مطبوعة بالدم على الحيط. بالنسبة للمحققين البصمة هذه كان ما تكونش الإيمي، فهي بالتالي لمرتكب الجريمة. من خلال المعاينات لاحظوا المحققين أنه بيت جي بي اللي هو أخوها كانت هي زادة مبعثرة، الأدراج محلولة، الخزانة مقلوبة، الحوايج كلهم في القاعة. جي بي بش يأكد لاحقا للمحققين أنه تهزلوا من بيته شين ستيريو تقول أنت، ومبلغ مالي معتبر. قال أنهم اختفوا من بيته، وهنا بدأ يتشكل قدام المحققين أول سيناريو للي صار. يمكن القاتل دخل للدار بهدف السرقة، كان يعرف الدار من قبل، يعرف بالضبط وين يلقى حاجات معينة، أنه الغرفة الوحيدة راو في دار العائلة اللي تلقات مبعثرة هي غرفة جي بي وغرفة إيمي بما أنه صارت فيها الجريمة. ربما إذن يكون القاتل تفاجأ بوجود إيمي في الدار، وقتها تحولت السرقة إلى اعتداء وجريمة قتل. في الأثناء يصدر تقرير الطب الشرعي اللي سيثبت أنه إيمي تعرضت زادة لاعتداء جنسي خطير، اعتداء صار بعد وفاتها. تلقى على جسمها حمض نووي ذكوري تم الاحتفاظ به ضمن الأدل. أكد أيضا تقرير الطب الشرعي أنه إيمي ماتت قبل ساعتين كأقصى تقدير من العثور على جثتها، كما أكد أنها حاولت المقاومة بما أنه تلقى على يديها العديد من الجروح الدفاعية. طبعا الأمن انطلق في التحقيق. أول شخص كان في دائرة الشك كما أغلب القضايا الجزائية هو توني اللي هو بو إيميلي، هذا حبيب إيمي السابق. المحققين استدعاوه للتحقيق، لكن توني نجح في إعطاء حجة غياب قوية برشا، بما أن وقت ارتكاب الجريمة كان في خدمة في مدينة أخرى. فوق هذا تم مقارنة البصمة متاعه مع البصمة الموجودة على الحيط ولم تتطابق، وبالتالي تم استبعاده من المتهمين. في المرحلة هذه باش يشكوا المحققين في جيبي اللي هو خو إيمي، خاصة أنه كان آخر واحد خرج من الدار، يعني هو آخر واحد شافها عايشة، حتى أنهم افترضوا أنه الاعتداء هو الدافع وراء ارتكابه للجريمة، وأنه خبى الفلوس والستيريو فقط باش يضيع الأمنيين. تم استدعاؤه للتحقيق معه، جيبين فات طورته في اليسار لخته، تمت مقارنة بصمته وحمض النووي مع البصمة والحمض النووي الموجودين على الجثة متاع إيمي، وفعلا ظهر أنه خطيه واستبعد هو زاد من قائمة المشتبه فيهم. بعد استبعاد جي بي بيظهر اسم جديد في القائمة، تروي جاكسون، واحد من أصدقاء جي بي المقربين، يسكن قريب من دار العائلة. شكوا فيه المحققين لأنه يعرف بالباهي الدار، وزادت الشكوك حوله كي عرفوا المحققين أنه تروي هذا مازال كيشرى ستيريو بنفس مواصفات الجهاز اللي كان عند عائلة إيمي. استدعي للتحقيق ونفى التهمة وقال أنه كان في مدينة أخرى وقت وقوع الجريمة. ما نجمش يعطي أي حجة تدعم كلامه، شيء اللي خلى الشكوك تكبر أكثر حوله، والمحققين كانوا شبه متأكدين أنهم في الطريق الصحيح. طلبوا منه يعطيهم عينة من حمض النووي وأخذاه وبصمته، وفي انتظار صدور النتائج تم إخضاعه لجهاز كشف الكذب، لكنه نجح فيه. من بعد نتيجة التحليل كانت مفاجأة بالنسبة للمحققين، لأنها أثبتت أن تروي مش هو الشخص اللي لوجوا عليه. النتيجة إذن كانت سلبية، وهكا هو زاد خرج من القائمة وتواصل التحقيق، اسم بعد اسم وشخص بعد شخص، والنتيجة ديما سلبية، ولا واحد هو القاتل. تتعدى الأسابيع وبعدها الأشهر والقضية بدأت تبرد، ما فماش مشتبه فيهم آخرين، ما فماش دليل يوصل للقاتل، ويتعداو السنين، مش عام مش اثنين مش ثلاثة سنين، 28 عام تعداو على مقتل إيمي. قضية بردت بالنسبة للأمن، لكن بالنسبة للعائلة والأصحاب عمرهم ما نساو إيمي ولا فقدوا الأمل أنه في نهار من نهارات باش يوصلوا لقاتلها. أصحابها عملوا لها صفحة تذكارية على فيسبوك، حطوا فيها تصاورها وبعض المعلومات عليها باش يحييوا ذكراها بعد أكثر من عقدين على وفاتها. من بين الناس اللي شافوا هالصفحة فما محقق شاب اسمه ويليام كارتر، كان يعيش في بلاصة مجاورة. ويليام تصفح في الصفحة هذية وشاف التصاور والمنشورات وقرأ تعليقات الأهل والأصحاب اللي عبروا على حزنهم الشديد لأنه العدالة ما وصلتش للمجرم. كلامهم على ما يبدو أثر فيه برشا، وقرر، وهذا ممكن في أمريكا، قرر يتطوع وياخذ ملف القضية ويدرسه وحده، وربما ينجم يلقى حاجة تعاون في البحث. فعلا قدم مطلب وتحصل على ملف قضية إيمي، هزوا معاه الدار وانطلق في مراجعة الأبحاث بدقة. اكتشف المحقق ويليام أنه صار خلل كبير في التحقيق من الأول. مثلاً برشا من أصحاب إيمي ما تمش سماعهم بشكل كافي، هم ما تمش حتى أخذ بصماتهم ولا الأديان متاعهم ومقارنته بالأدلة الموجودة في مسرح الجريمة. ويليام حس أنه القضية ضاعت فيها فرص مهمة، وأنه الملف ما خذاش حقه في التحقيق. هذاك علاش قرر أنه بنفسه يرجع ويحقق مع محيط إيمي، الجيران، الأصحاب، وكل شخص ممكن يكون عنده معلومة. وفعلا هالتحقيق الجديد باش يعطي نتيجة، إحدى الجارات السابقات الإيمي باش تعطي للمحقق ويليام اسم كان موجود في ملف القضية، لكن المحققين وقتها ما تعاملوش معاه بجدية، وحتى ما خذاوش منه الحمض النووي متاعه. رودني دينك، صديق جي بي خو إيمي، الجارة أكدت لهم أنها شافت رودني يوم الجريمة يدور بحث الدار في الصباح بكري، لكنها ما تستغربش بما أنه مستنسى بيه يجي ديما بحذا صاحبه تجيبيه ويعدي معاه الوقت. بالنسبة لويليام المعلومة هذه كانت مهمة برشا، خليته يوسع أكثر في البحث على رودني، وبالفعل اكتشف أن السيد عنده سوابق عدلية. عام 91 تم إيقافه على خلفية عرك، عام 97 تم إيقافه على قضية سرق، وفي الزوز قضايا خذوا بصماته. الشيء اللي أعطاه لويليام فرصة باش يقارن بصمته بالبصمة اللي لقاوها على الحيط في مسرح جريمة إيمي، والنتيجة كانت مفاجئة. البصمات تطابقوا. بعد أكثر من 20 سنة أخيراً قضية إيمي وصلت لحل، ولا عند المحققين اسم وهوية لشخص بصمته موجودة في مسرح الجريمة. المحقق ويليام ما ضيعش الوقت، تحرك فوراً هو وفريق من الأمن لمنزل رودني، لكنه اكتشف اللي هو هارب. أهرب بعد ما سمع أنه ملف القضية فتح من أول وجديد. كل اللي نجموا يعرفوه هو أنه خرج من الولاية، تم تعقب بطاقته البنكية اللي من خلالها نجموا يحددوا آخر بلاصة تواجد فيها، ونجحوا الأمنيين سريعاً في تحديد مكانه. تمت محاصرته. رودني أول ما شاف الأمن محاصرينه من كل بلاصة جبد سكينة وحاول يقتل روحه، لكن واحد من الأمنيين نجح في السيطرة عليه وأقتيد للتحقيق. في غرفة التحقيق رودني ما راوغش، كان يعرف اللي ما عنده وين يهرب، التهمة لابسته ولابسته. اعترف بالجريمة اللي عملها. رودني قال أنه الهدف متاعه ما كانش قتل إيمي بل كان السرقة. قال كنت نعرف اللي أم جي بي عندها فلوس مخبيتهم في بيت ولدها، ونعرف حتى بلاصتهم وين بحكم أني ديما نمشي ونجي عليهم للدار. نهار 13 نوفمبر مشيت على أساس باش نسرق، كنت نعرف اللي ديما في الصباح ما فما حد في الدار. دخلت من غير ما نغطي وجهي، توجهت البيت جي بي وين مخبين الفلوس، هزيتهم وزدت هزيت معاهم الشين ستيريو ورجعت من البيت. أما وأنا في الكولوار إذا بباب بيت إيمي يتحل، ونلقاها وهي محملة بنتها. إيمي سمعت الصوت خرجت مفجوعة من بيتها، وأنا زادة تفجعت كفريتها قدامي، قتلي لي هي باش تفضحني وقتلي يا سارق. رميت كل شيء من يديا، شديتها من يديها ودخلتها للبيت ورميتها على الفرش، وجبت السكينة اللي في جيبي التلاني ديما قال ندور بها السكينة هذه، وجهلها سلسلة من الطعنات. من بعد اعتدى عليها وهز الفلوس والشين ستيريو وخرج. في 14 جوان 2013، وبعد ما أقر رودني دينك باعترافه بقتل إيمي واغتصابها، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن عليه لمدة 65 سنة.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. الى اللقاء.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي ورضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

تشتغل حسبت معقدش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما

0: بالكري.
1: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالم.
4: جوهرة
5: بوبليسيتي.
6: جوهرة سبورت
7: avec l'équipe sport sur Jawara FM.
8: Biriaïd.
1: How كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرصه لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
7: جوهرة سبورت.
9: ماضي ساعتين ودقيقة على جولة فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جولة سبور. البداية طبعا بتعينات الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الجولات بدأت تتقدم والسباق بدأ يشتعل في البطولة في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى. مستقبل المرسى يواجه النجم الرياضي الساحلي يوم السبت 12 سبتمبر طبعا الدفعة الأولى في ملعب علي الحوار بحمام سوسة، الأمل الرياضي بحمام سوسة الملعب التونسي، وفي استاد مصطفى بن جنات الاتحاد المنستيري يواجه الاتحاد الرياضي ببنجردان. هذا بالنسبة للدفعة الأولى. الدفعة لحد 13 سبتمبر في ملعب الشيدلي زويتن شبيبة العمران يوجه النجم الرياضي بالمتلوي، في استاد حملانف قمة وكلاسيكو بين نادي حملانف والترجي الرياضي التونسي طبعا قمة على مستوى التاريخ، في ملعب بوجمع الكميتي بباجة الأولمبي البيجي يلعب مع المتصدر الحيني والآني التقدم الرياضي بسقية الدير. لحد 20 سبتمبر النادي الإفريقي يلعب مع الترجي الجرجيسي والنادي الصفاقسي يوجه النادي البنزرتي طبعا في قمة أيضا تاريخية في البطولة التونسية. للإشارة كل المقابلات تنطلق على الساعة الرابعة مساء. في أخبار الميركاتو، اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي بعد فسخ عقده مع ليتوال يتعاقد مع اتحاد البوليدة الجزيري. الحديث على الجناح الأيمن زين الدين بوتمان اللي أيضا سبق له أنه تقمص أزياء جمعية الشلف وشباب بالوزداد طبعا. بالتوفيق لزين الدين في مسيرته الجديدة. نحكيو على اجتماع منتظر بين بعض أندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم والجامعة التونسية لكرة القدم ورئيس الجامعة. الموضوع طبعا وفحوا الموضوع طلب إمكانية تأجيل عقوبة المنع من الانتداب لهذه الأندية. نذكر أن البطولة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تنطلق يوم 19 و20 سبتمبر. إن شاء الله بالتوفيق لكل الأندية في الرابطة المحترفة الثانية. نحكي طبعا على المنتخب البرازيلي، قائمة جديدة لمنتخب سيليساو وأنشيلوتي تقريبا في سابقة تاريخية. يستبعد 17 لاعب كانوا شاركوا في المونديال طبعا بعد المشاركة اللي يعتبرها أنشيلوتي وجماهير المنتخب البرازيلي يعني مخيب الأمال نظرا لسمعة البرازيل. نحكي على استبعاد أليسون بيكر، إيدرسون، كازيميرو، فابينيو، جابرييل مارتينيلي يعني أسماء عندها وزنها يتم استبعادها من المدرب كارلو أنشيلوتي. الأسطورة البول ليونيل ميسي يواصل كتابة التاريخ حتى في أضعف حالاته، حتى وقت اللي معناه يكون نفسانيا مش ولا بد. ميسي ديما متألق كرويا، يوصل المساهمة التهديفية رقم 30 هذا الموسم، ويصبح أول لاعب في تاريخ البطولة الأمريكية يوصل المساهمة التهديفية أكثر من 30 يعني مساهمة في 3 مواسم متتالية. نحكيو على لعبنا التونسي على غرام، اللاعب الوحيد التونسي الموجود في مسابقة دوري أبطال أوروبا متواجد في القائمة الرسمية لفريق نادي شختار الأوكراني اللي باش تواجه البي اس في ايندهوفن اليوم انطلاقا من الساعة 6 إلا وربع. آخر الأخبار تقول أنه على غرام طبعا باش يكون موجود على دكة البدلاء. بالتوفيق للعبنا التونسي على غرام اللي كان توج طبعا مع فريق شختار بلقب الموسم الفارط. دوري أبطال أوروبا أهم المواعيد أهم المباريات طبعا. نحكيه على حصيلة البارح وما يعني يوم الثلاثاء أيضا، 46 هدف في 12 مقابلة يعني معدل أهداف 3.83. أبرز المقابلات اليوم فيرنباخشا التركي يلعب مع نادي روما الإيطالي انطلاقا من الساعة 6 إلى ربع. بي اس في ايندهوفن يلعب مع شختار الأوكراني، 8 كومو الإيطالي في أول مشاركة لي يلعب مع لايبزيج الألماني، بايرن ميونخ يواجه بودو. نحكيو على ماتش سلافيا براغا ولونس، مانشستر يونايتد يلعب مع نادي صباح. ان شاء الله يعني الحصيله التهديفيه ترتفع ونشوفوا مباريات من العيار الثقيل. نحكي كرة يد المنتخب الوطني التونسي للأواسط، برنامج طبعا الدور النصف النهائي بعد ما تفوق البارح المنتخب التونسي على المنتخب الكونغولي بنتيجة ثقيلة 36 مقابل 20 في الدور الربع النهائي. وجه اليوم المنتخب النيجيري والمنتخب المصري يلعب مع المنتخب الأنغولي. هذا كل معنا في جوهرة سبور في موعد الذي قادمة، دمتم في رعاية الله.
7: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
0: جوهرة FM.

مرحبا بكم، اهلا وسهلا، ان شاء الله نهاركم مبروك. نقول انا ومازال الوقت توا، مازال اي نعم، مازالت وقت الموجه، ومازال وقت البحر، ومازالت وقت الدنيا المزيانه اللي ديما ان شاء الله تقعد تونس رايده فيها. كي نحكيو نحكيو سونتي بلوس، نحكيو اليوم في اخر موعد مع نتاعها اللي هو نهار الخميس من ساعتين لثلاثه ان شاء الله، ديبو نتاع الجري جديده. نبداو نهار الجمعه من 9 للعشرة، اوك على بكري تاخذوا المعلومات على بكري وتبدا فرشك المعلومات. دونك نحكي سونتي بلوس اكيد باش نحكي على اطبائنا، اكيد باش نحكي على جديد محينين في كل شيء، من تكنولوجيا، من اي اي، من كونفيرونس، من نحكي مؤتمرات، نحكي مائده مستديره، نحكي فوروم منتديات. دونك اليوم باش نمشيو ونحطوا رحاله بكليه الطب اللي الاسنان بالمناستير. اكيد باش يكونوا معايا ضيفين كيف العاده، من نقولوا احنا من الوزن الثقيل في العلم والمعلومه والمعرفه والابحاث والبحوث العلميه. دونك هذا الكل باش يكون شويه اخرى معايا انا احلام غيلان في الاعداد والتقديم، موزيكا وراجعيننا.

0: Ne bileyim.
1: جديد اهلا وسهلا ان شاء الله تكونوا بخير. الناس كله ديما نقولوا راي الصحه هي الكنز الصحيح اللي تملكوا في الدنيا هذه. لطف عليكم والله لا يمرضكم، هذا شعارنا. الافاده والاستفاده هو عنوان سونتي بلس للدنيا ما فيها جوهره. فهم اليوم اللي قام باش يكون الحقيقة هو مع الجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان. معناها راكي تبدا ماشي للدونتيست ما عادش تقول هو باش يوجعني، ما فماش وجيعة. دونك باش هي نقولوا أتوريك دو، هذه هي الابريفياسيون تاعها. دونك باش يكون أول لقاء أكيد مع الدكتورة فاتن بن عبد الله بن عمر، هي رئيسة شرفية للجمعية وكذلك هي مؤسسة شوية أخرى. زادة باش نلتقيو بالأسنان سيدة والدكتورة سونيا زويتن، مش نتقاو مع زادة الأستاذ الاستشفائي والمبرز سي محمد أتليلي، وكيف كيف زادة باش نلقاو الدكتورة إيا ظهري بوزقرو أستاذة استشفائية مساعدة. اليوم باش نحكيو على سبيسيال ما ساعة، باش نحكيو على الدورة اللي نحكيو على الملتقى التونسي الروماني اللي صار الأول لتبادل الخبرات مع الدكتورة فاتن بن عبد الله بن عمر، وانا حفظته اليوم.
2: شكرا على التقديم اخت احلام، شكرا جوهرة افيم ديما تفرح بينا وضيفنا بكدي.
1: انت مولا تبدا
2: عايش
1: سيارة.
2: عايش فوالا. المؤتمر هذايا اللي هو معناها المؤتمر العاشر في طب الاسنان باش تحكي عليه الاخت سونيا، وكذلك يتزامن مع الملتقى الاول التونسي الروماني. على التونسي الروماني احنا ياسر عنا لاحظنا اللي عنا برشا أطباء أسنان درسوا في رومانيا وهم أولادنا، راهم كي يرجعوا يجيوا يعملوا المعادلة بحذينا وكل شيء، وكذلك طلبتنا اللي من تونس، ونحب تصيرك الجسور جسر معناها التبادل ديما ما بين كل ما هو أوروبي كل ما هو أفريقي. على ذلك حتى في الاختيار للمحاضرات خذينا من دايما محاضرة معناها من أفريقيا ومحاضرة من أوروبا، وباش هكا تصيرك التلاقح وتبادل الخبرات. المؤتمر هذه الخاصية متاعه اللي احنا جبنا the leaders of opinion، احنا نقولوا بالدرجة متاعنا بلوغر، لكن يكون طبيب أسنان وبلوغر معروف، جايبين الأخت إلهام نبيل اللي هي معروفة على شبكات التواصل الاجتماعي وهي من مصر، كذلك جايبين معناها محاضرة آخر من رومانيا معروف برشا بوغدان، وخاصة باش نأكدوا ياسر على التقنيات الجديدة الحديثة اللي هي كيفاش تقرب معناها للخدمة الصحية للمواطن. وآخر ما صدر في طب الأسنان معناها احنا المؤتمر متاعنا باش يكون بستاندار دولي، دايوه هو مؤتمر دولي، معناها الطبيب الأسنان التونسي لا يقعد يخسر في فيزا ويخسر في كوب وفواياج. يجينا 10-11 نوفمبر بنزل
1: اكتوبر،
2: سامحني 10-11 اكتوبر،
1: شفتك
2: حافظه 10-11 اكتوبر هو التيوغ بدا العدد التنازلي من اليوم. احنا اليوم 10 سبتمبر مازال شهر قد وعنا الموقع ويب تو نبثوه لكم اللي موجود عليه كل المعلومات. دونك 10-10-10 دايوغ 10 اكتوبر، ال 10 اكتوبر يجينا معناها بنزل الهيلتون بالمونستير، وين باش يكون المؤتمر. مرحبا بكم الكل، فرصة باش نشوفكم.
1: دونك هذايا فيما يخص المؤتمر الملتقى هذا تبادل الخبرات مهم جدا دكتورة، معناها ما شاء الله لسمعة تونس في المجال، مجال الطب مجال الاختصاص. نحكيو احنا اليوم نحكيو على كلية طب الأسنان بالمنستير، نحكيو على جمعية الحقيقة اللي رايدة في المجال هذايا واللي تقوم بالعديد، تكون هي المبادرة الأولى ديما في لي كونفيرونس نحكيو في المؤتمرات نحكيو. دونك هذا خلى السمعة اللي توصل ويكون فيها تبادل الخبرات. نفرح برشا خاطر كي نسمع تبادل الخبرات نحب السادة المستمعين والمستمعات يتمكنوا أكثر شنية معناها خبراتنا كي يتبادلوا معنا.
2: والله احنا ديما نحب نكونوا رغم اللي احنا نستعملوا نشتغلوا في مستشفى حكومي، لكن انا واحده من الناس نمن برشا نحبوا معناها ديما المستشفيات ولا اطباء الاسنان اللي في العيادات نتاعهم الخاصه نكونوا دائما في تونس رواد ومن احسن وتول الدومين نتاع الدونتير نتاعنا ولا بكل مرقم ولا كل شيء. معناها فما برشا حاجات انوفاسيون قاعد يصير بصفه غريبه، التكنولوجيا اللي قاعده تدخل في الميدان متاعنا. ساعات نحطوا البالانس نقولوا شنو العلم أكثر ولا التكنولوجيا أكثر، نلقاو مرة هذه تسبق مرة الأخرى تخلط، ديما يلزمنا نعمل المعادلة هذه ويلزمنا ديما نكونوا متواجدين اب تو ديت، والجمعيه نتاعنا عندها 20 سنه هي باش تحتفل بعيدها ال 20 معناها، وكذلك الجمعيه عندها خاصيه اخرى اللي احنا عندنا الانستانس ناسيونال نتاع الانيا سونتي هذه، احنا زاده كذلك عملنا بارتناري معاها وقاعدين نتحاوروا في حوارات معاها باش نحسنوا من الخدمات ومن التكوين، مش حتى التكوين المستمر، الديفلوبمون بروفيسيونيل كونتينيو هذايا معناها نحبوه ديما نكونوا في اعلى المستويات
1: وتقعدوا ديما في اعلى المستويات. تحيه الى كل كليتنا الكل الحقيقه، وأخص بذكر اليوم خاطر نحكيو سونتي بلوس، نحكي كليه الطب، نحكي طب الاسنان بالمناسير،
2: الوحيده طب الاسنان بالمناسير هي كليه وطنيه على ذلك نحبوا الاطباء نتاعنا من كل الجمهوريه التونسيه يجي
1: ومن خارج الوطن زاده
2: لا فما والله ما شاء الله قاعدين يقيدوا من خارج الوطن اخواننا من الجزائر، اخواننا من ليبيا، اخواننا من العراق، وفد جاي
1: احنا حضرنا قديش وقتها قتلي حضرنا قد عملت من عام
2: وقتك 18 سنة حاجة
1: لا عمني ولا
2: عمني ولا
1: ما عملش 18 سنة عملت أكثر من عام 75 نو
2: لا احنا هذيك جمعيه لي زونتروتيان اودونتولوجيك دو مونستير هذيك حاجه اخرى، هذيك جمعيه الكليه في طب الاسنان اللي تعمل المؤتمر في الكليه فهمت، هي اوفيت كمؤتمر قديم اقدم برشا وكل بدا في التسعينات، بدا في التسعينات لكن الجمعيه نتاعنا جمعيه طب الاسنان هي اقدم
1: والعمر عمر كليه طب الاسنان
2: طب الاسنان عندها 55
1: سنه ايش و50 سنه في 50
2: اي ما شاء الله احتفلنا بالخمسين نتاعها عامله
1: وهذا كله يحتسب لتونس طبعا فخر لبلادنا العزيزه الغاليه. شويه اخرى باش نمشي نحكي عاده دكتوره فاتن على المؤتمر العاشر باش نحكي فيه موسعا مع الاستاذه والدكتوره سونيا زويتن شويه اخرى رئيسه الجمعيه حاليا. يلا ترتيحه صغيره ورجعين.
0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع اشرف بدر الدين على جوهرة اف ام. في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
3: جوهرة أفلام بيبليسيتي.
4: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
3: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: مرحبا بكم من جديد. اهلا وسهلا سونتي بلوس في الموعد نتاعها. حكينا قبيله قلنا كليه طب الاسنان بالمنستير. حكينا اليوم سبيسيالمون على الجمعيه التونسيه للبحوث والدراسات في الجراحه والالام في طب الاسنان. الحقيقه نحكيو على المنستير اليوم، نحكيو على جمعيه ناشطه برشا. باش نمشيو ديريكتومون نحكيو مع الاستاذه والدكتوره سونيا زويتر، رئيس الجمعيه حاليا واستاذه بكليه طب الاسنان اختصاص العلاج التحفظي. طبعا نحكيو اليوم على العيادات الخارجية، واللي الحقيقة قولوا احنا رئيس القسم هي دكتورة فاتن بن عبدالله بن عمر. دونك دكتورة باش نحكيو اكثر على المؤتمر العاشر، كيفاش نبني مستقبل طب الاسنان. تفضل.
1: بارك الله فيك. سعنا نشكر جوهرة فام على الاستضافة، ديما سباقة تبارك الله ما شاء الله عليها. En fait, j'ai eu l'honneur de présider deux mandats successifs de la TORECT. Depuis من سنة 2020 من لا بانديمي دو لا كورونا نجم تقول من 2020 حتى للسنة. وبهالمناسبة نشكر زملائي على الثقة المتجددة وصحيح ثقة، وليش عندي شرف باش جو بريزيد سيت اسوسياسيون، ولكن مسؤولية كبيرة كذلك. بالنسبة للجمعية هي جمعية عريقة، والفونداتريس مدام فاتن ربي يبارك لها وديما توجور ديناميك وديما تسعى للتجدد فيها. الهدف منها اللي كونه تطور طب الأسنان في تونس ومواكبة آخر المستجدات، لنوفيل تكنولوجي لنوفيل تكنيك. وهذا في النهاية الكل كي باش الطبيب الأسنان يطبق اللي تعلمه ويمارس ويعالج المريض في احسن دون لي ميور كونديسيون.
0: وي
1: وصحيح 20 سنه تو 20 سنه اللي تاسست تبارك الله 20 سنه، وان شاء الله تبني 20 سنه القدام مع الاجيال مع الشباب المستقبل، و تو تون بريبارون اون نوفيل جينيراسيون كي بروندرا لو رولي كيما يقول.
0: مادام عندهم اطارات كيفما نتمنوا
1: تبارك الله عندنا شباب مستقبل ما شاء الله عليها، تنجم تقول حتى خير من لي زونسيان جينيراسيون.
0: ديما الفخوي يكون نتمنيه يكون خير،
1: وسورتو توا عندنا لير دو لانتيليجونس ارتيفيسيال وكل تبارك الله عليهم ما شاء الله عليهم
0: في العهد الجديد للذكاء الاصطناعي، وهذا توا اللي رايج توا.
1: تبارك الله عليهم ان شاء الله. وافكتيمون لاسوسياسيون لا توريكت عندها مستقبل ذاهب ما شاء الله ان شاء الله.
0: فسرت لهم انا لير معناها ال ابوستروف اكسون غراف ار او معناها راهي مش اي
1: ما شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ديما تكون الجمعيه دو سوكسي ان سوكسي، وديما متالقه وديما دايرين بها ناس اللي تبارك الله عندهم لي زونت بوزيتيف
0: لو
1: ديناميزم اكسيتيرا
0: ما شاء الله.
1: وزاده هذه السنه كنت نجم تقول اون اني بارتيكولير. علاش؟ على خاطر تحتفل الجمعيه ب 20 سنه 20 سنه، وتزامنت مع نظمنا مؤتمر الديزيام كونغري انترناسيونال دو لا توريكت. دونك جات مع بعضها الاحتفالات بالعيد ميلاد وتنظيم مؤتمر اللي هو لو بروغرام فرانشمون اي لي تري ريش دايور. حتى زملائي اللي راهو قلت تبارك الله لي كونفيرونسي، معناتها فما كونفيرونسي تونيزيان وفما زاد دي زيترانجي فينون دو ديفيرون بيي، من رومانيا من مصر من ايطاليا من فرنسا من جميع انحاء العالم. وبيان سور باش فما دي كونفيرونس ا بريزونتي، فما زاد دي وركشوب دي اتيليي، معناتها التطبيق الطبيب الاسنان يمارس بيديه كما يقولوا. علاش هذا كل؟ فماش حتى مش بارتي تيوريك كهو، مي فما ممارسه باليدي باش ينجم يطبق في العياده نتاعو اوكي ويعالج المريض باحسن اميليوري لا بريز ان شارج لي كونديسيون.
0: كي نحكيو هكا استاذة، كي نحكيو هكا نحكيو اذا كان احنا وصلنا حكينا على لو بريفي في العيادة، معناها هذا راهو باز معنا في المستشفى نتاعنا في
1: كل عندنا في
0: شيء فرح معناها هذا حبيت
1: نوصل لك. بيان سور عندنا في المستشفيات نتاعنا تبارك الله ولات توا فما حاجات جدد يجونا من اخر المستجدات في البريفي زاده تبارك الله عليهم زاده. دونك طبيب الاسنان كوسوسوا في القطاع العام كوسوسوا في القطاع الخاص يسعى باش يتعلم كل حاجات جديده باش يطبقهم على المريض، وبيان سور تكون العلاج من طراز الرفيع كما نقولوا احنا
0: فهمنا.
1: Que ce soit les douleurs qui m'ont dit, que ce soit la prise en charge des patients. دونك فوالا نقولوا ان رئيس المؤتمر زيد المؤتمر الذي ينعقد
0: ان شاء الله سينعقد
1: ان شاء الله 10 و11 اكتوبر بنزول هيلتون بالمنستير
0: باش يكون على يومين معناتها وقدر تربي فيه لي كونفيرونس باش تخرجوا بيان سور بتوصيات
1: بيان سور تخرجوا بتوصيات وبيان سور باش يتعلموا برشا حاجات ويطبقوهم ديريكتومون في الكابيني نتاعهم ولا في القطاع العام ولا في الخاص
0: احنا نحبوا نحكيوا هكا على خاطر احنا بطبيعتنا عندنا لو سويفي هوني مع بالجوهره فاهم كنا نحكيوا على مؤتمر نرجعوا له من بعد نشوفوا شنو هي التوصيات اللي خرجنا بها شنو المستقبل اللي باش يكون جديد شنو هي الاضافات اللي موجوده خاصه كي نحكيوا على التكنولوجيا المتطوره نحبوا نسالوك التكنولوجيا المتطوره تو بالاي اي بالذكاء الاصطناعي توا هل ممكن تصير جراحة بالذكاء الاصطناعي بما يخص نحكي وطب الأسنان
1: صحيح سافيان دران جور مي لازم اون فورماسيون معناتها فهمت على خاطر احنا تو احنا الجيل القديم مازلنا ما نعرفوش الحقيقه
0: الاليات
1: دونك لازمنا فورماسيون باش نجمو نطبقوا الحاجات هذوما
0: تري بيان معناها انا هو راك تقول ان شاء الله عن قريب راهو تو التكنولوجيا متطوره فيسع راهو تري اكسيليري كوم ريتم معناها فيسع وتلقى حاجات جديده وتلقى شيء اخر جديد وتلقى معلومات جديده هذاك علاش انا ما شاء الله اليوم استوديو فيه لي جينيراسيون كلهم فيها اجواء محلاها
1: المستقبل
0: فيه الخبره فيه العلم وفيه التجربه وفيه الحكمه وفيه المستقبل ذاك عليه شويه اخرى زاد باش نمشيو مع ريسبكتيفمون معناها باش نمشيو مع الاستاذ باش نمشيو مع سي محمد تليلي استاذ استشفائي مبرز ثم زاد باش نمشيو مع الاستاذ الدكتوره ايا ظهري بوزقرو زاد كيف نحكيو على نقولوا احنا استشفائي الأستاذ استشفائية مساعدة زيادة كيف نحكيه بقسم العيادات الخارجية هذا شوية أخرى من حبر التحكم بتريف هكا موسيقى شوية ورجعين
1: ندعو باش نحطو ندعو الزملاء الكل الأعزاء باش يحضروا معانا النهار 10 و11 أكتوبر بالمنستير ومرحبا بكم الناس الكل في القطاع العام في القطاع الخاص أساتذة طلبة في الكل في المستشفيات مرحبا بكم رانا نستناو فيكم الى بورتي توفيرت
0: يعطيك الصحه دونك شويه وراجعين

0: أهلا مرحبا بكم من جديد. نعتذر عن الانقطاع خارج هذيك هي ظروف المباشر. دونك مرحبا بكم الناس كل مرة أخرى. اليوم نحكي على الجمعية التونسية للبحوث ودراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان. اليوم نحكي زادة على المونستير، نحكي على كلية طب الأسنان بالمونستير، نحكي على دي كومبيتانس الحقيقة يشهد لها في هذا المجال على غرار السيدة فاتن بن عبد الله بن عمر والسيدة سونيا زويتن السخيري. هاكا صلحت. مرحبا بكم الناس الكل. دونك باش نمشي ديريكتومون مع الاستاذ والدكتور محمد تليلي، استاذ استشفائي مبرز. دونك نحكيوا على طب الاسنان، نحكيوا على الرئيس العلمي للمؤتمر هذا العاشر اللي نحكيوا عليه، كيف نبني مستقبل طب الاسنان. تفضل.
1: يعيشك مدام احلام. اول حاجه مرسي على الاستضافه النيره، يعطيكم الصحه.
0: مرحبا.
1: جوهره ديما سباقه نعرفوها. باهي نقدم روحي، استاذ محمد تليلي، استاذ استشفائي جامعي مبرز بكليه طب الاسنان بالمونستير، والرئيس العلمي للمؤتمر لاتوريك ان شاء الله في الفيرسيون تاعو العاشره
0: ان شاء الله يا ربي. دونك نقولوا الرئيس العلمي، معناها نحكيوا على توسكي سيونتيفيك
1: بالضبط،
0: لا لوجيستيك حاجات اخرين، لا امور لوجيستيه. العلمي نحكي لنا على العلمي.
1: باهي بالنسبه للبرنامج العلمي بتاع الكونغري باش يكون مقسم لاربع حاجات كبار، اربع ركائز، خمسه ركائز بدير. الحاجه الاولى هي لي كونفرنس المحاضرات، باش يكون دي كونفرنس دو بريستيج. كلمنا حاولنا نكلموا معناها في اطار الملتقى الرمادي التونسي، معناها حابين نحضروا شركات برشا، معناها فما دي كونفرنسي توانسه، فما من في العالم العربي، معناها فما جزيرية، فما من مصر، سيدة فما من أوروبا، من فرنسا، إيطاليا، وفما حتى من الأمريكا اللاتين، وصلنا حتى البيرو المرة دي.
0: تاكوردو كنا نتفرجوا فيها وبرا البيرو، تاوش توري بحدينا.
1: أي وبيان سور اللي اخترناهم معناها كانوا دي كونفرنسي معناها معروفين برشا على شبكة التواصل الاجتماعي، معناها يربطوا بين الكفاءة والفيزيبيليتي. وفوالا إن شاء الله يجيوا لتونس ينورونا
0: ان شاء الله يجيب بيه. بالنسبه كي نحكيو ابحاث ولا بحوث علميه، معناها باش نحكيو المؤتمر العلمي بيه، شنو اللي تنتظروه من المؤتمر انه باش يصير فيه كما نقولوا احنا توصيات هامه جدا علميه؟
1: بالضبط، كيستيون باهيه برشا
0: ديما
1: باهيه. صحيح طونطون كبريزيدون سيونتيفيك، الحاجه الباهيه المره هذيا حبينا نشاركوا الاختصاصات الكل، ماهوش معناها ماهوش كان مثلا عن جراحه الاسنان، عندنا علاج الاسنان التحفظي، عندنا توسكي ديجيتال، عندنا زرع الاسنان، موجود براتيكمون لي سبيسياليتي الكل. هيك علاش اي ميدسان دونتيست كيل كو سوا بريفي يخدم ولا مختص زاده، دونك ينجموا يجيو ياخذوا في الشركات هذوما. الحاجه الباهيه بون دي كونسنسوس ان شاء الله، معناها في الاخر فماشي دي كونسنسوس افير ولا كيما قلت انت صدى ولا توصيات كل فهمت، مي انا نشوف كل واحد يمشي على سون بروبر ريت. معناها كان مثلا استاذ دونتيست، معناها كان ميدسان دونتيست صغير مازال كيحل، ينجم معناها يشوف روحه، يرى روحه اكثر في العلاجي ولا اكثر في الجراحي، فهمت؟ دونك هذا هو بالنسبه لابار المحاضرات. عندنا ان شاء الله فما محاضرات مصغره باش نشاركوا الاساتذه المساعدين ان شاء الله، سورتو ولي ريزيدون معناها المختصين الصغار. عندنا زاد ملصقات علميه رقميه ايبوستيل باش يقدموهم ان شاء الله خيانا للريزيدون، وعندنا زاد مداخلات شفويه اللي قررنا سنين ان شاء الله المداخلات الشفويه اللي باش تكون عندها فالور سيونتيفيك معناها تري امبورطون باش نحولوهم للروبريك سميناه فلو، واللي باش يشاركوا فيه ان شاء الله باش يكون فما جوري، معناها فما لجنه واللي بين فيهم انا ودكتوره ايه ديجا، ومعناها سي سمير طبجي ونسيت الرابعه شكون، استاذ من قرابه تعرفها انه
0: اي دكتور،
1: والثلاثه فائزين ان شاء الله باش يقدموا الكل المحاضرات نتاعهم في الـ في الـ في السال بلينير الكبيره، معناها معناها هذه الحاجه نتاع التحفيز وتشجيع، فما بيان سور دي دي دي دي, دي كادو كوا فهمت، انكوراجمون.
0: اي
1: شوف بيان سور
0: ثم
1: تسكيلات
0: نجم ندخل في
1: مرحبا بك. وابار سا قبل ما ننسى فما زاد روبريك اخرى اللي هي الورشات العلميه اللي هي الورشات التطبيقيه اللي زاتولي، وعندنا زاد الدروس التكميليه اللي هي ماستر كلاس تسميه ماستر كلاس يكونوا فوالا، دونك حاجه دروس متقدمه شويه للي هو يعرف النيفو نتاعو ديجا عنده الباس لي زاكي، دونك ينجم يبني عليهم ويوظف الكفاءات اللي اللي باش يتعلمهم ان شاء الله في
0: تري بيان. مهم جدا اللي قاعدين نسمعوا فيه بالحق سادة المستمعين المستمعات واللي تابعوا فينا على الصفحة الرسمية على جوهر اف ام لايف. ما تنجموا كان تفرحوا برشا كي تسمعوا معلومات كي من هذية وتسمعوا قداش الطبيب ناغر على التونسي وعلى الانسان نحكي وجني غالما اللي يزمو يكون ديما عنده حظوة كبيرة وحظ كبير في المداوات ولا كرامة الحسن المظهر. الحقيقة الضحكة تبدل برشا ويعطيكم ألف صحة. وقولوا قولوا يميمتي الوجعة راكي وجعة الزرسة الوجعة برشا تلمو وجعة وكنا نخافوا نمشيو للدونتيست ولا نبداو نمشيو وإحنا فرحانين. دونك اسمعوا مليح اللي بيقولي تعداو الكل مع الأسادة اللي كانوا معنا تباعا توا ملا كي بدينا سونتي بلوس. دونك نقول لها خلينا نمشيو ترتيحة صغيرة وراجعين.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل خوفك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000

0: من جديد اهلا وسهلا بالناس الكل. خليني نقولها سمية صغير شكرا على الاخراج التقني على بياتي مشيش ننسى الاخراج الرقمي ياسمين جديدي مرحبا كيف كيف حسام القيد نقولهم مرحبا. دونك خليني نقول للساده اللي يسمعوا فينا واللي معانا يتابعوا فينا دونك حكينا اليوم على الجمعيه التونسيه للبحوث ودراسات في الجراحه والالم في طب الاسنان اتوريكت هي ما هذه الابريفياسيون تاعها. دونك نحكيوا ديما مونستير نحكيوا كليه طب الاسنان بالمونستير نحكي كيف كيف المؤتمر العاشر كيفاش باش نبنيو مستقبل طب الأسنان تحت إشراف وزارتي الصحة والتعليم العالي وطبعا بوجود قدرات كبيرة ياسر قصوى في الإدارة في الاختصاص في الطب في العلم في البحث والبحوث العلمية. دونك مشينا حكينا بدينا مدام فاتن بن عبدالله بن عمر رئيسة الشرفية والمؤسسة الجمعية اللي هي عملت 20 سنة حكينا مع الأستاذة والدكتورة كيف كيف سونيا زويت النسخيري دونك رئيس الجمعية حاليا حكينا مع سي محمد تليلي طب بعد شنية كلمة يحب يضيفها دوش مشيو مع الدكتورة أيا ظهري بوزقرو أستاذة شفائية مساعدة بقسم العيادة الخارجية التشريح
1: العام
0: التشريح العام هي قلتها لي وانا تمجعت. دونك باش تحكي لنا اليوم فلو هكا ولا حاجه قبل هكا باش تحكي لنا على كيفاش تكون محاضر في المستقبل. دونك مرحبا بك مره اخرى.
1: يعطيك الصحه ونشكر جوهر اثيم على الاستضافه هذه. نقدم روحي الدكتوره ايا ظهري بوزقرو استاذه اشتفائيه مساعده في طب الاسنان في قسم العيادات الخارجيه ورئيسه لجنه الفلو. هي شنو الفلو؟ هي فيوتشر ليدرز ان اودونتولوجي Worldwide. Je m'en ai amené, ce sont les futurs leaders en médecine dentaire. Oui. Il y a qui m'a la communication, je ne fais pas de l'atbé et choubène, qui sont à peu près de l'âge de 37 ans. Il y a une force ou risale, je n'ai pas de l'atbé et choubène, je n'ai pas de des présentations كيما المحاضرة بطريقة متاع أنها تكون محاضرة. دونك خطر الفيوتشر ليدر راه عمره ما يتولد فيوتشر ليدر راه كلهم الفيوتشر ليدر كسوسوا دون طول سبيسياليتي ولا أنا نحكي
0: سيدي سكيلز أنا أقول
1: اكزاكتومون في طب الأسنان راه كلها تبدأ من الصفر تبدأ من أول بريزونتاسيون من أول أطروحة من أول مشاركة علمية من أول منبر تقدمه قدام جمهور كسوسوا النمبر متاعو صغير وإلا كبير والمنبر هذايا أنا نراني هو من واجبنا أنه نحن نعطيوه للطب للطبيب الشاب باش هو يحلم انه نهار اخر يشوف محاضر علمي بارز يقول علاش لا انا نهار اخر نحب نولي نوصل للمستوى هذاك وعلاش لا ما خير. وهذه من واجبنا ان نعطيهم ونخليهم يحلموا ونشجعوهم عن طريق المنبر هذايا. والحاجه والوبجيكتيف الاخر نتاع الفلو هذايا انه تكون عندنا ان سيركل فيسيو معناها نعملوا حلقه متواصله بينات الاجيال معناها ما يكونش فما اكل فراق بينات الاجيال امس واليوم والاجيال الجديده راهو جيل يعلم جيل وجيل يتعلم جيل. معناها الأجيال السابقة رانا نتعلم منهم الأطباء الشبان يتعلموا منهم اللي سانسبير منهم ميرا وزاد الأطباء الشبان ما شاء الله عليهم سناء وإحنا نشوفوا فيهم بسكو أوني دون الكادر هوسبيتال يونيفرسيتير نشوف الطلبة ساعات أنا نتعلم منهم الطلبة نشوف ما شاء الله في مواهب وقدرات باش يوصلوا المعلومة. دونك هذوكم هما اللي لازم هما يعرفوا كيفاش يطبقوهم يتعلموا من الجيل السابق باش يعملوا تصوير خير وهذايا واجبنا في تونس ان باش نعملوها سي كوم ان يونغ بوديوم باش نعملوه في تونس اللي هو يخليه نهار اخر ينجم يشع عالميا ويقدم تصوير تونس باختو خاطر احنا تونس راه تبارك الله علينا في المجالات الكل تبارك الله ديما اون ليس نو زومبخانت خليو بصمتنا في كل البلاد وفي طب الاسنان زاده ما شاء الله عندنا اسماء بارزه جدا ونحبوا نخليو اون اسيغ الكونتينيتي هذيا ونطلعوا ونشجعوا الأسماء البارزة هذه إن شاء الله في العالم الكل.
0: يعطيك الصحة ما شاء الله عليك. دونك أنا مطمنة على المحاضرين في المستقبل تبارك الله عليك ما شاء الله توصلوا وبأسلوب الطرح مزين ياسر نتاعها طرح علمي ما نقول لكم انا صحه لكم انتم اللي في العلم حقيقه ما عندكم مكتسبات كبيره وكل دونك حتى طرحكم يكون علمي يكون سلس ويكون واصل خاصه لمستمعينا ومستمعاتنا تستفادوا بالمعلومه كيفاش لازم تكون وخاصه الاطباء الشبان توا اللي في الثنيه والطلبه نتاعي انا زاد نحكي على الطلبه وليداتنا ان شاء الله اللي في المستقبل مادامهم اونتر دو بون ما متهنين عليهم. دونك انا باش نمشي ديريكتومون نحب نقولها شكرا ليك الاستاذه والدكتوره سونيا زويتن سخيري على حضورك اليوم. ما شاء الله موفقين لكلكم في المؤتمر العاشر هذا اللي يحكي كيفاش نبني مستقبل طب الأسنان تحت إشراف وزارتي الصحة والتعليم العالي. شكرا دكتور محمد تليلي. كيف كيف إن شاء الله جينا في مناسبة أخرى. أي ظهر يعطيك ألف صحة. دوك مرحبا بيك بوزقارو. إن شاء الله ديما تجينا ديما تطل علينا. أي ظهر بوزقارو ما يتغش عليه حتى مسيو. دوك الدكتورة فتن بن عبد الله بن عمر. دوك نحب نختم معاك في دقيقة بركة باش توعدني جيني مرة أخرى باش نحكيه على المستشفى الرقمي وباش نحكيه على التشخيص عن بعد.
2: شكرا. إن شاء الله إن شاء الله أحنا اليوم خاصة نحب نأكدوا على المؤتمر هذا المؤتمر اللي باش يكونوا فيه رؤساء جمعيات علمية دولية كما البريزيدانت متاع القداف معناها الجروبمون دي اسوسياسيون فرانكوفون اللي هو منتشر في إفريقيا كاملة كما البريزيدانت دي كونفيرانس دي دويان فرانكوفون كما رئيس الجمعية المتوسطية اللي هي بازي في إيطاليا واللي نحصل لشرف وترأستها باش يجي رئيسها كما رئيس جي بي معناها الجمعية الأوروبية اللي هي بازي في مارسيليا. حسيلو معناها عنا عديد من احنا باش نعطيو معناها نكونوا مرئة خاطر راهو نقول لو سافوار وحده ما يلزم يفو لو فير سافوار وهذه فرصتنا باش احنا الكل نلموا كل اطباء الاسنان كذلك لي انستانس الكل كما لينا كما المجلس الوطني لعماده الاطباء كما المجلس الجهوي في سوسه كما بالوسط كما النقابات الكلنا باش نتلموا يد واحده وخاصه الكليه نتاع طب الاسنان اللي هي الوحيده اللي كنا يلزمنا نضويو عليها اللي هي تنتمي لجامعة المنستير الجامعة العريقة اللي موجودة في التوب 1000 معناها متاع الكلاسمون مونديو واللي أنا فخورة جدا بانتمائي إليها وكذلك وزارتنا الزوز لدو مينيستير دو تيل وزارة الصحة وزارة التعليم العالي والمؤتمر متاعنا العاشر اللي بش يكون يوم 10 أكتوبر و11 أكتوبر بنزل الهيلتون بالمونستير. مرحبا بكم الناس الكل
0: ومرحبا بكم. أنا نقول لكم زادة مجددا يعطيكم ألف صحة أكيد تمشي وكن طلع عليك أكيد وكوفيرتور تكون مهمة جدا لنا. احنا طبعا احنا ديما نركزوا برشا على السونتي نركزوا على القدرات أطبائنا ونركزوا زادة على وليداتنا اللي تري بروشينمون يكونوا إن شاء الله خريجي زادة كليات الطب كسوة طب وإلا طب الأسنان وخلينا نقولوا والصيدلة في العلم يعني كلهم. ان شاء الله نقولكم انا نهاركم مبروك ان شاء الله استفدتوا معنا. دونك ادخلوا على صفحه كليه طب الاسنان ادخلوا زاد كيف كيف على اتوغاكت كيف كيف اللي هي الجمعيه التونسيه للبحوث والدراسات في الجراحه والالام في طب الاسنان وما عدتوش باش تتوجعوا بالكل بالكل طالما موجودين تبارك الله خبراتنا الكبيره في المعرفه والعلم والتعلم. كنت معكم انا احلام غيران في الاعداد والتقديم باش تلقاوني ان شاء الله جمعة من 9 للعشرة يوم الجمعة في سانتي بلوس. يلا باي باي.

تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهة نوفيلير ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. مارسة اليوم باخرة سياحية على متنها حوالي 5500 سائح بميناء حلق الوادة، فيما شارك حوالي 50% من المسافرين في جولات سياحية مبرمجة شملت عددا من المعالم بالعاصمة وسيدي بوسعيد. وتواصل السياحة البحرية في تونس تسجيل نسق تصاعدي مع تنامي إقبال شركات الملاحة الدولية على الوجهة التونسية وتطور عدد الرحلات والبرامج السياحية الموجهة للزوار وفق ما أفادت به وزارة السياحة. وفي إطار تنويع المنتوج السياحي وتوسيع دائرة استفادة الجهات، تم الانطلاق فعليا في تنفيذ عدد من المسالك انطلاقا من ميناء حلق الوهاد، تشمل مواقع أثرية وثقافية وسياحية على غرار الجم وأذنة ودقة وقيروان وسوسة، إلى جانب العمل على برمجة رحلات نحو جرجيس وغيرها من الوجهات. في إطار برنامج اختتام الدورة الثانية من مهرجان الشباب بسيدي بوزيد، نظمت اليوم بالمركب الشبابي 17 ديسمبر ندوة جهوية حول الشباب في الفضاء الرقمي تحت عنوان من العنف الرقمي إلى المواطنة الرقمية الآمنة، بحضور ممثلين عن حماية الطفولة والثقافة والأمن والإدارات الجهوية ذات العلاقة والكشافة التونسية والهلال الأحمر، إلى جانب عدد هام من الشباب. المنسق العام لمهرجان الشباب سيدي بوزيد وليد النايلي أكد أن هذه الندوة تأتي في إطار الحرص على العناية بالشباب وضمان نشأتهم في بيئة آمنة وصحية وفق ما ورد في الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق سنة 2035 الهادفة إلى حماية هذه الفئة من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. ختاما، أكدت الإمارات عقب قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي أن تلك العلاقات تدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح لا بالألغاز والإشارات التي تحتاج إلى فك الشفرات، وذلك في أول رد رسمي على قرار الجزائر اليوم قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV، شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكاية أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد، من الستة للتسعة مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من التسعة للعشرة، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من العشرة للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي ثلاثة، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد، الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 ل6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3 4 5 وسبت من 6 ل7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. السبعة وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك، ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. الثمانية إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دوم تيك مع وليد بزباس، خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية يكتشفوا حكايات تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن السابع سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع التسعة متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلوني مع هيبة وأمين.

في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. أهل الذوادي فيا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

كل متاع أهم المقابلات ونهار لحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي، موزيك جينا مع أحلام غيلان، كوجينا وحكايات من الذاكرة، ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين، نرجع لزمن جميل للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027، بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام، جوهرة أفام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها. جوهرة أفام.

معلش نسيتنا شبيها متجاهله موفيتنا اللي فيتنا والفيدا في اللي بقى توتش وترار ونديتنا حياتنا موفيتنا اللي فيتنا والفيدا في اللي جاي يا مرضي ودوي ملك كل بلادنا.

0: 74 20 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أن جاهزية الديوان في أعلى مستوياتها، وذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة خاصة اليوم الخميس وغدا الجمعة. وأضاف في تصريح لوكالة أفريق الأنباء أن الديوان تولى إعداد خطة استباقية بهدف تعزيز المناطق التي قد تشملها التقلبات المناخية سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية، خاصة وأن التوقعات الجوية المنتظرة تشير إلى إمكانية تسجيل كميات هامة من الأمطار تتراوح بين 40 و60 مليمتر في ولاية الكاف وجندوبة وسريانة وتونس الكبرى، لتشمل لاحقا ولايات نابل وسوسة، ويمكن أن تصل إلى 80 مليمتر بولايتي باجة وزغوان. المتحدث أضاف أن المعهد الوطني للرصد الجوي أسند اللون البرتقالي إلى ولايات تونس الكبرى وزغوان وباجة، مع الإشارة إلى أن اللون البرتقالي في خريطة اليقظة يشير إلى درجة إنذار مرتفعة تستوجب اليقظة التامة. شاركت تونس في الدورة الأولى لمنتدى جاليات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت بالعاصمة التركية أنقرة يوم 8-9 سبتمبر الحالي تحت عنوان من الانتماء إلى الامتداد. ومثل تونس في هذا المنتدى وفق بلاغ نشرته سفارة تونس بأنقرة المدير العام للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية صلاح الصالحي، الذي ألقى كلمة بهذه المناسبة استعرض فيها بالخصوص رؤية تونس ومقاربتها في مجال حوكمة العلاقة مع التونسيين بالخارج في مختلف أبعادها التشريعية والمؤسسية والتنموية والاقتصادية والثقافية. ختاما، قال الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثي إن حرية الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب آمنة ولا خطر عليها من جهة اليمن، والعمليات الجارية محددة الأهداف وفق ما تم إعلانه وتأتي في إطار دفاعي حسب تعبيره. شكرا على المتابعة.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV، شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكاية أخرى تستنى فيكم. من اثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد، من 6-9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9-10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشي مع سناء من 10 للماضي ساعة، فيها الاكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد، الميكرو لكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4-6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3-4-5 وسبت من 6-7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي. دوم تيك مع وليد بزباس. خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود. ومع منارات تونسية نكتشفوا حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني. آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلوني مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهني، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماج مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي، فيا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع لزمن جميل للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش.

شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام، جوهرة أفام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها. بايلا بايلا.

واصل معكم كالعادة في بايلة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. مواصلين حتى للسبعة ونحكي بعد شوية على التقلبات الجوية وحالة الطقس بأكثر تفاصيل. ولكن حالة الطقس تأجل حفلة الفنانة يارا اللي كانت مبرمجة اليوم 10 سبتمبر وتأجيلها حتى النهار الاثنين 14 سبتمبر، وذا تحسبا للتقلبات الجوية المنتظرة اللي ديجا بدأت خاصة في مناطق الشمال وشمال الغربي تونس العاصمة بصفة عامة. الحفلة اللي كانت مبرمجة في مسرح الأثري بقرطاج. في المقابل صور وفيديوهات دارت يسر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت في إطار زيارة الفنانة يارا لمتحف باردو بين الإجماع على أهمية أن نوريه تاريخ بلادنا، ولكن بين ردود الفعل اللي جات بعد سيكونس دارت يسر زادة، وعلى ما يبدو أن سيكونس هذه أثرت بعض الجدل وما لقاتش استحسان البعض، ونتفهم الشيء هذا إلا أنه برشا ناس زادة استحسنت الصورة اللي نحاولوا نسوقها مع الزيارة هذه. السيكونس اللي نحكي عليها على ما يبدو شخص من القائمين على متحف باردو دونك كان مرافق للمجموعة اللي ترافق في الفنانة يارا، قالها فضينا لك المتحف بذمتك باش تزور المتحف، دونك فضينا لك المتحف. الحقيقة كمواطن تونسي ما نشوفش علاش، يعني فنانة هي مواطنة وهي شخص ينجم يزور المتحف مع أشخاص أخرين أو سياح أو غيره، دونك ما فهمش علاش يسكروا متحف كامل حتى وكان لبعض الدقائق أو سويعة أو سويعتين لشخص حتى وكان فنان. دونك هذا اللي أثار الجدل وخلى الناس تتسائل بأي معنى انفضيوا متحف باردو لشخصية معروفة بطبيعة الحال، إلا إذا كان فما أي تهديد ليه أو يستحق أنه يكون وحده في المتحف. دو توت فاسون صور جميلة قاعدين نشوفوا فيها احنا للزيارة هذه من الفنانة يارا. سيكونس أخرى لقد زاد استحسان في المقابل، هي واحدة من زاد الموظفين والقائمين على المتحف باردو اللي اختارت أنها تحكي وتسرد تاريخ تونس في شكل جولة، في شكل زاد زيارة المختلف المعالم ومختلف النحوت والرموز والفسيفساء الموجود. دونك الناس اللي قالوا فما شكون يعرف تاريخ بلادنا كيف ما يلزم ويوصل المعلومة بطريقة سردية جميلة. دونك هكا وهكا، دونك فما اللي معناها يخلي هالزيارة هذه في مكانها هو جميل خلينا نقوله مزيان، فما اللي دائما عندهم آراء وعندهم تعليق ماذا بينا ما نعودوش نشوفوهم أو نسمعوهم، أو خاصة زادة الناس هذو ما يكونوا موجودين في أماكن ويشوهوا الصورة متاع سواء بلادنا أو متاع مثل هال يعني المؤسسات التاريخية المعتبرة والقيمة جدا. متحف باردو اللي يعتبر يعني من ثاني أكبر المتاحف الفسيفساء في العالم، وهذا مهم جدا حكم أنه نلقى فيه عديد التحف الأثرية وطبعا الكادر بالفسيفساء، وهذا مهم جدا. بالتوفيق ليارا في الحفلة متاحة، وخاصة عشاق يارا ومتابعين يارا. دونك الهيئة المنظمة للحفلة قالت الناس اللي خذت تذاكر متاحة راهي فالابل نهار 14 سبتمبر القادم اللي هو نهار اثنين، هم برنسيب طقس نهار الاثنين هذيك وصارية الاثنين هذيك باش يكون طقس سافا، طقس جميل، وبالإضافة لطقس مروح خاطر درجات الحرارة نهارتها باش يكون في انخفاض مقارنة بالنهارين اللي تعدات. ونرجعوا بأكثر تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس لليوم خاصة والغدوة والأيامات القادمة بعد شوية وبعد الموزيكا. حاضر الموزيكا، يال خليكم معها تو سويت في بايلها.

يلا نرجع معكم بعد الموسيقى الأربع 35 دقيقة. وكما حكينا فيما يخص حالة الطقس اللي تشهد تقلبات من بكري مش من تو، ولكن درجة اليقظة مطلوبة، وهذا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي مع وصول الجبهة الهوائية الباردة في اتجاه شمال الجزائر، والوضعية الجوية باش تطور بطريقة كبيرة زادة شمال الجزائر وشمال تونس، وحب رعدية باش تكون حاضرة في أغلب مناطق الشمال وبعض جهات الوسط، ودرجة الإنذار مرتفعة. اللون البرتقالي يخيم على ولايات كيما تونس الكبرى، زغوان وبيجة، ومستوى اليقظة يعكس درجة إنذار مرتفعة تستوجب اليقظة تامة، هذا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. طبعا التوقعات في إمكانية تسجيل كميات مهمة من الأمطار باش تراوح بين 40 و 60 مليمتر، وين؟ في ولاية كاف، الجندوبة، سليانة، تونس الكبرى، وتشمل لاحقا نابل وسوسة. دونك توصل الكميات زادة هذه في 80 مليمتر في ولايتي باجة وزغوان، إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. دونك كل هالتفاصيل هذه تخلينا نحاولوا نردوا بالنا مليح، خاطر التغيرات المناخية منتظرة راهو اليوم وغدوة. دونك حاولوا ناخذوا كل الاحتياطات اللازمة. دونك نذكر انه باش يكون فما بعض الامطار اللي باش تسجل كميات مهمة بين 40 و 60 مليمتر في ولايات الكاف، جندوبة، سليانة، تونس الكبرى، لاحقا نابل وسوسة، وتوصل 80 مليمتر في بيجة وزغوان. إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. طريق سلامة للجميع الناس مستعملي الطريق، خليكم دائما في المتابعة. إذا كان فما أي مستجدات طبعا تعرفوا معنا إن شاء الله في برامجنا وفي مواجيزنا ونشراتنا الإخبارية، وبدون شك على سيت نتاعنا جوهر FM.net. نوصلوا مع الموسيقى في بايلة.

0: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: جوهرة FM. Publicité.

الموسيقى متوصفة بايلة. مرحبا من جديد. 54 دقيقة طبعا الأخبار بعد شوية في موجز الخمسة للمستعان. الناس اللي بكري كنا نحكيه على الأمطار، فما كمية أمطار قاعدة تسجل كمية معتبرة خاصة في تونس الكبرى. دونك ناس اللي قاز ربي لتونس الكبرى من مختلف الجهات خذوا الاحتياطات اللازمة، سيسوا رواحكم. إذا كان بطبيعة فما أي إشكال حاولوا ما تكملوش في الطريق اللي انتم فيه، فما كميات مهمة من الأمطار اللي قاعدين نتابع فيه دجاء الوقاية هذية على مواقع التواصل الاجتماعي، صور وفيديوهات وصلنا بكميات كبيرة ياسر. يلا سيسونا رواحكم ناس كل الأخبار بعد شوية. الموسيقى تواصل توت سويت مع تامر عاشور.

0: حياتي.
1: حب تتكون في ميكانيك الطائرات؟ تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج. الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن خبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال ب 73-448-500 وإلا 54-048-100.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
3: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
2: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
3: عندك أورانج.

0: وحده في الكادوات. كان باكو تروبيكو جديد، العب مع بوكو واربح ايفون، بلاي 5، كوتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء. جوهرة
1: اف ام بوبليسيتي.
2: بيزنس نيوز.
3: مرحبا بكم استثنائيا. وقبل أخبارنا الاقتصادية، دعا والي تونس رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها والنظيم النجدة عماد بخريصة عموم المواطنين إلى اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر بالنظر إلى التقلبات المناخية المنتظرة بداية من مساء اليوم، تبعا لإشعارات المعهد الوطني للرصد الجوي ونشراته التحذيرية وخاصة خريطة اليقظة التي تنبه من إمكانية نزول أمطار رعدية قد تكون محليا غزيرة خلال فترات قصيرة بداية من الساعة 5 مساء أي الآن، مرفوقة برياح قوية نسبيا خاصة بالمناطق المفتوحة بولاية تونس. وحرصا على التقليل من المخاطر والأثار السلبية المحتملة جراء التقلبات الجوية المرتقبة وضمانا لسلامة الجميع، أوصى والي تونس وفق بلاغ نشرته والولاية بالابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تجمع المياه وعدم المجازفة بعبورها في حالة جريانها، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وعدم ملامستها أثناء التساقطات، إلى جانب تفقد وتثبيت الأجسام التي يمكن أن تطير أو تتحرك أو تجرف بفعل الرياح. الوالي أوصى البحارة أيضا بعدم المجازفة وعدم الإبحار إلى حين تحسن الأوضاع الجوية، حاثا كافة الكتاب العامين للبلديات ومتصرفي دوائر البلدية على الإسراع بمتابعة ارتفاع منسوب المياه والإعلان عنه حينيا والتنسيق المحكم مع مختلف أقاليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز قصد التدخل وتيسير تدخلات أعوانها عند الحاجة في صورة انقطاع التيار الكهربائي بالمناطق الراجعة لهم بالنظر. صادقت اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لإسناد الامتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وهياكل الاستثمار بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية على 3798 عملية استثمار بقيمة 277.1 مليون دينار. وعلى مستوى الوكالة، صادقت اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لإسناد الامتيازات إلى أواخر شهر جويلية الماضي على 1523 عملية استثمار بقيمة 255.8 مليون دينار بمعدل 168 ألف دينار العملية الواحدة. ينظم معرض سوسة الدولي فعاليات الدورة السادسة من صالون البحر الأبيض المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف أجرومادا تحت شعار تعزيز الابتكار والتبادل والشراكات في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، وذلك من 11 إلى 14 من شهر نوفمبر القادم. هذا ويتضمن البرنامج تنظيم لقاءات أعمال ثنائية بي تو بي تجمع مختلف الفاعلين في القطاع، مما يتيح فرصا لتوسيع شبكات العلاقات المهنية واستكشاف إمكانات جديدة للتعاون والشراكة والاستثمار. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: بزنس نيوز.
4: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلير ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهر اف ام.
5: برعاية
4: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: جوهر اف ام توندونس.
5: برعاية
0: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرماتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: أريدو طور عالمك.
1: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة في توندونس. بالنسبة لليوم باش نحكي كما متعود على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وبين الأشخاص وخاصة طريقة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي ChatGPT وإلا غيره من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. نجم تكون حاجة هامة، نجم تكون حاجة مفيدة ولا أوتيل بالنسبة لنا احنا، لكن ردوا بالنا من الاعتماد الكلي والشامل على هالليزابليكاسيون هذوما واللي نجم تؤدي إلى الهاوية والهاوية ما بين ظفرين. علاش؟ على خاطر باش نحكي على حادثة صارت في أمريكا، بالتحديد في ولاية كاليفورنيا، وين نلقاو مجموعة من هواة التسلق اضطروا إلى طلب الإنقاذ بعد ما اعتمدوا على نصائح قدمها روبو متاع درتشا الجيميناي اللي هو تابع لجوجل خلال التخطيط لتسلق جبل شاستا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

غزو دي بتي ساك ادو اللي فيهم تجهيزات خفيفة اللي تكفي لرحلة قصيرة فقط من غير ما هزوا معاهم مثلا ما يلزم باش يباتوا غادي وإلا لمواجهة انخفاض درجات الحرارة. وبدأت المجموعة الرحلة متاحة على الصباح بكري لكنها ما وصلت للقمة إلا بعد 16 ساعة وهكا ساعات طويلة وفاتوا بها الوقت الموصى به للعودة خاصة مع الظروف المناخية وقت اللي ظلمت عليهم الدنيا. واجهوا المتسلقين صعوبة باش يلقاو اثنية منين باش يهبطوا قبل ما تزيد تتفاقم الأزمة والباترين تاع التليفون اللي كانوا يستخدموا فيه في تطبيق الملاحة وفات وهكا التليفون سكت. ومع فقدانهم الطريق وعدم توفر تجهيزات كافية اضطروا باش يتصلوا بخدمات الطوارئ لطلب المساعدة لكن فريق الإنقاذ ما وصل لهم كان من غدوتها. علاش؟ على خطر الظروف الجوية تدهورت وما كانش عندهم إمكانية فريق الإنقاذ هنا بالطبيعة باش يعملوا عملية إنقاذ جوية للمجموعة هذه. وهكا المجموعة وفرق الإنقاذ احتاجوا إلى مواصلة النزول سيرا على الأقدام في رحلة استغرقت نحو 9 ساعات إضافية قبل ما يخلطوا إلى مكان آمن. دونك خلاصة القول إذا كانك باش تعمل كان على جيميناي ولا جي بي تي وإلا غيره راهو رد بالك نجم تأدي إلى ما لا يحمد عقباه. هذا شو اللي عنا اليوم خدوا إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن.

0: من الأربعة للستة متاع العشية. أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: ساعتين
0: أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية. جوهرة
2: بوبليسيتي
3: مع أورانج. بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج، الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
3: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: جوهرة
1: بوبليسيتي.
5: بايلا
1: بايلا
6: معكم في بايلا، مرحبا من جديد حتى للسبعة، مواصل معكم كالعادة في موعدنا اليومي. إن شاء الله تكونوا بخير، سيسون رواحكم مستعملي التاريخ خاصة في المناطق الشمال والوسط. الأمطار بكمية باهية في مناطق الشمال وباش توصل حتى المناطق الوسط كما السوسة، دونك سيسون رواحكم. إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع، إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع، الرحمة مطلوبة طبعا. في نهار كما اليوم 10 سبتمبر هو يوم عالمي للتوقي من الانتحار، موضوع مهم ياسر بحكم انه فما خبر قاعد يتداول، وانا شفت يعني شفت شنو صار نوعا ما في خزامة سوسة، دونك كمعطيات أولية انتحار مرأة في خزامة الشرقية، دونك شفت الناس والحماية حاضرة والأمن وغيره. طبعا كما قلت هذه في معطيات أولية انتحار مرأة، مش نعطيه التفاصيل دونك فماش علاش، ولكن بالصدفة يعني شيء هذا يواتي اليوم العالمي للتوقي أو لمنع الانتحار اللي صادف 10 سبتمبر. النهار هذا اللي مهم جدا وتقر الجمعية العامة للأمم المتحدة والهدف متاعه توفير كل الإعانة اللازمة بالأشخاص اللي عندهم أعراض ومقومات الانتحار، دونك بطبيعة الحال التوفير ما لازم. ذاك علاش النهار كيف هكا يتعاونوا فيها عديد المنظمات كما الرابطة الدولية لمنع الانتحار مع منظمة الصحة العالمية، الاتحاد العالمي للصحة العقلية، أكثر من 40 دولة عندهم يعني تظاهرات في إطار اليوم هذا. في تونس ما شفتش الحق، دونك لوشت لوشت لوشت ولكن ما شفتش. في المقابل كيف لوشت لقيت أرقام مفزعة يا جماعة، دونك أرقام مفزعة على خاطر في ظرف مثلا 10 سنين من 2014 ل 2024 تونس سجلت أكثر من 3800 حالة ومحاولة انتحار. تقارير وجهات مختصة تأكد أنه الأرقام الرسمية هذه المعلنة ما تعكسش الحقيقة الكاملة، لعل فما أرقام أخرى ما تمش التبليغ عليها وحالات ما تمش تبليغ عليها، ولكن هذه تبقى إحصائيات رسمية لظاهرة ما نحبوهاش بدون شك، ظاهرة عندها دوافع وعندها طبيعة معينة. الأزمات والفئات الهشة هما أكثر زوز يعني ظواهر ودوافع تخلي الشخص يضع حد لحياته، دونك فقط ماهيش أرقام هذه، بالرغم اللي اليوم قاعدين حاولوا نسعى في إطار جمعيات أو في إطار يعني مبادرات لجمعيات أنها تحاول تحيط بناس عندهم بعض الإشكاليات النفسية أو الإشكاليات حتى الاجتماعية اللي توصل الناس المثل هل يعني الطرق لإنهاء حياتهم. بطبيعة الحال هذا شيء ما ينجم كان يأسف، وخاصة كيف نشوفوا أنه فما أطفال في في أعمار الحقيقة صغيرة ياسر، تختار أن تضع حد إلى حياتها. الانتحار عند الأطفال والتلامذة في بلادنا موجود، وفي تونس مثلا في 5 سنوات اللي تعدت أكثر من 150 حالة انتحار، وهذا شيء ما يفرحش بطبيعة الحال. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن صرحت في وقت سابق مثلا عام 2023، قالت أن حالة الانتحار عند الفئة العمرية اللي أقل من 18 سنة سجل 16 حالة إضافة إلى 176 محاولة انتحار في الأشهر الأولى من نفس العام في 2022 259. أرقام كبيرة، هذه أرقام كبيرة ياسر، أرقام كبيرة ياسر، لازم نفهموا علاش. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. الخميس 10 سبتمبر ونهار كما اليوم هو اليوم العالمي للتوقي من الانتحار، والناس اللي تحس وتشوف أنه الدنيا وقفت بها وكل شيء تسكر، ديما فما مخرج، ديما فما مخرج، يلزمنا نحكي ويلزمنا ندق البيبان ويلزمنا نعبروا لعل نلقاو الإعانة من قريب أو من بعيد. القريب أو البعيد سيركل متاع الأصدقاء العائلة، أو من بعيد حتى الجمعيات الأطباء والناس المختصة. وهي فترة يعني صعيبة صحيح، ولكن هو قرار حيني وقرار أحيانا يكون متسرع شوية. دونك إذا كنت تحس روحك أو تشوف أنه الأمور ما هيش ماشية بالباهي، أطلب الإعانة، وبحول الله خلي إيمانك بربي كبير وهذا يقبل كل شيء، تتحل الإشكاليات إن شاء الله ربي يهدي الجميع. يلا نرجع معكم بالموزيكا اللي تواصل بعد شوي مع خالد سليمة، ما توتسويت هذا مهدي العيشي.

ولا ليلة ولا يوم. خالد سليم معاه نوصلوا لل 45 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. بكري أكدنا على أهمية توخي الحذر في إطار الغيث النافع والأمطار وكمية أمطار تسجل عندها دقائق وبتتر ساعة وساعتين في خاصة تونس الكبرى. نشوفوا الفيديوهات معنا في المباشر. دونك الفيديو هذا اللي جينا من محطة باب عليوة وين نشوفوا يعني الماء اللي دخلت للمحطة الكل. ناس واقفة على الكراسي خاطر يعني المياه سبعه واحد والساقي وفاتت حتى دونك الكعب. كميات مهمة. إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. علاش وصلت حالها هكا ما نعرفوش. بدأت نهار آخر تنعرفوا. هذه الفيديو الأولى اللي جينا من باب عليوة. فيديوهات أخرى زادة نشوفوا فيها كميات الأمطار. حبش قول فيضانات خطر مش فيضانات الحقيقة باش ما نأجوش الأوضاع. هذه حكمة ربي وذي قوة تبيع والعظم نتاعو. كميات أمطار ساعات تهبط بكميات كبيرة في وقت وجيز ما تنجم كان تعطينا هالمشاهد هذه. هذا في تونس الكبرى بطبيعة الحال. شو آخر عنا فيديو أخرى ياسمين. ذي جينا من سليانة التبروري اليوم في سليانة بكميات زادة كيف كيف كبيرة. إن شاء الله ربي يرحمنا. ونعرف الناس كل التبروري اللي يعني ما هوش معناها مفضل عند الفلاحين خاصة. هاي فيديو أخرى دونك ياسمين شوفوا فيها على ما يبدو يعني في تونس الكبرى ودجا على ممشى متاع دونك كياس برينسيبال وكأنه يعني المجاري هكا فاضت بطبيعة وتعطينا في الكريب بالتحديد. دونك هذه متاع سليانة. ما زلت الفيديو الأخرى اللي جينا من منطقة الكريب بالتحديد وكمية أمطار كبيرة تخلي سيول كيف هكا. علاش هذا الكل ما ناش عارفين. إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. تنذكروا بعد شوية ونعملوا طلع إذا كان فما أي نشرات تحذيرية ومستجدات من المعهد الوطني للرصد الجوي. حاضر الفيديو يلا حاضر. نشوف السيول هذه في منطقة الكريب. أمطار كبيرة تسجل الوقت الحالي في تونس الكبرى في بعض مناطق الشمال الغربي. سليانة زادة كيف كيف. إن شاء الله ربي يرحمنا. على ما يبدو أنه كمية الأمطار وهالموجة متاع الأمطار باش تتعدى لمناطق بعض المناطق الوسط منهم سوسة. ونتابعوا هذا الكل أول بأول. ردوا بكم ليح على رواحكم. المجازفة مايش منصوح بها باش ما قولوش ممنوعة. دونك كيك استحفظوا على رواحكم. استحفظوا حتى على سياراتكم على ميت ينعرفوا الخسائر اللي تنجم تنجر على كمية من الأمطار تنزل في أوقات قصيرة بطبيعة الحال. قداش الكميات هذوما طبعا نرجعوا لهم في وقت لاحق مع المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو الأيمات هذوما فما تقلبات جوية دونك ناخذوا الاحتياطات اللازمة. الموزيكا تواصل تو سويت مع أيمن زبيبة.

السلام الزوتي مع نوصل للخمسة وخمسين دقيقة. مرحبا من جديد، مواصلين مع الأخبار الرياضية بعد شوية في جوهر سبور، موعد جديد وموعد قبل الخير طبعا في جوهر سبور، وكنت كل الأخبار الرياضية تلقاوها على سيت متاعنا جوهر fm.net. حنوصل معكم بالموسيقى تتسويت بصوت ميريا فارس.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيل اير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
2: مع أريدو. في الغونتخي قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالم
4: جوهرة أفهم.

0: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك. جوهر سبور
5: 36 على جوهر فام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البدايه بمباراه النجم الساحلي والمستقبل الرياضي بالمرسى لاطار الجوله الرابعه من الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. رسميا المستقبل الرياضي بالمرسى يرفض تغيير ملعب المباراه من ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى الى الكرم، ويتشبث بالاستاد عبد العزيز الشتيوي بالمرسى. اذا المقابله باش تقام على استاد عبد العزيز الشتيوي. ذكر طبعا ببرنامج الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتلعب على ثلاث دفعات. الدفعة الأولى السبت 12 سبتمبر في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى مستقبل المرسى النجم الرياضي الساحلي، في ملعب بوعلي الأحوار بحمام سوسة الأمن الرياضي بحمام سوسة الملعب التونسي، وفي استاد مصطفى بن جنات المنستير الاتحاد المنستيري الاتحاد الرياضي ببن قردان. كل المقابلات تنطلق على الساعة الرابعة. الدفعة الثانية يوم الأحد في ملعب الشيدلي زويتن شبيبة العمران النجم المتلوي، في ملعب حملام في نادي حملام فالترجي الرياضي التونسي، في ملعب بوجمع الكميتي الأولمبي البيجي التقدم الرياضي بساقية الدير 21 سبتمبر. حوار النادي الإفريقي ترجي جرجيس النادي الصفاقسي يلعب مع النادي البنزرتي، وكما قلت كل المقابلات تنطلق على الساعة الرابعة. علي غرام المدافع التونسي على دكة البودلاء في مباراته حاليا مع فريق شختار أمام بي اس في ايندهوفن. اللاعب التونسي الوحيد اللي متواجد هذا الموسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا شلاكيد يشارك مع الفريق. أيسر عيدوني هدف منذ قليل مع فريق الواكرة القطري أمام الشمال في المباراة اللي وفيت هدف مقابل هدف. العيدوني سجل أول أهداف وهذا الموسم بعد ما قدم تمريرة حاسمة في مباراة سابقة. من جهة أخرى محمد علي برمضان كان شارك في المباراة ولعب 90 دقيقة. ذكر برمضان كان سجل أيضا في المباراة الفارطة بالتوفيق للاعبين التونسيين بالخارج. في المسابقات الإفريقية مواعيد الأندية التونسية، النادي الإفريقي جوليبا المالي انطلاقا من الساعة السادسة مساء يوم السبت القادم في باماكو في مالي. نذكر الاستياء متفوق في نتيجة الذهاب هدف مقابل صفر بونتو محمد الصادق قديدة. ترجي الجرجيسي أيضا يلعب يوم السبت انطلاقا من الساعة السادسة في العاصمة دكار السنغال. جرجيس متفوق في المباراة الأولى ماتش الذهاب 3 أهداف مقابل هدف، ثنائية القصاب خليل وهدف لسامبا ضيوف. وفي يوم الأحد طبعا في ملعب الطيب نميري بصفاقس بدون حضور الجمهور ويكلو بسبب عقوبة الكاف، النادي الصفاقسي يلعب مع شوتينغ ستارز. نذكر السي اس اس متأخر في النتيجة في ماتش الذهاب هدف مقابل صفر. نحكيه على حكيم زياش أحد أبرز اللاعبين المغاربة على مر التاريخ، يمضي لنادي بوتافوغو البرازيلي بعقد لمدة موسمين لغاية ديسمبر 2028 بعد نهاية عقده بشكل ودي مع فريق الوداد البيضاوي. الموسم الفارط كان شارك في 16 مقابلة مع فريق الهواك وسجل 9 أهداف. كيليان مبابي نجم ريال مدريد يتوج بجائزة لاعب الشهر مع فريق الميرينغي. مبابي الشهر اللي تعدى 4 مقابلات 4 أهداف. نحكيه طبعا على أبرز مواعيد دوري أبطال أوروبا. دوري أبطال أوروبا طبعا زوز مقابلات انطلقوا الستة غير ربع، فيرنباخشا روما وأيندهوفن شختار. نحكيه على المواجهات اللي تلعبوا 8 بتاع الليل، كومو لايبزيج بايرن ميونخ بودو سلافيا براغ لونس مانشستر يونايتد يلعب مع نادي صباحا. نحكيه طبعا على قرار الاتحاد الدولي اللي انفى الاتحاد الدولي طبعا منذ قليل انفى تصريحات فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم في إمكانية طبعا إقامة

0: نهائي كأس العالم 2030 في المغرب, وأيضا كان الاتحاد الدولي انفي طبعا ما تنقلته صحيفة التيمرز البريطانية على إمكانية إقامة أيضا مواجهات نهائي كأس العالم 2030 في المغرب. هذه تصريحات الاتحاد الدولي لكرة القدم. إذا كل معنا في جولة سبور, كان معكم رامي نصر في التقديم, في مواعيد الذي قادمة, دمتم في رعاية الله.
1: جولة سبور avec l'équipe sport sur Jawara FM. Jawara Sport.

وكل ما اتكلش اغلب ما تغلبش ارفض ما ترفضش حاسب ما تحاولش اشغل اللي ما يتشغلش واصحى اللي ما يتسحلش لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي زي ما اتفقت ما بضيعش وقت وقت الجد جد الكلمه مني عاد عالترن جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت حتى بص الحركة دي

حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس ويبقى الدين يحس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني في ميكس بقى طيب وابقى ننسى عندي احساس بالفخامة واتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب واختص لما عوز ولما عوز بقيت واللي لسانه قوي كده تسلى بيه كانه لب مهما كانت القمة عالية سهلة من غير ما شب حتى بص الحركة دي

0: Mammasitta!
1: مامسيتا نرجع معكم من جديد 16 دقيقة. طبعا مهم جدا أنه في بايلا نذكركم بحالة الطقس اللي تشهد تغيرات وتقلبات سريعة. حكينا بكري وشفنا فيديوهات جينا من تونس العاصمة، كمية أمطار نزلت في وقت وجيز خليت الدنيا تبحر كيف ما قولوا احنا، وتعطل حركة المرور. الناس اللي بستيك الماء لقاو ستيك ما، لكن ما قاوش كيفاش يروحوا. الله المستعان. التقلبات هذه اليوم توصل للسوسة. الوقت الحالي سحب كبيرة، سحب مع أمطار في بعض المناطق، دونك توخي الحذر يدور لي واجب، خاصة مستعملي طريق. إن شاء الله توصلوا السلامات. ونذكروا بآخر مستجدات المعهد الوطني للرصد الجوي اللي قال أنه نزول الأمطار خاصة اليوم العشية باش تكون مؤقتا رعدية في الشمال ومحليا في الوسط، والأمطار باش توصل 60 مليمتر في ولاية الكاف، جندوبة، سليانة، تونس الكبرى، نابل، سوسة، حتى القيروان، وتوصل إلى حدود 80 مليمتر في بيجة وزغوان. تساقط البرد زادة وهبوب رياح قوية ديجا نحسوا فيها احنا في سوسة، دونك في الراديو دي موا معها سحب رعدية، هذا اللي نلاحظه. بالنسبة للنهار غدوة باش يتواصل نزول الأمطار، غدوة الجمعة 11 سبتمبر، خاصة العشية في المناطق الغربية للشمال والوسط، وباش تكون محليا أمطار غزيرة. دونك سيسون أرواحكم الناس كل الناس حتى اللي غدوة تبدأ نهارها على بكري للمستعان، وخاصة مستعملي الطريق إن شاء الله توصلوا السلامات. يلا سيسون أرواحنا الناس كل، إذا كان فما مستجدات طبعا عارفوا مع بعضنا على الدنيا ما فيها جوهر FM. أنترتون ونسوكم بالموسيقى بعد شوية، تكون مع غاشي في ماما وستينغ زادة كيف كيف تستنوا مايكل جاكسون في سموث كريمينال. أما الموسيقى تواصل زادة بعد شوية مع شيرين اللجمي.
2: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
3: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ا نو با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل، بيجو وسيتروين. 0% اوتو فينانسمون، رميز اكسيبسيونيل، ديسپونيبيليتي ايميديات. اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
4: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: نرجع معكم مع إليسا. مرحبا من جديد الستة وثلاثة وثلاثين دقيقة كالعادة في بايلة، حديثنا خاص بالذكاء الاصطناعي وبقمة صايرة في تونس في دورتها الثانية، قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل AI Forward Summit 2026 اللي تصير في تونس في الحمامات بالتحديد، وحضور كبير، حضور رسمي متميز، حضور عربي وعالمي كيف متميز. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي كان افتتح القمة هذه وحكى على التحديات والتعامل مع المشاكل الآنية خاصة في المنطقة العربية بالتنسيق مع الشباب ليبيا وبناء مستقبل شباب المنطقة. وهذا كما قلنا كان في افتتاح قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل، حضور كبير من بطبيعة القائمين على البلاد وخاصة الوزراء كتاب الدولة في تونس، من وزير التكنولوجيا الاتصال، كتاب الدولة لدى وزير شؤون الخارجية، زاد كيف وزير الصحة. دونك هكا النجم كنا نفهم أهمية اليوم الذكاء الاصطناعي اللي نلقاوه في مختلف القطاعات. ووزير الصحة بالرغم أنه علاقة الصحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هي علاقة مهمة جدا ومستقبلية، وخاصة مع الأزمات اللي تعدها العالم كما الكوفيد، وما ساهم فيه الذكاء الاصطناعي في حل عديد الإشكاليات وإيجاد الحلول. وزير الصحة مصطفى الفرجاني في مشاركته حكى على ضرورة توجيه الاستخدام للذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي لخدمة المريض ومساندة الطبيب وتطوير حلول رقمية تستجيب للأولويات الفعلية للمرضى والفرق الصحية وتقدم إجابات عملية لحاجيتهم. هذا مهم جدا، ولكن حتى في التطبيق فما شوية إشكاليات، شوية عوائق، بحكم أنه أي مشروع، أي تطبيق، أي موقع جديد خاص بالصحة وفيه الجانب التكنولوجي أو الذكاء الاصطناعي فما متطلبات أخرى خاصة في علاقة بالمعطيات الشخصية. اليوم هذا شيء مهم، ولكن كيف نشوفه مثلا الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اللي اليوم ما عادش موجودة، اليوم عديد أصحاب المشاريع أو أفكار المشاريع اللي لقوا في أرواحهم في إشكاليات في الإطار هذا، حكم أنه الهيئة كان عندها دور رقابي ودور زادة اللي يخلي المؤسسات والشركات والستارتاب والشركات الناشئة وأصحاب الأفكار المشاريع دونك تطور من بعض الحلول وتمشي مباشرة إلى المعنيين بهذه الحلول، ولكن يبقى أحيانا إشكال المعطيات الشخصية. واليوم كيف نزيدوه اللاير متاع الانتليجنس ارتيفيسيال، هالكوش متاع الانتليجنس ارتيفيسيال، فالأمور تولي صعيبة شوية. دونك يظهر لي اليوم الوزراء وكتاب الدولة وكل المسؤولين يلزم نحاولوا نلقاو حلول باش نقدموا بطريقة أسرع. اليوم فما برشا دول بدأت بعدنا، ولكن تطورت ولقات مجال أنه أصحاب هالأفكار المشاريع توصل أكثر فأكثر إلى الناس، إلى المعنيين بالأمر بطبيعة الحال. دونك تونس اليوم تحتضن مثل هالتظاهرات، هذا مهم جدا. الناس قاعدة تخدم يوم بعد يوم في كل لحظة، الذكاء الاصطناعي قاعد يتطور بطريقة كبيرة وطريقة سريعة جدا جدا. احنا لازم ناخذ الفرصة متاعنا وناخذ زادة باينة في المنطقة، كسوا المنطقة العربية أو الإقليمية أو حتى العالمية. بالتوفيق لكل الشباب التوانسة بطبيعة الحال، دونك الناس اللي تنجم تشارك في مثل هلا تظاهرات حاجة به ياسر وحاجة مهمة، أو تنجم تابعوا انتوما المخرجات متاع القمة هذه إن شاء الله على جوهر FM، كسوا في موجزنا ونشراتنا أو زادة على الموقع متاعنا جوهر FM.net. نختم مع وزير التكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي اللي قال أن الاستخدامات المسؤولة للذكاء الاصطناعي تتيح اليوم فرص مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا. معقول جدا. دونك ماذا بينا زاد مختلف التصريحات والأفكار هذه تتطبق على أرض الواقع. يلا نواصل معكم بالموزيكا، جينا بعد شوية مع عند ام بيبول عن سعد المجرد زاد في بايلة اللي مكمل معكم حتى للسبعة.
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000.
2: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بطبيعتي معايا الميفي 5G
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
1: اريدو طور عالمك.
4: جوهرة أفلام. بيبليسيتي.

سعد لم جرد معه نوصل آخر موعدنا لبايلة اليوم الخميس 10 سبتمبر في عشوية ممطرة بامتياز. دونك عديد الفيديوهات واللي تابعناها مع بعضنا نشوفوا فيها سيول وفيضان حتى بعض المناطق برشا كميات الأمطار تسجل بكميات معتبرة في وقت وجيز توصل إلى مناطق الوسط والمناطق الشرقية باش تواصل غدوة حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. شكرا لكيب الكل، حسام القايد في الإخراج، ياسمين الجديدي في الديجيتال، أمين الميلادي من قدام ميكرو الدنيا، وما فيها خليكم عبقية برامجنا وليتكم زينة الناس كل. تشاو تشاو باي باي.

0: 2-14 سبتمبر 2026 موعد الرونتري. بالمفاجآت حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والموسيقى. من الاثنين للجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسواق المرشي، خدمات وكل المستجدات. من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهير الجيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق بلوس مع حمزة البلولي من ماضي 3 إلى 4 العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من 4 إلى 6 العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من 6 إلى 7 مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة. ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار 2 وخميس السبت متاع العشية، سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش. بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين إيكونوميكا مع خالد الزيدي، كل الأخبار الاقتصادية. في نفس الوقت من نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتك مع وليد بسباس. نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في هود الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة ونجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 إلى 10 مع أحلام غيلان. احنا حاضرين للرونتري ونتمنوا انتوما زادة.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك الرئيس ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف
1: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
0: ابعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
1: SMS على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبذاته بالعناوين. المعهد الوطني للرصد الجوي يحذر من التقلبات المناخية المنتظرة بداية من مساء اليوم. وزير التربية يعلن عن انتدابات في صفوف الأساتذة والمربين وأحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة. والجزائر تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات وأبوظبي ترد. في تفاصيل أخبارنا والبداية بتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، حيث تتسم حالة الطقس مساء اليوم بظهور خلايا رعدية في آخر النهار وبداية الليلة تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالشمال ومحليا بالوسط، ثم يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل والجنوب مع ظهور زوابع رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى الرياح أثناء ظهور الخلايا الرعدية التي تتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هباتة، ويكون البحر مضطربا فمحليا شديد الاضطراب بالشمال، وتتراوح درجات الحرارة عامة بين 22 و27 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 28 و32 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. ولتونس رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة عماد بخريس عموم المواطنين إلى اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر بالنظر للتقلبات المناخية المنتظرة مساء اليوم، تابعا لإشعارات المعهد الوطني للرصد الجوي ونشراته التحذيرية وخاصة خريطة اليقظة التي تنبه من إمكانية نزول أمطار رعدية قد تكون محليا غزيرة خلال فترات قصيرة بداية من الساعة 5 مرفوقة برياح قوية نسبيا خاصة بالمناطق المفتوحة بولاية تونس. أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أن جاهزية الديوان في أعلى مستوياتها، وذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة خاصة اليوم وغدا الجمعة. وأضاف في تصريح لوكالة سفيق الأنباء أن الديوان تولى أعداد خطة استباقية بهدف تعزيز المناطق التي قد تشملها التقلبات المناخية سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري بيّن أيضاً أن الديوان الوطني للحماية قام برفع الجاهزية العملياتية لكافة وحدات النجدة والإنقاذ في الولايات المعنية إلى أعلى درجات المستويات ودرجات، وتفعيل منظومة التعزيز المركزي أو التعزيز الجهوي بالتجهيزات والأفراد لتأمين كافة التدخلات مع إعطاء الأولوية للمناطق التي أثبتت التجارب هشاشتها. أدى اليوم وزير التربية نور الدين النوري زيارة إلى بير بوركبة من ولاية نابل، وأعلن في تصريح لمراسلة الجورة فام عن انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين وأحداث 23 مؤسسة تربوية.
4: هناك سلسلة من المؤسسات الجديدة التي تنطلق مع بداية هذه السنة الدراسية، من بينها معهد بير بوركبة اللي احنا موجودين فيه، اكتمل فيه جميع الأشغال تقريبا، كل الفضاءات جاهزة مجهزة للانطلاق يوم 14 ويوم 15 سبتمبر. سنستقبل المربين في هذه المؤسسة ونستقبل أبنائنا التلاميذ. المؤسسة هذه ذات أهمية بالنسبة لولاية نابل، بالنسبة لبير بوركبة، بالنسبة لمعتمدية الحمامات، لأنه يعني تفك الاكتظاظ على المؤسسات الإعدادية اللي كانت تحتوي السنة الأولى. اليوم الإعداديات ما عادش تحتوي السنة الأولى، انتقلوا تقريبا أكثر من 650 تلميذ موجودين في المؤسسة هذه كانطلاقة أولى. المعهد هذا في السنة المقبلة إن شاء الله سيكون أكبر بكثير. على المستوى الوطني عندنا 23 مؤسسة في الحد الأدنى، 23 مؤسسة جديدة، وككل عام سيكون على هذا المنوال. والأهم من ذلك ليس المؤسسات الجديدة المحدثة، بل الأهم من ذلك هي المؤسسات التي تشهد أشغال صيانة طبقا لتطويع التصور المعماري نحو أنها تلتحق بركب هذه المؤسسات وتكون فيها المواصفات. الانتدابات موجودة في كل الأصناف تقريبا، في كل بما في ذلك الأساتذة. كانت النتيجة النهائية صدرت عن وزارة التربية يوم أمس، وسيقع تعيينهم يوم 14 سبتمبر، يكونوا مبشرين في مؤسساتهم التربوية إن شاء الله.
3: أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات بعدما سمته استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية. وأوضحت أنه تم استقبال سفير الإمارات بمقر وزارة الشؤون الخارجية اليوم، حيث تم تبليغه رسميا بفحوى هذا القرار، وتم منحه مهلة ل48 ساعة للامتثال لهذا القرار. من جهتها أكدت الإمارات عقب قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي أن تلك العلاقات تدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح لا بالألغاز والإشارات التي تحتاج إلى فك الشفرات، وذلك في أول رد رسمي على قرار الجزائر اليوم قطع علاقاتها مع الإمارات. ختاما، قالت اليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها رصدت أنشطة بناء وحركة في موقع جبل الفأس الإيراني شديد التحصين، والذي يشتبه في أنه يحتوي على أنشطة مرتبطة بالبرنامج النووي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: avec Planète Sport.
1: السبعة وحدشنا دقيقة مساء الخير أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور من توا حتى للثمانية. طبعا ما تغير في الطقس في الأوضاع المناخية إلى حد الآن في سوسة على الأقل احنا هنا في الاستوديو وفي الخزامة والشارع اللي جاي منه التوفيق ماش مطر ربما أمطار في تونس في برشا مناطق ربي يعطي خيره وإن شاء الله الأمطار هذه تكون عامة في كل مناطق الجمهورية الحقيقة في الدينامو السخانة وننتظر الغيث النافع لكن حذاري زادة من ربما الاحتياط واجب خاصة وقت تكون أمطار كبيرة وإلا غزيرة وخاصة تعرف كل البنية التحتية بتاعنا اللي ما تستحملش ربما الغيث أو الأمطار والكميات الكبيرة. استوفيق مساء الخير أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا جمال مساء الخير مساء الخير كل الموجودين في الاستوديو مساء الخير لكل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تيلي.
1: البارح قلت باش نجيب الصحابة لكن توقعاتك غير صحيحة لأنك إلى حد الآن ما فهمتش أمطار.
2: ماكش تسمع في البرق والرد جاي ثنية كاملة وين نشوف البرق والرد قولي لكم شيء
1: أي ما برق
2: هو في البياج بتاع سيدي خمدانة تو في رجلة
1: ما أنت جاي تو في ثنية
2: جاي هاي قريب توصل شاك تروين ما شاء الله زغوين الفحص خيرات
1: خيرات ربدي
2: العاصمة ما شاء الله دونك جاي هذا روحك
1: به إن شاء الله إن شاء الله إن هذا روحك
2: أنا أتمنى وإن شاء الله تصب بحر البارح زيت اليوم توهيج باراسولات طاير شكولي ان شاء الله يا ربي الليلة
1: اما راه استفيق نحل متيو في الابليكاسيون تاير وما تعطينيش توقعات ترى اللي تحكي
2: فيها الابليكاسيون هذيك اسمها تعطيك عندما تعطيك تنحكي لك هنا عندي ابليكاسيون تاع البحارة
1: انت عندك تاع البحارة لا تاع البحارة اقوى لا مادام عندك تاع البحارة
2: دونك مادام بحارة روحوا ودخلوا أنا افهم راهو هذاك السيد انسيني اللي راهو فما طامبيت جايه ولا راهم اليوم راهم خرجوا صرحوا
1: باهي هاي سيدي لين ننتظر نقول له يا ربي مرحبا بالمطر
2: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تصب خلي
1: اي خلي تهفت شويه السخانه
2: الرطوبه جمال قتلتنا
1: الرطوبه باهي
2: 74% اليوم رطوبه
1: باهي مادام نحكيو على الرطوبه اكيد الرطوبه تهزنا الى المقابلات الافريقيه وتهزنا الى ما ينتظر النوادي التونسيه اللي باش تلعب البر الرطوبه والسخانه هاو ماشيلها طبعا ترجيرجي سيتحول الى السنغال لمواجهه ديمباريز هذا اللي نذكر اللي قاد ذهاب كان فاز فيه ترجيرجي 3-1 مباراه مبرمجه بدكار يوم السبت 6 نتاع العشاء هذا في كاس الكاف في دوري ابطال افريقيا منافسنا الاول لانه الترجي مازال ما دخلش المسابقه هذه النادي الافريقي يتحول الى باماكو ويمشي يلعب لقاء العوده قدام شكون قدام جوليبا المالي والذهاب كان لصالح النادي الافريقي واحد بلاش الموعد يوم السبت 5 نتاع العشيه تو نتابعوا الموضوع هذا نتابعوا المقابلات هذوما سواء مباراه ترجي رجيس ولا مباراه جوليبا والافريقي في راديو سبورن هرت السبت لانه عندنا زاد متابعه لمباراه البطوله ثم نهار الاحد النادي السويقسي يستقبل ستارز النيجيري بملعب الطيب المهيري بسويقس انطلاقا من 6 دونك هل النوادي التونسيه في وضعيه تنجم تكون يعني في وضعيه مريحه للمرور للدور الثاني
2: والله بالنسبه لجرجيس نوعا ما يعني على الاقل فما فارق زوز اهداف 3-1
1: لكن حذيل هدف اللي قبل اللي قبله اللي قبله اثنين بلاش يعني ترشح دين بارز
2: دونك فوفر تريز اتونسيون من مباراه جرجيس والفريق السنغالي اللي شفناه اكاديميه ولكن فيها لاعبين ممتازين وكل الشباب هذوما وشبان هذا يحبوا يبرزوا لانه الاكاديميه هذه خرجت عده لاعبين الى عده فرق اوروبيه ونعرفوا شكون اللي قاعد ساهر على الاكاديميه هذه والهدف نتاعهم هو التكوين وبعد التسويق الى اوروبا للملاعبين فاعتقد ماتش جرجيس

0: موسى فماش مباراة تشبه الأختة، فماش مباراة كوبي كولي على أختها، ظروف أخرى، طقس آخر، ملعب زاد نفس الشيء، يزمك تتعامل مع كل الظروف اللي مش تلقاها جديدة بالنسبة لي. دونك أكيد الفريق جرجيس منتبه لأشياء هذه، مدربه زاد كيف كيف يعرف كل كبيرة وصغيرة على الفريق الخصم، وزاد كيف كيف يلزم لاعبيته اللي هم مش ينفذوا تعليماته يكونوا جاهزين وحاضرين.
1: حسب المردود اللي شفته انت ترى جرجيس في لقاء ذا مطمئن؟
0: مطمئن اذا كان ما يعملوش اخطاء بدائيه كما اللي شفنا في الشوط الاول. الشوط الاول بصراحه عملوا اخطاء وما دخلوش، ما عملوش انطام به، خليت الفريق السنغال ياخو ثقه في نفسه. ولانه ليش وسط الميدان نتاع ترجي جرجيس ما كانش شرس، ومعنى لاعبين السنغاليين بسهوله معنى يتعدل. دونك يفو اتر
1: دونك مقابله ليست سهله بالرغم من 3-1
0: ليست سهله. جمال ومطالبين جرجيس مش ما يقبلوش ويلعبوا بالمونغال فيدو معنا بالوقت ويحاولوا مش يباغتوا لانه فريق سنغالي مطالب
1: مش يخلي لك المساحات،
0: مش يقدم، مش يحاول يضغط عليك. فاذا كان عندك لعيب وعنده لاعبين سريعين اللي قادرين مش يباغتوهم،
1: خاصه انه عنده لاعب كاميروني عيطوا له حتى المنتخب براهو
0: صحيح صارت عليه كبيره في المنتخب وحاجه ايجابيه
1: ترجريس. نقعدوا في الفرق اللي مش تلعب لبرا لكن في مسابقه دوري ابطال افريقيا. الافريقي تحول اليوم في الساعات التقريب ما عندوش برشا من اللي يتحول الى باماكو، طبعا فما رحله عاديه رحله خاصه هي على متن طائره خاصه
0: عسكريه
1: الى باماكو. طبعا الفريق يستعيد برشا عناصر كما الهيكل الشيخاوي وايضا نيانغ
0: وعبد الحق.
1: دونك هذوما العناصر باش يكونوا حاضرين، والافريقي فاز في لقاء الذهاب واحد بلاش. هل جوليبا يعني يخوف في لقاء العوده؟ يبقى الفريق
0: بيان سور واحد بلاش تعتبر ماهيش هزيمه ثقيله بالنسبه لجوليبا،
1: والمردود تاع جوليبا فريق هو بيدو جوليبا نعرفوه في السنوات الماضيه ولا لا؟
0: مش هو بيدو، لا مش هو نفسه، ولكن الحذر واجب. انا لازم نشوفه جمال، اذا تحب تمشي البعيد لازمك تقرا حسابك في اللي تي ديتاي نتاع الديتاي سورتو في افريقيا، لانه في بعض الاوقات تعمل كل شيء وتحذر وكل شيء وبعد ساعات ديتاي صغير
1: يخسرك
0: في مباراة ويخسرك في تأهل ويخسرك في تيتر على خاطر ما قراوش حساب الشيء هذا. علاش نقولوا عامل خبرة؟ عامل خبرة راهو مش في الفتيران لو جورجي، عامل خبرة في ليزالونتور نتاع التيران
1: المحيط وفي التحذير وكل شيء،
0: التحذير واللوجيستيك وكل هذاك الكول لازمك تقرا له 1000 حساب. هذه اون دو. بالنسبة لنادي الفريق شفنا سامبارا وشفنا زاد كيف كيف عبد الحق عداو معناها في مباراة ممتازة مع كاثنين قلوب دفاع اول مره يلعبوا مع بعض. دونك ديجا نجم خلي مرياح اللي عنده الخبره الكافيه على البنك معناها يبين لك اللي ماهر كنزاري عنده ثقه في الزوز هذوما يطمنوا. مهيب زاد كيف كيف عنده مباراه طيبه، انقذ النادي الافريقي من زوز محاولات ولكن فايق وحاضر وجاهز. زعلوني وبن علي حاضرين. دونك هذا ديجا خط الدفاع اللي نحكيو عليه جاهز وحاضر. وسط الميدان اللي ماهر كنزاري كل مره يغير فيه، يبدا بنوع وبعد يغير بنوع اخر. كيما بدينا بسيدو خان وزدان وكانتي يمكن الثلاثي هذا يمكن يبدا به هو يغيروا على حسب، لانه هيت مالك مش موجود مع البعثه نظرا اللي عنده اصابه. فاعتقد لي الشريمي زاده موجود. دونك ديما ماهر
1: كازا يعني النادي الافريقي بكل الاسلحه نتاعو، النادي الافريقي بكل الاسلحه
0: كامل حاضر. الصادق زاده كيف قاعد يسجل وقاعد يعاون. خضراوي رجع زاده كيف عمل ميتان ويبدا يسترجع. الحرزي كيتخل زاد كيف كيف نشط وسط الميدان تاع النادي الافريقي، وكيتخل اكثر الوسط زاد كيف كيف معناها دافع وعاون زملائه. راهو يلزم ال 11 لاعب الناس الكل لازم تتجند اذا حبوا انه يترشحوا للمباراه القادمه. والنادي الافريقي نعرفوه اللي فرصه بالنسبه لي وجماهيره تنتظر في الترشح هذا بفارغ الصبر.
1: ان شاء الله احنا نهار السبت ونعيشوا المباراه هذه كما قلت في راديو سبورش على النادي الافريقي يمر للدور القادم. قد فريق وحيد باش يلعب في ظروف استثنائيه لانه باش يلعب من غير جماهير، باش يستقبل ستارز النيجيري وخسر لقاء الذهاب واحد بلاش. اكيد فريق خاسر نورمالمون في حاجه الى الدفع الجماهيري للفوز. يعني العامل هذا اكيد باش يخدم فريق ستارز النيجيري لانه مش يلقى روحه يلقى يلعب في ظروف مريحه. هكا وليس توفيق
0: صحيح جمال. شوف النادي الصفاقسي انا لازم يرجع شويه للتاريخ، شنو السبب اللي خلاه يتعاقب تو؟
1: هاوش نمشي ناخذ التفاصيل عند فوزي، شنو رايك؟
0: فوزي معنا.
1: اي فوزي معنا، فوزي معنا. فوزي مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك جمال، مرحبا بالتوفيق، مرحبا بكافة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات جورة فام. كما قلت
1: تنطلق فوزي، لانك كي تنطلق ماش توقف انت، دونك التران قبل ما تنطلق الطقس شنو الامور غادي؟
2: انا صعب نحس برك الامطار انتم ما تنزل، ان شاء الله ربي يجيب، ان شاء الله ربي يجيب الغيث النافع وديما الغيث.
1: قال لك ماش باش تصب في السواق حسب المؤشرات اللي عند سي توفيق زابو.
2: نتسالش ما فما كلمة قول وتصب تنفع، هي وتصب تنفع.
1: صحيح صحيح.
2: المريول متاع التوفيق أبيض مش لباس متاع طقس مغيب اليوم الأخر.
1: أي ما فهمتش أنا، البارح قال لي راهو مطر باش يجيب أصحابه، اليوم جا
2: المريول أبيض.
1: قفيد التريكو أبيض تخش عليه معنا في عز الصيف، ما فهمتش.
2: أما الحقيقة جمال يلبسوا الشرق عليه، الحقيقة الحقيقة حدد مريولك مزيان جمال.
1: ربي يخليك يا سيف، التصوير نتاعك ما قداش مزيانة
2: نتاع الشتاء. لا نتاع الشتاء نتاع مطر
1: قداش مزيانة يا فوز.
2: إي نتاع مطر التصويرة اللي نتاعي
1: هذه اللي غالبا خذيناها وقت اللي في الشتاء. كي يجي باهي نحاول
0: باهي
1: باهي الصورة.
2: لا في التوفيق باش يولي التوفيق ولا زوز فماش ربيع وفما الشتاء وصيف، ما كاش فما زوز فصول ان شاء الله.
1: ما عادش ما عادش. باهي فوزي خلينا نمشيو للامور الجديه. طبعا برشا يتسالوا يقول لك النادي الصفاقسي من جاتو هالعقوبه هذه وعنده سنوات ما شاركش في كاس الكاف وبعيد عن المسابقات الافريقيه.
2: اخر مشاركه في 2024 نادي الرياضي الصفاقسي يعني منذ بدايه سنه 2024 تأهلوا لكاس اتحاد افريقيا لكن في مباراه القسنطيني،
1: يعني يقولوا عامين مكة عامين واقل شوي.
2: ظهر لي المباراه ظهر لي في القسنطيني، ظهر لي في الجزائر، ظهر لي يعني جمال وقع عقوبه يعني ب 20,000 دولار الفريق نادي الصفاقسي، يعني في صوره عدم تسديد المبلغ هذا يعني العقوبه تولي نافذه المفعول، وهذا اللي صار جمال الحقيقه. يعني
1: الهيئه المديره ما دفعتش المبلغ هذا.
2: من جبت أقول لك هي المديرة الحالية يعني ما كانتش متواجدة في 2024 يمكن ما
1: نحكي باهي سيدي، ما نقولوش المديرة، النادي الصفاقسي ما دفعش المبلغ هذا.
2: ايه النادي الصفاقسي لما يوقع تسديد المبلغ هذا اللي خلى النادي الصفاقسي محروم من خدمات جماهيره، خدمات مش نقولها خاطر جماهير النادي الصفاقسي قاعده تخدم في خدمه كبيره سياسات وريفر يعني داخل مبالغ
1: كبيره. خلينا نطرح السؤال هذا على السي توفيق وناخذ رايك. السي توفيق ما تراش هذا خطا اداري، علاش كيفاش فريق يعني حتى لو كان تداولت الهيئه المديره تخرج هيئه وتجي هيئه، خيمو فما الـ فما فما الـ فما الكتاب العام وفما يعني خلينا نقول الاداره متواصله، الاداره موجوده يا اخي، الارشيف وكل يا اخي، كيفاش الفريق يعني يغلط غلطه كيما هكا؟ الصفاقسي ما عودناش الاخطاء هذه،
0: ما عودناش
1: خاصه انه تعود انه يربح القضايا نتاعو مش يخسر قضايا. الصفاقسي تعود انه قضايا كبيره يربحها. راهو
0: شوف صحيح كلام الهيئات التسعيريه اللي تداولت على النادي الصفاقسي اون برانسيب ما تدخل النادي تاخذ باسيف ولا اكتيف اي حاجه، ما تقوليش والله ما في باليش وما تقوليش والله الهيئه القديمه ما راسل ما قلتلناش. لا الكاتب العام اللي يتداول ولا يعلم
1: زي اول حاجه يشوف
0: والنادي الصفاقسي معناها دائما معناها تلقاه يغيب عام عامين ماكس ولكن دائما متواجد في الكؤوس الافريقيه. قبل يشوف اخويا التابلو نتاعو واش عنده عقوبات، واش عنده ملاعبيه، شكون خرج شكون دخل، وزاد يشوف العقوبات اللي تصدر من في الكاف. على ضوء هذاك ينجم يعلم الهيئه الجديده انه راهو في صوره ما ندفعوش المبلغ هذا راهو مش نتعاقبوا. فوقتها تتحرك الهيئات سواء هذه الجديده اللي ما زالت اما اللي قبلها واللي قبلها
1: لا، وخاصة فما أجيال نتاع ربما حتى الهيئة هذه ربما لو فاتها الأجيال.
0: نحكي لك على اللي قبل واللي حتى اللي قبل زاد كيف دونك مطالبين مش يعلموا بعضهم وما تفوتش هذه المفروض النادي الصفاقسي ما يغلطش غلطة.
1: عفوا ساعتبرها خطأ
0: عفوا إدارية مش في قيمة وعراقة نادي الرياضي الصفاقسي.
1: الهفوة هذه يا فوزي هل الجامعة تتحمل مسؤوليتها ولا؟ لأنه المسابقات الإفريقية تمر عبر الجامعة زادا، نقولوا الجامعة علاش ما نبهتش النادي الصفاقسي؟
2: يمكن جمال يمكن نتفاعل معك الدوس توفيق على ما تقولونه يعني صحيح كلام اللي قاعد تقولوا فيه، لكن حاجة برك يمكن سهو إداري وكان بالأحرى زاد الكاف تو في البطولة يعني في الجامعة التونسية كرة القدم وقت تبدأ العقوبات المالية في نهاية الموسم تنجم يوقع حظ المستحقات المالية المتخلدة بسبب العقوبة من نوادي عن طريق الإشهار التلفزي ولا القناة يعني البث التلفزي. كان زاد الكاف تجم كان تجم إذا نادي شخصي مش تحصل على مبالغ مالية ما قيمته مثلا 100,000 دولار وقيمة المشاركة لازم يحفظوا 20,000 دولار زاد الكاف. لكن التداول على الهيئة التسييرية يخصها يعني ساو 20,000 دولار.
1: احنا ديما نطالبوا في راهو الوضع الهذايا الاستثنائي نتاع النوادي ما عادش يليق بالكره في تونس. علاش نلوجوا ديما نحبوا على هيئه منتخبه تاخذ النوادي
0: وكاتب عام
1: قائم وكاتب عام وخاصه
2: هو موجود الحقيقه موجود جمال في النادي راس فارسي كاتب عام قائم. لكن يلزم منصه الحقيقه يلزم منصه تخزين المعلومات هذه ورقه مخبيه ورقه جات البيرو دوردر يلزم المنظومه لاكليكس فانساك الخطوط متواصله كل شيء موجود ويبعثك بالميل الميل تجي ما تحلاش ولا تنسى. لكن هذا يلزم رقمنة العمل الإداري في جمعيات الكل باش ما قال فما ساهو بالله. أنا في تونس البطولة التونسية يجيك بعد الموسم الفارط طيب ملعب الجيمس وسخيد الدي وتقدم سخيد الدي كانت كما قولوا اليوم مرتبة الأولى متجاوزة ملعب الجيمس بثلاثة نقاط ترقد وتقوم تلقى روحها ملعب الجيمس بخمسة نقاط. يعني هل يعني يلزم رقمنة المنصة هذا كل في الحملات الانتخابية رابطة ولا الجامعة التونسية كرة القدم
1: شفناها أول حاجة نذكرك أول حاجة قالت عليها الرابطة هي سترقما مش رقم من كل شيء وش ولي يعني حتى ورقات المقابلات يهبطوا ديريكت وغيرهم وغيره. أنا نستناه سي فوزي أنا نستناه
2: نرجو احنا للنادي راضي الصفاقسي المباراة يوم الأحد إن شاء الله على الساعة 6 مساء. نادي الصفاقسي مطالب بالانتصار والترشح لأن نادي الصفاقسي في مباراة الذهاب يا أخوي حتى السفر اللي كانوا مشيوا سافروا على زوز أفواج وكان سفر يعني مرهق الحقيقة يعني عملوا إسكال في المغرب وصلوا 5 الصباح يعني يوم الثلاثاء واليوم الأربعاء يعني هذا تسمى تعب بياسر المباراة يوم السبت. المهم نادي الصفاقسي عنده قدامه ديفي خاصة نبيل كوكي المدرب يعني خاطر تعادل مع ملعب تونسي وانتصر في المباراة الترجي الجديد بصعوبة. نادي راس فارسي مطالب بالترشح زوج مباريات زاد مترقبين نادي راس فارسي يوم 16 يوم 20 يوم 16 مباراة متأخرة أمام اتحاد بن قردان في ملعب 7 مارس بن قردان والمباراة يوم 20 سبتمبر بملعب طيبين أمام نادي البنزرتي. ثم الراحة الإجبارية متاع الفيفا ومتاع المنتخب أنا قلت عليها من مباراة سقيد الدير ومباراة سقيد الدير وحمام نعم قلت أنا في المداخلة أنا عند نقل المباراة قلت نادي الصفاقسي
1: قلت تحس مس ما ركزش عليها
2: مالك شي حضورك انت كان جاي موجود يوم كنت تبدل المعطيات
1: لا سامحني سي فوزي خدت انت كان ركزت عليها وقلت نعاود ناكدوا راه النادي الصفاقسي باش يلعب من غير حضور جمهور اما مرت مرور الكرام انت فصل التشكيله عديتها الكلمه برا
2: لا كان موجود سي سمير كان سي سمير سي توفيق اي سي توفيق غايب قال تو اللجنه القانونيه نتاع النادي الصفاقسي ممكن تتحرك
1: كلمه واضح هاي
2: باهي اي ماني ما ديما مع توفيق انا وسي سمير نحترمه ياسر
1: اي
2: النادي الصفاقسي عنده كما قلت مباريات على الساعه دون حضور جمهور نعرف عامل الجمهور يكون ايجابي لفريق النادي الصفاقسي ونعرف احنا ملعب طيب ميري بالصفاقسي عنده حضور الجماهير يعني الجماهير قريب للاعبين يعني المدرجات يعني الملعب بتاع النادي الصفاقسي اللي هو طيب ميري يعني فيه دافع كبير ياسر للاعبين ان شاء الله بخبره علي معلول خاصه ولا ايمن دحمان حمزه المثلوثي ان شاء الله يكون النادي الصفاقسي في طريق للترشح وكما قلنا احنا يحفظ الدرس خاصه من المباراه الاولى اللي انهزمنا من فريق يعني بالنسبه لنا احنا في المشاركات الافريقيه ماهوش صعب المراس على ميدانه نادي الصفاقسي اللي على هفوه دفاعيه بحته نادي الصفاقسي انهزم هدف وكانت عنده فرص عديده لازم لابد من نادي الصفاقسي يعني لاعبين نادي الصفاقسي يتجاوز هذه الخيبه اللي ترشح خطر في وضعيه صعيبه اذا لا قدر الله نادي الصفاقسي ما يترشحش الوضعيه الاداريه والوضعيه اللي تعرف ان تكون في يعني في طريق يعني صعب جدا خاصه بعد 6 أيام عندك مباراه اتحاد بن قردان. علاش انا ذكرت لك هذوما خاطر هذوما اللي يخليوك انت في التراف ترتاح بالاجداء عندك مباراه اتحاد بن قردان ومباراه
1: ضغط على النتائج واضح ضغط على
2: الوقت زاد انا بالنسبه لي انا نادي الصفاقسي يعني سفير سفير الكرة التونسية في المسابقة الإفريقية الخاصة بالاتحاد الإفريقي الكاف، ناس في قادر باش يطرشها واحد بلاش يعيش نتيجة صعبة، لابد من التدارك. الغياب هشام بكار الحق يقال يا جمال يعني أثر في تشكيل النادي الصفاقسي، إن شاء الله المعوض اللي ترجع بعد إصابة محمد أمين بن علي، يعني لاعب زاد عنده خصال تشبه خصال هشام بكار، للحلول لابد يعني الحلول يعني خاطرية تشكيل النادي الصفاقسي مستوفيق تمشي الوندي فنيا مرتكز على علي معلول، لكن وقت يبدا عندك لاعب كيما في قيمة هشام بكار مش تنجم تلعب على علي معلول الخطة التكتيكية.
0: هذا سنتر شكون يا فوز؟ كان بن علي قبل،
1: كان بن علي قبل
0: ما عوضوش فيه.
2: لا فما بعض اللاعبين يمكن الدماج مازال ما اندمجوش بالكدا، اللاعبين فما بعض الانتدابات تنجم تكون يا سي توفيق شوية الصبر، انت خربت خمسة لاعبين في التشكيل الاساسي، التشكيل الاساسي نادي الصفاقسي يعني لابد من الصبر، لكن صبر حدود كما قالت ام كلثوم،
1: صبر حدود
2: يعني الوضع صعيب ياسر في نادي الصفاقسي. يعني انت بالنسبه لي كنت حتى الاشتراكات عكس الموسم الفارط فما بعض الاشتراكات تو ما قاعد تفريط فيهم، يعني تو على ما زالوا على ذمة المدير التفريط للحبايز بن حبيب الصفاقسي، يمكن كان جات المباراة هذه بحضور الجماهير يمكن يوقع يعني نفاذ التذاكر الكل ولا الاشتراكات، لذا نادي الصفاقسي من يوم الأحد لابد من التركيز على المباراة هذه، هذه تعتبر مباراة الموسم ومباراة المنعرج الإيجابي مش السلبي، يعني بعد تعادل خاصة بعد الهزيمة في المباراة الذهاب، يعني ما صعيب ياسر نادي الصفاقسي ما صارتش يعني قليل باش نادي الصفاقسي يعني يغادر المسابقة كأس أفريقيا من الدور الأول.
1: واضح وصلت المحطة فوزي صحيح؟
2: محطة لنهاية المداخلة ومحطة أخرى.
1: لا بيان سور قلت لك ملوك السدة ترانك تبارك الله.
2: إيه تبارك الله.
1: معلومات الكل.
2: إيه أنا ما أنا نحس المستمعين يتبعوني يعني خطر عندي عندي سلاسة وعندي طريقة تبليغ باهرة.
1: إيه ذي الإحساس خويا فوزي راهو لازم نثبتوا فيه.
2: أسأل التوفيق ترى. أسأل التوفيق جمال.
1: والله ما نعرف أنا يا خويا بعثوا لنا كأنهم مستمتعين فوزي تو خليه يكمل الثمانية.
0: شو المشكلة؟ تو تشوف الجنات والقلوب.
1: باهي تو نشوفوا باهي. شكرا لك يا فوزي يعطيك الصحة.
2: عايشك جمال وتحية لكافة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات وتحية كبيرة ياسر للسيد توفيق وجميع التقنيين معك في الخارج.
0: شكرا.
2: وراء الكاميرا
1: باه. وكان جات المتر بعث لنا ميساج هكا باش
2: واضح
1: كان وصلت زاد هاي باه.
2: واضح جمال
1: واضح هاي سيدي دونك ان شاء الله نتسفيقسي في كلمة استفيق ان شاء الله ان شاء الله يحقق
0: شوف بسرعة فوزي ركز على بعض النقاط وتحس من كلامه فما ضغط كبير على الكوكي إذا كان ما ينجحش يمكن يصير فما تطورات وهذا هو اللي يخلي الناس الكل تنتظر في نتيجة النادي هذا الصفاقسي وترشحه اللي مش يمكن
1: يفرهد شوي
0: أيه فوالا أن جران أوف مش يخليهم بقى إذا كان مش نبدأ نحكمه على بعد ثلاثة مباريات في البطولة ومو بتقول لي بون النادي الصفاقسي محتاج للبطولة أفريقيا ويزم يرجع
1: لا هو هذا هدف راه المسابقه
0: هذا هدف
1: زاد ما زاد سي صفيق نكونوا واضحين زاد انه النادي الصفاقسي في قيمته يخرج من الدوري الاول زاد النتيجه لا لا لا تشرف النادي الصفاقسي لا قدر لو كان حصلت
0: نمشي
1: ما تحصلش لانه عنده كل هو العام الوحيد هو انه اول حاجه الهزيمه كانت على بسبب خطا دفاعي
0: صحيح
1: كان ينجم يرجع بنتيجه خير وثاني حاجه غياب الجمهور هذا هو اللي ان شاء الله يعرف كيفاش يعملوا النادي الصفاقسي
0: لا الملاعبيه سون كابابل اذا كان لا ريوسيت جيهم في المباراة هذه قادرين مش يسجلوا
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله هذه تمنيتنا إن شاء الله النادي الصفاقسي يفوز ويترشح مش نفوز تهدى
1: باهي أيه بعد الموسيقى نحكي على الجولة الرابعة على البطولة أين ستدور مباراة مستقبل مرسى والنجم الرياضي الساحلي نعود بعد قليل

0: 37 دقيقة عودة في بلانت سبور. نحكيه على الجولة الرابعة للبطولة. هو البرنامج قدامنا نشوفوه. طبعا كل المقابلات تتلعب بالأربعة، ونذكر شتوفيق أنه مش تلعب بثلاثة دفعات. طبعا مباراة يوم السبت ثلاثة مقابلات، مستقبل مرسى والنجم الساحلي تنرجع المقابلة هذية، ثم أمل حمام سوسة الملعب التونسي، واتحاد المنسيري اتحاد بن قردين، هذا نهار السبت انطلاقا من الأربعة. نهار الأحد كذلك ثلاثة مقابلات الأربعة متاع العشية، شباب العمران النجم المتلوي، نادي حمام نوف الترجي الرياضي التونسي، الأولمبي البيجي تقدم سقيط الدير، ويوم الأحد 20 سبتمبر زوز مقابلات، نادي الأفريقي يلعب مع الترجي الجرجيسي، والنادي الصفاقسي يلعب مع النادي البنزرتي. وتعرفوا علاش؟ لأنه كنا نحكيه أنه ثلاثة نوادي هذوما، النادي الأفريقي الترجي الجرجيسي والنادي الصفاقسي، باش يشاركوا في مقابلات الإياب للكؤوس الأفريقية. طبعا البرنامج إلى حد الآن واضح، لكن الجديد هو أنه مباراة مستقبل مرسى والنجم الساحلي يعني العشية فما حديث، ومن بعد تغيرت الحد. يعني الأخبار الأولى تقول أن المباراة هذه مش يمشي للكرم، ثم بعد وقع إلغاء الخيار هذايا، وطبعا تثبيت المقابلة في عبد العزيز الشتوي. يبدو أنه مستقبل مرسى هو اللي رفض. حسب رأيك ستوفيق، هل كان من الأفضل أنه يقع اختيار ملعب آخر المباراة هذه؟ ربما الارتكاز على كونه ما الأرضية الملعب أو الظروف اللي متاع الأرضية غير صالحة للعب هكا.
1: أكيد هو المشكل في الأرضية، لأنه شافوها ضد سقيط الدير وشافوا اللي فما أرضية الملعب بصراحة ما تساعدش لا المستقبل ولا الفريق الضيف ولا صبي. أنا تشكاو معنا زوز مدربين من الحالة متاع، والمشكل اللي مش في أسبوع مش تصلح. معناته تول مرسى مشات للردس لعبت وجمع هذه تستقبل نجم الردس الساحلي. دونك كان من المفروض انه مش ما تصيرش البرتورباسيون هذه، لانه من مستقبل المرسى الارضيه تاع عبد العزيز الشتوي ماهوش اصطناعي، عشب طبيعي. دونك المدرب تاع النجم الساحلي يدرب لعيبته وين؟ في الاصطناعي ولا يمشي للطبيعي؟ دونك البرتورباسيون هذه تخليك انه الواحد من الاول ياخذ القرار.
0: يعطيك الصحة. كان
1: مخرج يعني تو بيرتوربي، نعطي اليوم اولادي تمشي نتراني في الترتان، وبعد تقول لي لا غدوه والله ارجع مش نمشي لعبد العزيز الشتوي. انا في هذه بصراحه ما سور بلون لوجيستيك ماهيش معناها ما تصيرش. تاخذ قرارك، خذيت قرارك، مشيت تمشي تفقد مع عبد العزيز الشتوي، كان الارضيه صالحه اوكي تعطيهم لوكي يلعبوا غادي. كان اخوي البلديه نتاع المرسى قالت لك هذاك اش عندي،
0: هو اللي يحكم على اللي ياخذ القرار الاول هو البلديه هكا ولا
1: البلديه؟ اذا كانت
0: المفروض استشاره البلديه تخرجت رابورت تقول راهو الارضيه غير صعب، الارضيه ذي زعما ترتاح. لكن ما تعرف انت تو توفيق نحكيو على البلديه تراهم زاد حتى الكتاب العامين يخافوا من النوادي ويخافوا من الجماهير. يعني ايش معناتها؟
1: تحت ضغوطات
0: تو مثلا بلديه المنطقه معينه إذا كان مش تاخذ قرار هذا إيش معناتها؟ معناتها باش يعني بلغة أخرى باش تجي ضد رغبة النادي أو ضد رغبة الجماهير، وباش توفر ربما ظروف غير ملاحة للنادي اللي مستانس يلعب غادي متمسك يقول لك ما يمنيش يعني نلعب في الأرضية هذيك، لأنه في الأرضية هذيك النجم نباغت المنافس مستانس بها، مش تهزني مش تعطي معناتها أفونتاج للفريق المنافس. دونك هذه المشكلة هي في الجانب هذا.
1: في مستقبل مرسى السنة اللي فاتت لعب ثلاث مباريات في الكرم،
0: والمباراة الأخيرة في لعبه الترجي كانت ممتازه
1: وفاز ثلاثه فاز عند ديس فيكس وفاز معنا في زوز مباريات اخرين. دونك معنا لا اعتقد انه مش تكون عائق للمستقبل الرياضي بالمرسى كان يلعب في حلقة اتوقع بالنسبه تحب يلعب في التيران هذا. شنو اللي تنتظر مش تشوف انت مش تشوف كره من الدفاع للهجوم دوزيام بال وماتش مش يتعدى ما تنتظر منه ولا شيء فني نظرا للارضيه مثل المدينه انت مش تعرف فيها حتى 4-5 باس. دونك بصراحة سؤال محير، ولكن هيئة نجم الساحلي أكيد راهي باتصال مع
0: لا هو رسمي خطر استوفي
1: قبش
0: لا هو رسمي لا رسمين هو باش نعطيك حتى تعيينات الحكام وقاع تعيين المباراة في عبد العزيز الشتوي.
1: دونك
0: المقابلة مستقبل مرسى والنجم الساحلي سيديرها الحكم باسم بالعيد في الفار. نمشي ديريكت للفار نلقاو حكم الفار أمين الفقير أو الفقير أمين الفقير هكذا أمين الفقير. بالنسبة لحمام سوسة، أمل حمام سوسة الملعب التونسي مباراة زفرها خالد قويدر ودرساف القنواتي باش تكون هي في حكمة الفار. في بن جنات المنسير اتحاد المنسيري واتحاد بن قردين أسامة بن إسحاق باش يزفر الماتش هذايا، وهيثم قيرات سيكون حكم الفار. هذايا طبعا في مقابلات يوم السبت. نمشيو لمقابلات يوم الأحد، باش نعطيك زاد يوم الأحد مقابلات يوم الأحد. دونك زاد تعينوا وتوقع تعيين مقابلات يوم الاحد اللي كلهم في نفس التوقيت كما قلت. دونك هاو مباراة يوم الاحد الشادلي في الشادلي زويتن الاربع شباب العمران نجم المتلوي محمود قسيعة حكم المباراة هذه وحمزة جعيد حكم الفار. حمام الأنف المعشب سيستضيف لقاء نادي حمام الأنف والترجي الراذل التونسي أيمن النصري حكم المباراة وحسني النايلي حكم الفار. ثم في جمعة الكميتي الأولمبي البيجي تقدم ساقيه الدائر الصادق السالمي عودة الصادق السالمي إن شاء الله يكون في نهار وأميل وسيف كحكم الفار. وهنا طبعا هذا العنوان البارز هو عودة الصادق السالمي. شنو رأيك توفيق؟
1: لا هو الحكام كل واحد غير خوش شانس متاعه ما تنساش اللي عندنا حكام مش يخرجوا يسافروا مش يزفروا في المباراة الأفريقية الأسبوع اللي بعد
0: لا وخاصة عودة النجي جويني يحب يعطي
1: الفرصة
0: للناس فما حكي مثلا الصادق السالمي وقع إقصاء من طرف
1: اللجنة
0: القديمة سي الحك اللي كان شد رئيس لجنة التحكيم
1: الحمودي
0: وقع إقصاء وفوزي هو اللي مدنا لو بالتعيينات يقول لي شنو قولك قولوا بارك الله فيك يعطيك الصحة فوزي
1: اللي فرصة يعطي صحة فوزي صالي
0: يحب برشا الشكر باب يشكر استوفيق يشكر وقول يعطيك الصحة كانت يدنا الحكام
1: ما يحبش الشكر بالعكس متوقع برشا فعودة للحكام اللي عندنا مدة ما شفناهمش ففرصة ليهم مش يكونوا إن شاء الله عند حسن الظن ويكونوا جاهزين لأنه المباريات الكل تولت بحسابها النقطة بحسابها.
0: باه يا سيدي هل حسب رأيك تنجم تصير مفاجآت في الجولة هذه ولا صعب استفيق؟
1: والله شوف يا جمال فما فرق اللي وضعيتها بون ما نقولش بداية موسم راه مازال فما شكون نجم يدارك كيما الأولمبي البيجي بار اكزومبل فرصة بالنسبة لي عدا بون ماتش مع سيابي رغم النقص في اللاعبين وفي اللياقة البدنية وفي برشا حاجات ولكن كاد أن يخلق المفاجأة ويفوز على نادي البنزرتي في بنزرت بالذات اليوم جيت وسقيت الدير اللي متصدر الترتيب 7 نقاط فإذا كان يحب اليوم الأولمبي البيجي يقرب شوية وياخد 3 نقاط مش يعطيه نفس لأنه عنده مباريات صعبة مازال جاية فهذه فرصته أمام سقيت الدير وسقيت الدير زاد كيف فريق صاع جديد وقاعد زاد يخدم في خدمة كبيرة وشفناه وننتظره زاد منه أنه هل هو قادر انه يواصل على النتائج الايجابيه او لا هذا ديبلاسمون صعيب بالنسبه لساقيه الدير بالنسبه للمستير وبنكردان بنكردان هو الفريق اللي تو ما شفناه الا في مباراه واحده لكن كلهم روتار هذا النسق اللي مش به يخلي معناها الفريق يلعب مباراه ويرتاح الزوزه
0: باش نشوفوا قيمته في مباراه المنسيه
1: تو ضد المستير باش نشوفوا الحيدوسي والفريق اللي عنده هل قادرين كيما رجعوا بنتيجه إيجابية هل هم قادرين زادة كيف شرحوا بنتيجة إيجابية البنكردان من المستير بالذات اللي المستير زادة الأسبوع اللي فات كانت مريحة وشفنا خروج القانوني اللاعب اللي كان في وسط الميدان ومشى الاتحاد الليبي بمبلغ محترم فهل قادر من عرش هل زادة الملاعبية وقع تأهيلهم ولا لا
0: إلى حد الآن فمش خبر رسمي ننتظر
1: مشكل في الاتحاد المنستيري النجم الساحلي والمرسى ماتش صعيب بالنسبة للمرسى لازم يرجع
0: في التدارك
1: الكورسة التدارك النجم الساحلي تعادل
0: يحب يعوض
1: لازم يعوض التعادل متاعه ونسمع في أخبار طيبة اللي فما مهاجم جديد في النجم الراضي الساحلي
0: عندك الأخبار شكون استفيق
1: لا مازالوا محبوبين
0: كواليس هذه
1: من حقهم مش ما يقولوش على اسمه علاش الماركاتو قريب يسكر ومش تلقى مهاجم تو فريمون صعيب برشا عملة نادرة ولا فيمكن متكتمين على اسمه والجنسية لين يجيبوه ويوقت بقى إن شاء الله يكون ما جابوش كالعادة إن شاء الله ما أنا
0: شافوا
1: وثبتوا قبل ما يجيبوه بعد يتورطوا فيه
0: به أي سيدي بعدها نختموا بدوري أبطال أوروبا السهرة والمقابلات متواصلة بعد الموسيقى

0: نحكي وطبعا في بلانيت سبور نحكي على دوري أبطال أوروبا. نذكروا بالبرنامج متاع اليوم وعودة إلى أبرز نتائج يوم أمس. طبعا كل مقابلات تنطلق الثمانية، لكن فما زوز مقابلات تنطلقوا في نار وقت. هل تعتبر نتيجة إيجابية ولا تتعادل مع روما في تركيا 1-1؟ بي اس بي اند هوفن يتعادل مع شختار 1-1. وهنا خلينا نثبتوا اسكو لعبنا يعني غرام على غرام موجود، هو موجود في الليستة، لكن هل انه لعب ولا لا؟ خلينا نثبتوا في قدامنا هاي القائمة. دونك اسكو حتى على البنك كان على غرام، كان على البنك وما شاركش، يعني موجود على البنك اما ما لعبش المقابله هذه. دونك تعتبر حاجه مهمه جدا، لاعب التونسي الوحيد موجود في دوري ابطال اوروبا في المستوى هذا استوفيق حتى كان مش شارك. بعد شويه كومو لايبزيش، مباراه تنطلق 8، بايرن بودو غليم، ثم المان يونايتد 7، و سلافيا براغ تلعب مع لانس. دونك هذو المقابلات اللي طبعا مبرمجين اليوم. تعليق على مقابلة اليوم وثم نحكيه على أبرز نتائج يوم أمس توفيق.
1: نعم، مباراة اليوم أكيد فما بطل
0: الأنظار وين تتجه أكثر؟
1: نعم، المفاجأة ساعة
0: تعادل
1: روما اللي كانت فايزة على في فينا باتشي، وفينا باتشي اللي انهزمت على أرضية ميدانها الأسبوع ذي ضد بشكتاش 2-1. دونك مطالبة بالانتصار اليوم مش ترجع بعد هزيمة قالت أسراي البارح. فاليوم الهزيمة بتاع فينرباتش تعادل كانت مهزومة ورجعت في النتيجة 1-1، تعتبر خيبة أمل بالنسبة لفينرباتش، ونتيجة طيبة لروما اللي قاعدة ماشية في البطولة نتائج إيجابية جدا. بي اس في زاد كيف كيف مع شختار على أرضية ميدانة وتتعادل، نتيجة سلبية. في المقابل شختار ترجع بنقطة من هولندا ضد فريق محترم جدا بي اس في اللي دائما متصدر البطوله الهولنديه. الى عن البايرن مع فريق،
0: لكن بون الفريق هذا قدم مستوى طيب الموسم الفرد، هل هو بنفس القوه ولا باش نشوف؟
1: باش نشوف باقي الاخرين، زاد اريكين وعندك اوليزي من هنا على اليمين، وعندك موسويلا ولا ما
0: لا، واكثر من ذلك دياز زاد
1: دياز على اليسار.
0: موسيلا باش يلعب التشكيله هبطت تشكيله البايرن. نير في حارس المرمى، علاش وقتاش يعتزل؟ هذا يعتزل من المنتخب، مازال ما اعتزلش في ليمر على اليسار،
1: اوباميكانو
0: وتا في محور الدفاع، ثم ديفيز الكندي كيميش وبابلوفيتش في محور، ثم نقاو اوليزي موسيلا دياز وكين.
1: فريق ممتاز
0: ممتاز ومتكامل،
1: مش يعمل مباراة طيبة.
0: هذه التشكيل
1: فريق اللي قاعد معناها فريمون يبهر فينا في الدوري الإيطالي، وقاعد يقدم في
0: قيادة فابريغاس
1: بقيادة فابريغاس يلا مع ليبزي. ليبزي زاد كيف كيف فريق ألماني اللي مازال ما دخلش للبطولة الألمانية كما يلزم، ولكن زاد ماتش صعيب برشا بالنسبة للكومو على أرضية ميدانها، المطالبة باش تاخذ 3 نقاط. مان يونايتد اليوم على أرضية ميدان ويستقبل فريق سابق، هذا فريق
0: أذربيجاني
1: من باكو، فريق أول مرة يشارك في البطولة. مانشستر أنا كي تشوف الملاعبية اللي عنده وتشوف النجوم، أنا مطالبة باش تفوز على أرضية ميدانها وتبدأ على الأقل البطولة الأوروبية بانتصار، وعندها العناصر وقادرة مش تعمل نتيجة إيجابية بعد التعادل مع إيفرتون في البطولة. آخر مباراة لونس اللي كان من الفريق المنافس لباريس سان جيرمان السنة اللي فاتت في البطولة الفرنسية، يتحول سلافيا براغ، ماتش ماهوش سهل خاصة بعد الهزيمة الغير منتظرة. يعني لونس عملت ان فوبا، دونك مطالبة زادة كيف مش تعمل نتيجة إيجابية في
0: التشيك،
1: مع سورتو أبار باريس سان جيرمان البارح جمال.
0: أنا ليش هاو خلينا نرجع نتائج يوم أمس، نرجع نتائج يوم أمس. دونك حكينا على برشلونة لأنه وفات وقتها وإحنا بديتنا ندينا الحصة. دونك ربحت فينورد 5-1، شوتغارت زادة حكينا عليها ربحت فيكينغ 3-1، ثم المقابلة اللي تلعبوا 8 متاع الليل ليفربول يفوز بصعوبة على أتلتيكو مدريد 2-1، ولكن انتصار مهم ومهم جدا،
1: هدف ممتاز جدا من ماكاليستير،
0: هدف ممتاز جدا صحيح. بي اس جي في تاريخ مفتوح قدام فريق اعتقد انه مستوى بعيد على بعض سلوفان
1: برشلونة،
0: لا بي اس جي
1: باريس سان جيرمان، لا نتيجة عريضة
0: مع سلوفان، هو فريق ضعيف الحقيقة. نابولي تنهزم على أرضية ميدانها قدام ارسنال، ارسنال
1: ماتش كبير برك،
0: عدينا
1: نسبة امتلاك الكرة 86%.
0: طيحت على برشلونه ولا لا؟ تو كي تلعب، نحب نسال كي تلعب ارسنال وبرشلونه شكون يمتلك الكره؟
1: بين
0: تلعب ارسنال وبرشلونه شكون باش يمتلك الكره؟
1: يمكن تقع 50-50.
0: لا صعب
1: هاتوا نشوفوا ان شاء الله هم مش يلعبوا مع بعض
0: ان شاء الله هاتوا
1: نشوفوا. اما البارح الهدف نتاع اوديغارد ماذا بيك
0: تعاود تتفرج فيه؟
1: شنو تتفرج فيه؟ يتقرى
0: باه يتقرى. ثم سبورتينغ تفوز على جالاتا سراي 3-1 ماتش كبير
1: وهدف ممتاز جدا تصويبه.
0: هل تعتبر مفاجأة؟ تعتبر مفاجأة ولا لا؟
1: أنا أهمل
0: أنه فوز يعني سبورتينغ على جالاتا سراي.
1: لا كتشوف مجريات المباراة وتشوف الأهداف وتشوف أنا التقدم أنا كان متأخر فريق سبورتينغ كيفاش رجع في المباراة والملاعبية اللي عنده خاصة في الهجوم. صراحة فريق سبورتينغ عدى جرام ماتش بون. تقول لي أوسيمان مش موجود في
0: لا هذا كلاش حتى أنا لو
1: شعر الهجوم صح لا مش موجود
0: معقب هو
1: لا مصاب
0: مصاب به
1: دونك هيك علاش قال معنى قالت السرية ما ظهرتش بالوجه اللي من المفروض أنه متكون عليه بطل تركيا بالنجوم اللي عنده. فمطالب للتدارك بالنسبة لقالت السرية وسبورتينغ في طريق مفتوح السنة هذه مش عادي زادك معك كل مرة تقع دائما موجود في المراتب المتقدمة. تبقى توا الجمعة الجاية عندك معنى التور الجاي عندك شيخ الكورة
0: اللي هو الأسبوع القادم راهو
1: اي مباريات ورا بعض
0: الأسبوع القادم ولا
1: لا جو عندنا
0: الأسبوع القادم تأكد
1: عندك الأسبوع القادم
0: دخلت الأسبوع فما التوقف الدولي
1: ما عندك فما الماتشات نتاع اليوفا
0: هاسكو فما
1: أوروبا
0: اي مش الأسبوع القادم هذول يا
1: لا لا فماش الأسبوع القادم ما فماش
0: باه
1: نمشيو للواحد فما الليغا أوروبا وفما الليغا الليغا أوروبا
0: فوالا ما فهميش دونك دونك
1: تشامبيونز ليغ اللي بعده
0: اللي الاسبوع اللي بعده واضح. شكرا لك توفيق زابور يعطيك الصحه على الحضور. شكرا لكم الفريق تحياتي نتقابلوا غدا ان شاء الله في نفس التوقيت الى اللقاء.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة اف ام.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: جوهرة FM.
3: جوهرة FM.

0: الاثنين 14 سبتمبر 2026 موعد الرونتري. بالمفاجأة حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والموسيقى. من الاثنين الجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسلوب المرشي، خدمات وكل المستجدات. من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهير الجيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق بلوس مع حمزة البلولي من ماضي ثلاثة الأربعة متاع العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من الأربعة للستة متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من الستة للسبعة مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة. ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار اثنين وخميس السبعة متاع العشية، سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش. بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين إيكونوميكا مع خالد الزيدي، كل الأخبار الاقتصادية. في نفس الوقت نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتيك مع وليد بسباس. نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في بول الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية. نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة، وين نجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 النص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام هلان. احنا حاضرين للرونتري ونتمنوا انتوما زادة.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
2: على موجات الجوهرة. في مستمعين الكرام سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. وزارة الداخلية تدعو أثر تواصل تهطل الأمطار هذا المساء وخلال الساعات القادمة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، وتشدد على عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. والداخلية توصي بالتعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين والالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء واحترام مسافة الأمان وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه أو السيلان بصفة عامة. دعت وزارة الداخلية إلى متابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية مؤكدة وضع كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، وأنهم يمكنهم عند الضرورة الاتصال على الأرقام التالية: حماية مدنية على رقم 198، الأمن الوطني على رقم 197، والحرس الوطني على الرقم 193. هذا وأفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري بأنه تم التدخل هذا المساء على مستوى منطقة باب علي وبتونس العاصمة لإزاحة عدد من السيارات العالقة ومساعدة مجموعة من المواطنين على العبور بعد أن حاصرتهم مياه الأمطار. المشري يضيف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذه التدخلات لوحدات الحماية المدنية جاءت تبعا للتقلبات الجوية ونزول كميات هامة من الأمطار في مختلف جهات البلاد وخاصة بتونس العاصمة، حيث تجاوزت الكميات المسجلة 60 مليمتر في ظرف وجيز. والمشري أكد أن الوضع عموما يسير نحو الانفراج مع المتابعة المتواصلة وانتشار وحدات الحماية المدنية في مختلف الجهات والمناطق للقيام بالمعاينات اللازمة والتدخل عند الاقتضاء وفق تأكيده. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن في بلاغ لها اليوم عن اعتزامها انتداب فنيين ساميين للصحة في اختصاصي التبنيج والإنعاش والتحكم في الدورة الدموية خارج الجسم. وأوضحت الإدارة أن هذا الانتداب سيكون في إطار مباشر موجهة الدعوة إلى الراغبين من أصحاب الشهادات العلمية المختصة أو الذين أتموا بنجاح الامتحان النظري مع إثبات اجتيازهم للامتحان التطبيقي. دوليا، الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة منتصف الليل أمام كل الطائرات المرقمة بدولة الإمارات العربية المتحدة المدنية والعسكرية ذهابا وإيابا، وذلك على إثر قطعها لعلاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية حسب ما أورده اليوم بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية. والحكومة الأمريكية تقول أنها فرضت عقوبات جديدة على شركات وأفراد تقول إنهم يدعمون حزب الله وحلفاء إيران الآخرين في الشرق الأوسط في الوقت الذي تكثف فيه من حملاتها لعزل إيران اقتصاديا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: وليد الجزيري يحكي على السوق المسكين يحكي على الكذوب قديش والدجاج قديش. هو يا وليد نعطيك فازة هذه ممكن ما تعرفيش عمك فتحة والزهرة لأن دجاجة كبيرة طلعتيني دجاجة فيها كيلو ونص وكيلو ونقول له خرج لي الزر واحد كيما باش يعمل لي الكذوب فهمتني ينجر هودي هكاك وهكاك نضرب على السوريين بحاجة نضرب هكا الزر رد وكيما على الكذوب والدجاجة هذيك تقعد للتصوير فهمتني تو يا وليد ولا ما فهمتش
2: مربي توا الحداش بتاع النهار والضوء العمومي معنا في خزامه يشحن علاش وبعد نقولوا عندنا ازمه في الطاقه وازمه في الطاقه ما عندناش مسيرين ما عندناش مسؤولين ما عندناش مسؤولين هذا شعور دم العقاب هذا نتاع المسؤول هذا ترى كلمه المسؤول هذا توا قول له كيفاش الحداش نتاع النهار والضوء يشعل هكا شوف قداش كونسوماسيون في ساعه برك قداش كونسوماسيون
3: عسلامة بربي نداء الوالي سوسة بالنسبة للتاكسيات على قريب 1800 تاكسي قول 500 رخصة أنا راني بين دومين 500 رخصة مفكوكين عنا 1300 عبارة ما عندناش حتى تاكسي في سوسة هو احنا تحت السوري جي 20 تاكسي واقفين يستناو في التوريزت ما قيناش اللي تقولوا قولوا عندي ما نعمل نستنى في مرتي وهما نعرفوهم يستناو في السواع وما ندومو لهم كان احنا معناتها تفصل باش تعمل أبليكاسيون الكورسة بربع آلاف حطها لك بعشر آلاف هالمقول وين الولاية وين هو خارج الأمور يا أخي التاكسيات واقفين تحت السوق بلاد العربي ولا قدامي وين كلهم يخدمون عبارة مع الناس حتى تاكسي بلاد لو أجيات يخدموا على رواحهم أما عبارة مش حتى تاكسي لا تلقى خدامة لا تلقى في سهلون كلهم نحين وامرهم ماشي نفطر ماشي نفطر ولا عندي تليفون معناتها الولاية لازمها تاخذ الموضوع هذا بحزم وبكل حزم زادة
2: يا جوهرة تبارك الله علينا في تونس يتشكاو الضوء تقف ويتشكاو الدنيا غلات ولكن توا دورة في سوسة كلها من حي خزامة الحي سهلون حي بوحسينة الضوء يشعل نتاع البلدية تبارك الله البلدية عندها برشا فلوس عكي عندها برشا فلوس نظفت لنا الكياسات وصلحت الكياسات ونظفت لحد وسخ الكل كيف الله يجلعك بخير وكوالك الله خير
1: عسلامة جوهرة فهم إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله ربي يعين الناس الكل كامل. حبيت نعطي معلومة اليوم ثلاثة الضوء الأضواء متاع الشارع غالبيتهم كلها تشعل يعني ندور بالسيارة سهلوا برشا بلايس برشا بلايس معناتها لاحظت أنه الضوء متاع الشارع قاعد يشعل نطلب منكم تبليغ رسالتنا وشكرا جوهرة فهم

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر اف ام. تسمع خواطر مع زهير جيس على جوهر اف ام.
1: تسعة دقائق بعد التسعة تعليل. أهلا وسهلا مرحبا، شكرا على الوفاء على المتابعة لاختياركم جوهر اف ام. اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، خاطرة جديدة، هي الخاطرة القبل الأخيرة وقت اللي نتقابلوا غدوة في خاطرة أخيرة إن شاء الله من برنامج خواطر اللي تواصل معكم على امتداد الشبكة الصيفية من الاثنين حتى للجمعة من 9 إلى 10 متعليل. واليوم استضافة جديدة، فنان جديد، صوت جميل جدا، نكتشفوا الفنان والإنسان من خلال حوار غير كلاسيكي. بعد لحظات يكون بحضنا لهنا في البلاتو الحلقة من إخراج منير إسماعيلي، إعداد وتقديم زهير الجيس. مرحبا بالجميع. سيسترواحكم تقلبات جوية تقريبا عامة على كامل البلاد، فما اللي فيها أمطار، وأمطار كانت يبدو أنها كانت أمطار غزيرة خاصة على مستوى تونس العاصمة وأيضا الحمامات نابل لهنا، وشفنا زعقاري وريح وجاء أصحاب وجات الدنيا والطمع والعامة، ولكن من بعد كل شيء مشي على روحه. مارينا كان نكتات هكا، نكتت شوية قال لي الحمد لله الحمد لله، قال لي الناس الكل هربت من البحورات، كانت البحورات معبية، قال لهم هاي رانا شن نسكروا البحر، راو البحر باش يسكر يا جماعة، اللي مازال في قلبه شاهي غطسة يكملها هالنايرين، راو يبدو انه سي بون، وعاد انه رجعين عاد للقرايه، رونتري سكولير والخدمه والريتم نتاع الخريف والشتاء. ان شاء الله ربي يكون في عون الجميع. ومرحبا بالجميع. بعد لحظات باش يكون كما قلت ضيفنا، صوت جميل جدا، نكتشفوا غناه ونكتشفوا ايضا الانسان والفنان. نبداو نحكيوا على البدايات ونحكيوا ايضا خاصه على الاحلام الكبيره والطموحات، العراقيل اذا كان فما. هذا كله ان شاء الله بعد حضرت مع حمدي شلغمي ضيفنا حتى العشرة متاع الليل. والبداية بغنية اختار يهديها إلى روح جد، وبعد شوي ناخذ التفاصيل علاش الغنية هذه لروح جدي. أهلا وسهلا مرحبا حمدي شلغمي، نبدأ به خواطر.

0: نرجع معكم على جوهر اف ام في خاطرة جديدة. كما قلت اليوم ضيفنا حمدي يجي بحذنا مستحلين. بعد شوية نحكيه على برشة تفاصيل إن شاء الله, ناخذ معطيات لأول مرة تتقال وحمدي يكون معنا بكل الصراحة. نسلم على حمدي شلغمي, أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا بيك أخويا زهير, مرحبا بيك ومرحبا مستمعي جوهر اف ام.
0: شكرا على قبول الدعوة.
1: ربي يفضل.
0: الشرط الوحيد باش نكملوا الحوار حتى للعشرة هو الجنجل هذا اللي باش نبداو به, وقت اللي من المفروض تلتزم بالصراحة.
2: في حضرة الصراحة, في حضرة الصراحة.
0: كرشيك من توا في حضرة الصراحة, مرحبا بيك. خلنا نبداو حمدي, نبداو من البداية بعيد على الأضواء, على الغناء, على الفن, على الغرام اللي تعمل فيه. حمدي شلغمي شكون؟
1: حمدي شلغمي من الساحلين.
0: تولدت في الساحلين. الساحلين
1: تولدت في الساحلين, وأمي من سيدي عامر. يعني أنا ساحلين ضم ثلاثة طرق, صوفية ولا الصوفية, وأني من عيلة فنية.
0: عيلة فنية بمعنى
1: يعني خوالي كانوا يغنيوا وينجدوا. عندي خالي نوجه له تحية اللي كان منشد في عوامرية المقدم.
0: اي
1: ملي أنا صغير مغروم بالفرقة هيك, ومغروم بصوت خالي. قعدنا يعني نسمع.
0: شو اسمه خالك؟
1: اسمه صابر التومي.
0: اي
1: بل كان يهزك معاه في التسعينات وفي في اول الالفينات كان يهزني معاه.
0: عوامرية الساحلين.
1: عوامرية سيدي عامر المقدم.
0: سيدي عامر المقدم.
1: بما اني دار جدي يعني في سيدي عامر, كنت الصيف نقعد الغادي هو يهزني معاه.
0: من عرس العرس, من حفلة الحفلة.

0: من مهرجان المهرجان.
1: والله لا مش من عرس العرس. ما يهزني العرس كان ما واني صغير نتذكر نبدا نبكي
0: وتلحلح وبربي خالي هزني هزني. اما كبرت في الجو هذاك دونك.
1: كبرت في الجو هيك
0: في العائلة الفنية. العائلة كبيرة صغيرة نومبروز برشا اخوات.
1: عندي خالي الله يرحمه هو اللي معناه كان يخدم في الحضرة في العوامرية. هو غرم خوه الصغير اللي هو صابر التومي وصابر التومي غرم خوه الصغير وغرمنا احنا
0: بالوراثة معناه تقريبا.
1: هو ما هو التو يقول لي ايه راني ما حبيتك تقرا على روحك معناه ما بيتش نغرمك. اما
0: ايه وحده يتعدى في الدم.
1: في الدم يا
0: اخي. خلينا نرجعوا لعائلتك انت معناتها انت عندك برشا اخوات والا؟
1: اني عندي خويا واختي.
0: هكا هاو تنظيم عائلي مميز. زوز ولاد وبنية والبولم خمسة من الناس في عائلة مصغرة نسبيا مقارنة بالعائلات في الوقت هذاك في الساحلين.
1: أكيد.
0: الطفولة كانت متوازنة. طفولتك كيفاش كانت؟
1: الحمد لله طفولتي كما أي طفل.
0: لا مش كما أي طفل. فما أطفال يعيشوا في صراعات. فما أطفال يعيشوا مع أولياء صعاب. فما أطفال يعيشوا مسيبين مدلين. فما مدرشين. فما أطفال عاقلين. وفما أطفال شياطا. أنت كيفاش كنت؟ أعطيني حمدي كيفاش كان؟
1: على أخواتي شيطان. على أخواتي شيطان. وكنت نلعب وكنت نكسر
0: طايش
1: عامل اللي وفي المدرسة نلعب ونروح مخر
0: أكلي أمك باش ما يخذوكش بالعين ودخلهم ولدي ناشط. هذا قال يبدأ صغير قالب الدنيا وتجي أمه تقول لا والله ولدي ناشط شوية. يا ودي ما ناشط شوية ده ناشط برجع.
1: هو شوف شيطان وكل ولكن في الحدود معناه. احنا نخافوا من أمي كانت قتلي بابا
0: بالخزرة
1: ولا تنوريك عند بوك سيرة
0: صحيح. الكلمة السحرية
1: بابا وأمي صعيبة وسهلة. أني ديما خطر صغير ديما نلجأ لأمي. نخاف هكا مش نخاف. فما حاجة أخويا عكسي يمشي للبابا طول ويطلب. أني لا
0: ما أنت لا
1: أني التورة.
0: أنت في شون أمك مش في شون بوك.
1: نقول لها قل له أعطي عم وقتها أمي واني صغير قل له أعطيني مصروفي ولا قل له كذا. التوى والله نقول لها قل له
0: تحشم
1: كذا.
0: ما تقبلش معناتها ما تواجهش الوالد مباشرة.
1: مش نحشم
0: تستقوى بالوالدة. متخبي في شونة أو كان فما حاجة أو كهي
1: الوالدة. المهم كانت الطفولة هي في العمر.
0: هي تو في العمر. إن شاء الله عمرها مقبولة وإن شاء الله ترجع سلامات. إن شاء الله ربي يتقبل عليها سيدي. دونك طفولة كانت متوازنة سافا لاباس
1: الحمد لله.
0: القراية كيفاش كنا؟
1: القراية سافا في المدرسة ما شاء الله اكسيلون.
0: كنت اكسيلون متوسط
1: بديت نطيح نتذكر.
0: في الابتدائي كنت مريقل.
1: في الابتدائي وفي الكوليج كنت مريقل. ومن بعد كما تعرف الخلط والكذا فهمت.
0: المهم كملت قرايتك
1: الحمد لله.
0: ايش عملت؟
1: اني نيفو باك.
0: بعد مشيت عملت الباك
1: كوميرسي ديستريبيسيون بعيد على الفن. فهمت.
0: فما مجال
1: وقتها خدمت في سوسيتي مع خالي هذا خالي تومي.
0: وعلاش ما كملتش قرايتك؟
1: ما كملتش وقتها. شوف هنقول لك
0: انت باك شنو الساعة؟
1: باكيكو. الفن هو اللي خذالي وقتي واللي خذالي. شوفتي في الباك نخدم في الباك وقتها. نعدي في الباك ونمشي نخدم في الليل في العريس.
0: ديجا ديجا بديت معناتها استليت روحك وبديت تخدم على روحك. نخدم. دونك مخك الكل في الغرام. وقتاش حسيت الغرام هذا بدا معناتها وعمرك قديش هكا بديت تظن مغروم تقول نحب الجو هذا نحب الدومين هذا؟
1: والله العظيم كان قلت لي راني جبت لك تصاور من الروضة.
0: من الروضة
1: أنا وخويا
0: صغار
1: نغني وندربكم مع بعضنا. يعني عمري 3-4 سنين مغروم.
0: 3-4 سنين
1: مغروم. حتى أمي تقول لي أنت من صغرتي يعني مغروم أكثر من أخويا.
0: في الصغر كنت كيفاش معناتها تعزف ولا تغني دربوكا. ولا دربوكا
1: وبندير
0: إيقاع. دونك
1: إيقاع
0: وتغني.
1: ونغني
0: هكا من جماعة تشد بروس وبيتبان وفما يكو. دونك
1: هذاك هو التوى. التوى في
0: يا ودي يزي يا ودي نقص يا ودي جيراني يسمعوا فينا وانت ماكش لهنا جملة غرامك الكل. باش كنت مغروم كي كنت صغير مع تبام فن كنت مغروم؟
1: الحضرة
0: العوامرية
1: والتوى والله التوى
0: هذاك السيلك معناتها
1: في المالوف وكل كي نخدم الحضرة نفسية أخرى وجو آخر يعني حاجة نحبها
0: حاجة في الدم
1: قاعد حاجة
0: تحسها تحبها.
1: نخدم في الوتر ونخدم المالوف وفهمت وبرشة حاجة
0: برشة سيلات أخرين
1: ولكن كي أنا
0: تم حنين خاص
1: نخدم
0: للصوفي
1: حنين سيرتو تو عاد الله يرحمه شيخ علي المقدم فارقنا وكل رجعت لي كالجو متاع الحضرة رجع لي كالحنين رجع لي وخالي سافر البرة ربي يجيبه على خير
0: إن شاء الله.
1: يعني فم فقدتهم لين وليت الحضرة هيك كي نسمح نتأثر أكثر من اللي كنت صغير وأكثر من قبل.
0: هاي نتخدروا مع بعضنا نسمعوا حاجة تراه عطينا سمعني اللي يجي على بالك تو الخاطرة اللي تجي على بالك من الحضرة حاجة في الحضرة خلي المستمعين واللي سبعوا فينا على جوهر فيم يسمعوا حمدي شلغمياي

0: الله، هذا راهو لا فلترويت لا ميكرويت نتاع غناء، ميكرو عادي نتاع اذاعه وتسمعوا في صوت جميل كيما هكا. انا من الاول في التقديم قلت الحقيقه صوتك مميز، انا جاي قدامي بالزهر معناتها الفيسبوك والغناء نتاعك، فقدمت لك الدعوه، لقيتك غاطس كل يوم معناتها فما خدمه، لين سهل ربي باش جيت بحدنا اليوم ان شاء الله ربي يوفقك. خذيته تخصص ولا قلت يقعد حبك الاول وغرامك اما باش تجرب انماط اخرى؟
1: شوف الانسان راهو ما يقتصرش على نمط معين ونمط واحد. الانسان الفنان لازم يدخل ويغوص في انماط اخرى. اني شوف متخصص معناه مبدئيا وديما نقوله متخصص في اللون التونسي اللي هو راهو قليل من شبابنا اللي يأديه ولا يغنيه ولا مغروم به من بقى. فهمت؟ أني قعدت مغروم بالجو التونسي وكل ما هو تونسي نحاول معناها نغنيه ونحاول ولكن كان جي حاجة أخرى ولا وقال لي غني تونسي يراو يغني أي نمط آخر، يغني شرقي.
0: طيب طبعا شوي نرجع للإنتاج الخاص وكيفاش دخلت للمغامرة على الإنتاج الخاص، شنية الغنية اللي تستهويك، شنو اللي شدك قبل الكلمة اللحن التوزيع الإيقاع، شنو اللي يعجبك باش غنية تقول هذه نغنيها هذه غنيتي هذه تنجم تنجح ولا ما قبل؟ نرجع باقي للبدايات وقت اللي حمدي بدأ يتبع هكا ومغروم وكذا، وقتاش أول مرة خرجت واجهت جمهور غنيت؟
1: به احنا يعني في العوامرية حلقة هي ونغنيه في الأعراس، وعنا في سيدي عامر يعني عبارة تغني في مهرجان تستور، ولا إذا في سيدي عامر ما تخدمش نوبة راهو مش بالسهل، ومعناه مش بالسهل باش ما تخدمش نوبة، وفما برشا بلدان زادة راهو التو عبارة
0: في برشا جهات، صحيح
1: في برشا جهات باش تعرف معناها،
0: واللي ما يجيبش حضرك كانه ما عملش عارس،
1: يعني الجو هذاك خلاني عندي ثقه في روحي وخلاني معناها اي جمهور ولا اي حاجه. وقتاش وليت بالحق نقول اللي هذا جمهور؟ وقتها هو من قبل، ولكن وقت خذيت
0: وقتاش دخلت الحلقه الساعه ديجا مع فرقه
1: الحلقه بالضبط. أني صغير نمشي قلت لك مخالي، أنا جديد خدمة بالضبط 2006.
0: بمعنى عمرك قديش وقتها؟
1: عمري 8 سنين 6 سنين.
0: صغير يعني صغير
1: 14
0: صغير
1: صغير
0: صغير بالقدي بالقدي،
1: وحتى قبل زاد
0: واعطوك الثقة الكاملة. معناتها شكون اللي أمن بصوتك الحقيقة؟
1: قبل أني وزين
0: أول من أمن بصوتك شكون؟ قال حمدي بالحق عنده صوت وندعمه ونشجعه وعنده مستقبل في الفن.
1: باهي من الاول راني وزاء بندير ودربوكة نعزف يعني
0: باهي،
1: ومن بعد وليت نقصد يعني القصيده موال، احنا كيما نقولوا بالشرقي كل قصيده عروبي، وليت نقصد فما شكون معناها حتى مساحلين وقتها، شكون اللي اكتشفني من الاول هو سي محمد صالح حمام وربي
0: يطول،
1: هو اللي قال لي خاطر كنت زاده نحفظ في القران قبل واني صغير، كي سمع صوتي باهي وقتها بدا يعطيني في طبوع قل لي غني كذا اصبعين بالتونسي معناها، وغني هذه اعملها بالشرقي وهذه كذا، فهمت؟ غني بالمقامات الشيخ عليا وقتها بشوية بشوية.
0: دونك هو الداعم،
1: هو اللي
0: هو العراب، خلينا نقولوا
1: نعرف روحي وقتها ما حشام كيما تعرف صغير مش تغني
0: مازال ما عندكش الثقة اللازمة، دونك هو اللي جاي عطاك الثقة.
1: قال لي وقتها مسابقة في المستير لترتيل القرآن، قال لي بالطبوع راهو ننصحك. وقتها خذيت الجائزة في المستير، الجائزة الأولى 2007
0: الجائزة الأولى
1: وقت المستير، ومن بعد مغادي 2015 ولا هو 14 في المكنين فما مسابقة، وقتها مغادي مغادي بديت عرفت روحي لياني قدام الجمهور نعطي معناها نحس روحي أليز والتراك راهو ما فماش فنان ما عندوش تراك.
0: طبعا احتراما لك الجمهور
1: شنو الفنان راهو مسؤول وهي مسؤوليه باش نطلع سيرسين نبدا بالحق معناها واي
0: تبدا برشا تراك على اساس انه كل شيء متوقع.
1: فنانين كبار يقول لك عندي تراك
0: طبعا
1: هو تراك راهو
0: هو تراك من باب الاحترام للجمهور راهو
1: ابار لا في في نفسيتك في ذاتك
0: حاجه كي تحترمها انت كي توك باش تمشي تقابل عبد عادي مثلا تمشي تقابله عادي على الاخر كي تبدا بينشي مقابل عبد مسؤول مثلا ولا حد باش يحدد مستقبلك ومسيرك تولي عندك كرهبه هذاك هو التراك راهو التراك هو مسؤوليه راك ترى الجمهور يستحق وان شاء الله تنجم توصل تحقق له شويه من اللي متمنيه هذاك علاش يكون فما تراك دونك قابلت الجمهور اول مره
1: قابلت الجمهور زاد خذيت الجائزه الاولى وقتها خذيت للمسابقه وقتها جائزه الاولى وقت عرفت اللي يعني تيان لازمني يا نخدم يا نقدم يا نقعد
0: وقتاش قررت وقلت حمدي شلغمي باش يكون فنان ما نجمش يكون حاجه
1: والله
0: اخرى
1: والله بكل صراحه اني راهو بريسك توا معناه كاريري اكثر من يعني من 80% توا اني توا بديت الفن معناه انت
0: على قاعده
1: على قاعده لانه العاطفه هزتني للطريقه العوامريه و...
0: اي
1: قعدت راهو
0: اي ولكن قررت انك تكون
1: أي
0: فنان
1: اي
0: من وقت
1: نخدم في عروض ولكن قعدت في العوامريه يعني كان خرجت من العوامريه مثال من 2012 و13 ولا حاجه نورمالمون قلت راني قدمت اكثر من هيك اما لا ما فاتتناش
0: هو كل حاجه تجيب وقتها
1: كل حاجه تجيب وقتها وكل حاجه ومكتوبه
0: شنو اللي الاضافه اللي قدمتها لك العوامريه وشنو اللي نقصته منك العوامريه الحقيقه
1: العوامريه قدمت لي برشا اضافه اولا النساء اولا الحس الروح الهنك
0: الاذن القواله
1: القواله الصحيحه تعلمت من
0: النطق نتاع الحروف على قاعده
1: بيان سور كي قلت لك
0: لانه في القوالة نتاع العوامريه كل حرف بحسابه
1: اكيد
0: ومش القا والقا وال
1: نقولوا القصايد احنا نغنيو ناديو القصايد القصايد يعني بالعربيه دونك لازمك يعني شوف يعني كما قلت لك القران هو اللي عاوني
0: القران
1: اللي اسقلت روحي بروحي في القصائد وفي الجو هذاك ولكن كما قلت لك العوامرية عاونتني على ثقة في النفس وعلي الله يرحمه اللي نتوفي يقول لي خلي ثقتك بنفسك هي راهو هي اللي باش تطلعك وهي اللي باش تهبطك كان عندك ثقة في روحك اطلع كان ما عندكش راهو بالحق معناها علمتني الثقة في النفس علمتني كما قلت نواجه الجمهور الهنك كما قلت لك الروح والهنك هذاك اهم حاجه في قولتنا في القول التونسيه
0: شو خذيت منك العوامريه الحقيقه
1: شويه وقت
0: شويه ولا برشا
1: انا كما اقول لك نقول شويه خاطر ما زلنا بريسك ما زلت صغير
0: ما زال الوقت قدامك
1: ما زال الوقت اما خذيت
0: اليوم خذيت قرار
1: وقت وخذيت مني حبها اكثر من الحاجات الاخرى
0: اليوم خذيت قرار الانسحاب من العوامريه والا الابتعاد نسبيا فهمني
1: لا ابتعاد نسبيا لا
0: معناتها اليوم اخذت قرار باش تصنع حمدي الشلغمي وحده الفنان حمدي الشلغمي مش حمدي الشلغمي اللي في العوامريه فنان واحد اخر
1: اكيد اكيد اكيد
0: علاش اخذت القرار توا في هذا السن في العمر هذا
1: القرار هي كانت مسؤوليه وكنت العاطفه قلت لك هزتني
0: نصور قرار كان يدغدغ فيك عنده مده
1: ما قبل الحق ما قبل
0: وما تجرأت توا باش تاخذ القرار
1: جرأت مش توا جرأت يمكن معناها 2018 2020 من الكورونا خلينا نحكيه من الكورونا وقتها بديت نخمم يا حمد
0: في فترة الكورونا الأفكار تتراجع
1: بيان سور يا نعمل هكا يا هكا يا نكمل في الفن خاطر راهو شوف الفن راهو بالحق ماهوش سهل باش معناها باش تقول فنان فنان والكمال بالله يعني ساعات معناها ماديا ساعات كما تعرف تحضر وتغيب باش تنتج ما فماش احنا معنا شركات انتاج توا اني قاعد
0: شركات دعم الانتاج بالحق
1: نتصارع مع روحي ونتصارع مع برشا حاجات راهو ماهيش سهله ونعطي الحق للي انجو للي المحبط واللي وصل
0: ربي. شنو اكثر العراقيل اللي تواجه الفنان وتواجهك انت اليوم حمدي مثلا للانتاج؟ اكثر العراقيل.
1: والله شوف ما عنديش عراقيل يعني. شوف اني معناها نخدم على روحي والباقي على ربي. اني ايماني بربي كبير وما نقولش عراقيل. نقول تو تجيني فرصتي قدرة ربي وان سهلتم الله فاسألوا البخت وربي يعطينا البخت ويعطينا ان شاء الله الوقت
0: الطيب. طيب البخت مهم وان سهلتم الله فاسألوا البخت، ولكن زاد القرار الصحيح مهم.
1: أكيد
0: انت سحب قرارات صحيحة ولا خديت بعض القرارات الغالطة اللي كان يرجع بك الوقت؟
1: كماله لله خديت قرارات غالطة.
0: شنو القرارات اللي كان يعاود يرجع بنا الوقت من الأول وجديد ما تاخذهاش خذيتها ديجا تعتبرها غالطة حقكش خذيتها؟
1: والله شو باش نقولك، قرار اللي هو وقتها كاري خذيت قرار وقتها، من وقتها وليت ننتج وليت قدمت روحي
0: اخرت برشا معناتها باش تلفت
1: يعني
0: الحمدي.
1: هذه الحاجة يعني يعني في الثلاثينات تو معناها في أول الثلاثينات فهمتني، نورمال ما نكون من العشرينات.
0: أول إنتاج خاص بيك؟
1: أول إنتاج وصيد جدي اللي كنا نسمع فيه وهي بدعم من وزارة الثقافة.
0: كنت متوقع نفس النجاح اللي لقاته ولا خير ولا أقل؟
1: والله
0: إنه نتصور من بين أبرز الأحلام الأولى للفنان هو الإنتاج الأول. وقتش نعمل غنيتي الأولى؟
1: أني عملت غنيتي ما خممتش باش يعرفوها العباد ولا باش
0: كيفاش ما خممتش انها تنجح وما
1: يعني
0: تنجحش.
1: كأي فنان عملت كيفي كما يقولوها.
0: اي
1: عملت كيفي قلت هنا غناية متوازنة
0: شيخ عليها عملت بها برشا جو
1: وتوزيع وشيخ عليها وفيها صوت وفيها تنقلات معناها متاع طبوع فنية يعني والكلمة هاتفة متاحة على الجد وكلمة نورمال مو
0: موضوع جديد.
1: موضوع جديد
0: ناس كل حكيت علبو وعلم وعلخو أما الجد يظهر لي ما فماش غنية على الجد.
1: ما سمعتش
0: ما سمعتش حتى أنا. دونك اخترت تغني على جدك. أيوه. نجحت الغنية ولا
1: هي الغنية في البريود هذيك سمعوها ونشكر مثال كما إذاعتنا العزيزة هذه جوهرة فاهم نشكرها وقتها التوة تنقل لي في الكليب متاعي ربي يبارك لهم. ولكن اللي حبيناه هو ما وصلناش ولكن قدرة ربي ثقتي كما قلت لك في ربي كبيرة إن شاء الله نوصله وإن شاء الله نحقه اللي احنا نعمله اللي علينا والباقي على ربي.
0: حلمك الكبير شنو هو اليوم حمدي؟ الحلم الأكبر اللي تقول إن شاء الله ما توفى الكارير اللي ما نحقه أبرز حلم.
1: أبرز حلم والله هو ما هوش توا ما عادش أبرز حلم، ولكن كل عام ناقة زملائي ولا أي واحد يطلع معنا سيرسان على كارتاج ما نقول علاش مانيش موجود معنا فهمت شبيني، ولكن نقول ما زلت صغير وإن شاء الله نوصل له معنا باسمي
0: معناتها كارتاج تحب تكون موجود مع فنان آخر ولا كارتاج ليك أنت وحدك؟
1: إن شاء الله كارتاج لي يعني علاش
0: عندك الإنتاج الخاص الكافي باش تعمل كارتاج
1: هو
0: اليوم؟
1: ولكن
0: صحيح
1: حتى مع
0: شو عندك
1: ورود.
0: إنتاجات اليوم؟ الكل في الكل
1: أربع إنتاجات
0: أربع
1: أيه.
0: موجودين الأربع على قناة اليوتيوب
1: موجودين
0: أربع شوية كمان على كارتاج وعلى أي مهرجان
1: تو بديت راني كيما قلت لك وحدي
0: تو بديت الانطلاقه
1: ربي معنا وكاو.
0: شوف انا راهو الحقيقه متاكد ان الموهبه موجوده الصوت ولا اروع وهذه والله شهاده متاكد انه الناس اللي يسمعوا فينا وسمعوكم بكري شويه ينجموا يقولوها تكفي الموهبه والصوت ولا شنو اللي لازم اليوم؟
1: لا ما تكفيش جمله جدد. الصوت وحده ما يعمل شيء والموهبة وحدها ما تعمل شيء.
0: شنو اللي لازم؟
1: والفنان وحده ما ينجم يعمل حتى شيء. ينجم يعمل حاجة حويجتين في العام معنا غناية كليب ولكن لازم معنا شركة انتاج ولا شركة انتاج تكون متوفرة والفنان دي ما يعاني من الجانب هذا. ما تنجمش راهو تغطي. شوف اني راهو توا بوعيلة معناها لازمك توفق بين عائلتك وبين انتاجك. فهمتني؟ كيفاش باش توفق بيناتهم انت؟ معناها لازمك تكتيك، لازمك
0: تخمم في مصروف صغارك ومصروف العيلة،
1: تخمم في حاجة أخرى، معناها في حاجة أخرى مع الفن. بالرغم كنت نخدم قبل الكوميرس وكل، توا رجعت باش نخمم، خاطر صغير شوية قلت نحب الفن ومش نقعد في الفن،
0: وعازب وحدك مش كيما عامل عيلة. معناتها الفن ما يوكلش خبز،
1: الفن وحده في تونس ما يوكلش خبز.
0: علاش
1: ما يوكلش؟
0: أنا نشوفوا في بارشة فنانين متفرغين وما شاء الله،
1: فنانين هذوكم تشهروا وربي يعطيهم. فهمتني؟ نحكي على روحي تو،
0: شنو اللي ناقصك انت باش تعمل الشهرة اللازمة؟
1: خبز يا خويا،
0: شنو اللي ناقصك باش تعمل الشهرة اللازمة؟
1: الناقص اللي لازم لفتة، لفتة سواء من وزارة الثقافة ولا من منجين ولا
0: او عرض كبير او حضورك الاعلامي زاد ناقص. مانيش نرى في حضور اعلامي كبير، دخلت حاولت مبربش نقلكش دي انترفيو قدم وكذا مش برشا.
1: شوف اني
0: الاعلام ظالمك ولا انت ظالم الاعلام؟
1: تو نحكيه بصراحه،
0: اي بصراحه احنا اشتفهمنا
1: اغنيتي ورده وتبيع النوار،
0: ايه وباش نعديها باش نكمل بها البرنامج.
1: ورده وتبيع النوار انت كان سمعتها؟
0: سمعتها.
1: قول لي نجم، معناها اسكو انت تستضيفني وغيرك وغيرك يستضيفني على الغناية ذيك ولا ما يستضيفني؟
0: يعني استضفتك انا، كي سمعتها استضفتك.
1: فهمت؟ نحكي لك وقت.
0: اما شوف انا باش نفسر لك زادة، انت دقيت البيبان وما عيطوا لكش والا ما دقيتش؟
1: بكل صراحة واني راهو كلمتي مقولها، دقيت البيبان وما عيطوا ليش، وفما شكون معناها ما غير ذكر الاسامي كل، فما شكون قال لي مثال اني راهو ما نلعبش مع الوقت ما نلعبش مع الكلمة. فهمت؟ ان شاء الله الجمعه الجايه ولا كذا تكون بحذانا وكل، ومن بعد ما صارش منه
0: والله،
1: ولكن قلبي مفتوح ليهم واني الكل المثالش، معنا نخدم على رواحنا وتوجيه تو يكلموني وتو بقدره ربي. معنا
0: مع وسائل الاعلام اليوم فما، والحمد لله ربما من باب حظك انه فما وسائل التواصل الاجتماعي، فما يوتيوب وفما تيك توك وانستغرام وفيسبوك، هذو ما زاد يعاونوك اليوم للانتشار والشهره وانك توصل اغنيتك وتوصل صوتك وتوصل موهبتك. عاونوك ولا ليه؟
1: عاونوك.
0: فما ماكينه اليوم تخدم مع حمدي ولا حمدي وحده يدز؟
1: حمدي وحده ومعاه كان ربي سبحانه.
0: وقيت باش تخمم في استراتيجيه نتاع ماكينه كامله نتاع مشروع فنان
1: معايا
0: نجم.
1: اخواتي واصحابي
0: ايه
1: فهمت، هذوكم اللي دزوا معايا سواء في الكليب وقتها وفي الكليبات الكل معايا، ربي يبارك لهم وربي يخليهم ليا، ولكن هذا مش كافي، لازم كما قلت لك الشركه معاك، ولازم واحد يحطك زادة في الاطار وفي الصحة.
0: في مسيره العمل. الفنان فما زوز حاجات يخوفوا، اما فما وحده تخوف اكثر من وحده حسب الفنان، كل فنان وكيفاش يرى. شو يخوفك اكثر، الشهره والا الفشل لا قدر الله؟
1: من اجتهد وصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصد فله أجر واحد.
0: أي؟
1: خوفنيش الفشل، والشهرة
0: الشهرة تخوف
1: لها وقتها، وقتها نقول لك إن شاء الله نتشهر ونقول لك.
0: الشهرة أكثر. نتيجة وإلا هدف؟
1: الشهرة شوف
0: بالنسبة لي
1: نتيجة. الهدف هي كشهرة، مش الشهرة هي الهدف، ان شاء الله نجيوها من نتيجه معناها نتاع خدمه ومتاع انتاج ومتاع صوت يوصل. فهمت؟ الشهره اي انسان، هو اي انسان معناها يطمح للشهره، ولكن يعني حسب من
0: اخدم وخلي الشهره تكون نتيجه فعلا،
1: معناها نتيجه. فهمت؟
0: تجيب تبيعتها.
1: ها
0: يا سيدي، ان خيروك فتختار، باش نعملوا لعبه صغيره في سافيسا، كان خيرك بين زوز حاجات عندكش الحق تختارهم الزوز، واحدة منهم النجاح ولا راحة البال؟
1: والله العظيم مش باش نقول لك النجاح
0: بجواج مو بلي عطاه ربي النجاح.
1: النجاح تولدنا احنا باش بالنا يرتاح، احنا استانسنا بالخدمة واستانسنا البال.
0: النجاح ولا
1: اول خدمة، لازم الخدمة.
0: النجاح ولا الشهرة؟
1: نجاح
0: أكثر من الشهرة.
1: نجاح النجاح ولا بالنجاح.
0: النجاح ولا الفلوس؟
1: النجاح يجيب الفلوس زادا،
0: والفلوس تجيب النجاح،
1: والفلوس تجيب النجاح.
0: الفلوس نجم تولد النجاح.
1: اي
0: صحيح، النجاح يجيب الفلوس،
1: اما ما تبقاش ما تبقاش ما
0: دونك النجاح على الفلوس
1: تنقشش على السخر.
0: اليوم حمدي شلغمي كان يخيروك بين مهرجان تطلع تغني في مهرجان ولا عربون عرس، اش تختار في نفس الدار؟
1: حمدي، حمدي الانسان، حمدي من داخل
0: حمدي مهرجان. مهرجان
1: عايش من العرس من العربون وافتخر.
0: اما كان يعربنوا عليك زوز هيئة مهرجان ودار عرس، تختار المهرجان؟
1: شوف لاني هو نخدم مهرجانات في الصيف، مهرجان قبل كل شيء بيان سور، هذيك هذاك كاريرك.
0: مهرجان ولا تدخل استوديو تسجل أغنية؟
1: تسجل أغنية،
0: تسجل أغنية. فما جديد قريب قاعد يحضر؟
1: كي باش تسجل أغنية وتأثث أنت معناها الإنتاج متاعك وأغانيك ويعني الريبيراتوار متاعك بيان سور باش تولي تعمل
0: جديد تحقق أكثر. حمدي شلغمي فما جديد قاعد يحضر
1: ان شاء الله
0: معناتها بعد الأربعة اللي عندنا على اليوتيوب
1: فما
0: دونك نستدعى الناس يدخلوا على شان يوتيوب حمدي شلغمي، موجودين اربع انتاجات اللي هما
1: عندي وصيه جدي،
0: وصيه جدي
1: وهلالك بشر
0: وطبيع
1: النوار، وان شاء الله توا عندي اغنيه لبنتي اسمها لارين سيدي جا عملت تيزر صغير.
0: التيزر موجود،
1: موجود ايه.
0: وقريب اشتهبت الاغنيه، شو اسمها بنتي؟
1: لارين.
0: تعطينا منها شويه؟ هاتي
1: لارين. او لارين او جات وجاني السعد معاها روح الروح.

0: لارين. مش معنى
1: لارين مفتاح باب مكة بالتركي،
0: لارين
1: ولارين بالفرنسي.
0: سلموا برشا لارين. قداش عمرها توا؟
1: عويه مشهر.
0: مازلت بيبي صغير، بديت الددش تمشي وسي بون
1: تحبو.
0: مع جايين لارين تبدلت المعطيات في مخك ولا شو الفرق بين قبل لارين وبعد جيت لارين؟
1: حسيت روحي اب مسؤول، مسؤوليه،
0: المسؤوليه نتاع العائله.
1: شوف
0: زادت الافكار والشغاشب.
1: تحيه كبيره مرتي اللي ديما مساندتني، مش بالساهل باش مراه تكون معناها زوجها يكون فنان. والله لا هو بالساهل، ويكون في العراس ويكون في المهرجانات وكله، وانت كيما تعرف يعني لبستك وكلك وبالديتاي، واني ما قلها شنو هو هيك خارج مثال بالضبط، ما فماش هي حاجه ما
0: تسلموا عليها. ديديكاس كبير،
1: ديديكاس
0: موسعة بالها، وسهاري ومهرجانات وغنيات وغيبه و... ان شاء الله ربي
1: يعني المسؤوليه في حد ذاتها. كي جات بنتي وقتها ما عاش، والله العظيم بديت ما عاش نخمم في روحي. قبل نحب ننتج ونطمح باش كذا، تو نخمم فيها. نخمم في معناها
0: مستقبلها،
1: فلوس باش ننتج بيهم، عندها حاجه ولا حاجه.
0: المهم توا هي ولات اولويه قبل
1: أولوية.
0: قبل برشا حاجات اخرى،
1: قبل برشا حاجات. علاش يعني ندعو؟
0: مش سهل باش تلقى مراه تتفهم عيشه الفنان،
1: بيان سور
0: سهرية الفنان ومخ الفنان في حد ذاته، مرة وطلع مرة هبط، مرة يخمم، مرة يلوج على غنية جديدة، مرة على عصاب. وفنان صحيح،
1: فنان
0: دونك مش أي مرة تنجم تعيش مع فنان الحقيقة.
1: فنان يا مخضرم
0: صحيح،
1: بالصيف هذا مثال تعب وغش وستريس، وراه وكي تعطي كلمة راه مش بالساهل. واسم فنان باش يقعد بالكلمة
0: صحيح، فما لقب غدوة يجب تبنيه في مربع صحيح. حمدي لو كان يقابلك حمدوش الصغير اللي كنا نحكيه عليه أول ما بدأت الحلقة، كان هكا بالزهر توا يعرضك، شو تقول له اليوم؟
1: قل له أعمل صنع قبل الفن وقبل كل شيء. والله أعمل صنع ولا أقرأ على روحك،
0: فيق على روحك.
1: أي
0: أعمل صنع
1: يعني كان قابلني توا نقول له يا ليتك ما عملت صنع، معناها اني يشوف ما تعلمتش صنع مع الفن. الصنع متاعي هي الفن، الصنع متاعي هي الاغناء.
0: وتوا مخر معناتها باش تقوم تتعلم صنع استروتا، دونك تقول الحمد لله ما سابك
1: والله
0: تعلمت صنع.
1: اي حاجه راهو حتى اي حاجه
0: ايه.
1: دار مثال مش كيما بابا ما شاء الله عليه،
0: كل شيء
1: كل شيء في الدار
0: بريكولاج والجو كذا. انت الفن وكاو، انت كما جيتش فنان شكون نجم تطلع بخلاف الفن؟
1: كما جيتش فنان
0: ايه
1: تاجر ولا
0: تاجر بيه. كان نعطيك اول فرصه باش تعمل تليفون والقدره انك تنجم توا تعمل تليفون لشخص متوفي، شكون وش تقول له؟
1: نقول له
0: شكون الساعة؟
1: والله شوف برشا فارقونا وتوجعنا.
0: باش تختار شخص اليوم تتصور وتتخيل بالخيال العلمي انك تنجم تكلمه بتليفون، شكون وش تقول له؟
1: بيه.
0: نعرف صعيب السؤال،
1: هو صعيب خاطر توفاه زوز عزيز على قلبي،
0: زوز تليفونات اكسبسيون اليوم، او عندك الحق في زوز تليفونات.
1: جدي نقول له الله يرحمك، معناها ما في الاخر، في الاخر كيما تعرف ما بعد العرس وكل ما تلهيتش برشا، ما قربتش برشا لجدي وقتها، هو ما كبر فهمت، قعدت هذيك في قلبي. قل له كان رجع بيا الوقت ما معناها
0: ما نخليكش
1: خاطر شوف كي انسان يكبر تتذكر انت في صغرك، راهو جدي معناها انسان محليه في الدنيا هيك محبوب و فهمت ويحبنا واحنا صغار و... وتعرف نمشي لدار جدي يوصل لي معناها يوصلني للدار ونقول له ليه رجعني معك كي نوصل للدار نقول له ليه روح بي معناها افهم الطيبة متاع جدي و...
0: ويروح بيك معناتها يطاوعك وياخو بخاطرك و...
1: يعني سهل
0: توحشته يعني برشا
1: خاف من بابا وما خافش من جدي وين صغير يعني توحشته بسم بالله معناها
0: تليفون جدك تليفون الثاني
1: تليفون الثاني علي المقدم لأنه فارقنا سنة الفرد السنة هذه جانبي
0: اش تقول له
1: نقول له لو كان زدت شوية معناها باش نكمل ونتعلمه منك نحفظه منك نصيحته لتوه في الاخر وهو مريض نصحني شوية نصايح قعدت و والنفسية كيفاش قالهم لي قعدت متقلق لتو
0: الله يرحمهم الزوز الله يرحمهم
1: وينعم
0: الله يرحمهم الزوز
1: والله ليشوي وليوى العادي ورينا غيار وليشوي ليشوينا في حتى حد
0: ولا غيار بش يعاود ويعاود راه هذيك سنة الحياة
1: الموت
0: هي كلمة نقولوها ولكن
1: شوف
0: هذيك الله لا يوريك غيار كلمة تتقال ولكن الغيار راه بش يتقال ويتعاود ويتعاود في كل دار وتلك سنة الحياة الله يرحم لكل اللي توفيه إن شاء الله هي الفريق صعيب صحيح بيه بما أنه الوالدة في العمرة لازم نهدي ولا حاجة من هنا شنجمو نهدي ولا هاي

0: عليها الاغنيه قديش نحبها والله، واغنيه من اجمل الاغاني. علاش ما تخممش تعاود بطريقتك الخاصه تصبها تسجلها؟ خاطر لي فيرسيون اللي موجودين اليوم راهو فيرسيون قدم وعن نيوميريك ما همش عاتين.
1: انا صبيتها قبل مع فرقه واني صغير
0: خمم،
1: ولكن كي سمعت روحي توا نخمم قاعد
0: ان شاء الله
1: بالحق قاعد نخمم فيها
0: ان شاء الله. والله خطر بالحق نجم ونخرجوها في فيرسيون توا نيوميريك واللي نلقاوها في برشا مناسبات. أيه. في العمره، في المولد، في في
1: برشا
0: في
1: برشا
0: وقت الحج وقت المناسبات الدينيه وغيرها، وبرشا اغنيات جميله بالحق.
1: برشا حاجات حاجات على
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق. اي اخويا قبل ما ناخذوا كلمه الختام باش نجموا نوعدوا الناس والجمهور واللي يحبوا حمدي واللي ما يحبوش باش يولي يحبوه.
1: ان شاء الله نوعدكم بجديد وبالخدمه، والله لا الله ان شاء الله لا يخيبنا، وربي ان شاء الله يعطينا الرزق ويعطينا الصحه
0: والقدره والفلوس
1: والفلوس
0: والناس اللي تقف
1: والناس اللي تقف معاك باش الانسان ينتج. وان شاء الله المره الجايه نوعدكم بغناية احلى، وان شاء الله اي الغناية اللي نقدمها تكون احلى من اللي قبلها
0: ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقك. فما سؤال حبيت عليه قبل ما نوفى البرنامج، كنت تقول ان شاء الله يسألوا الجيس، ما تسألش حتى لتوا ولا امريكا؟
1: والله سؤالاتك ما شاء الله في بلايسهم اخويا،
0: كملنا الاسئلة الكل، ما فماش سؤال خاطر على بالك؟
1: والله ما
0: مليك. سلم على الناس ونعطيك كلمة الختام. اي
1: كلمة الختام، ربي يوصل لي ميمتي سالمة، يرجع حالنا سالمة، وان شاء الله عمرها مقبولة ليها.
0: امين يا رب.
1: وللي معاها، وان شاء الله العقبة لينا بإذن الله. وديديكاس البابا، ربي يطول في عمره اللي هو تعب علينا باش وصلنا في هال يعني المنصب هذا، ومرتي ربي فضلها، ونسيبتي لها هي كيف أمي ربي يبارك لها، اللي هي زادة معانا راهو يعني مساندتني قلبا وقالبا، والبنتي بنوتي صغرونة، والناس اللي تحبني اخواتي
0: والزويز اللي جاوا معاك،
1: الزويز خويا
0: اخواتك هذوما
1: سالم ربي يفضلهم ليا ديما
0: ان شاء الله ربي يفضلهم،
1: والعيلة الصغيرة والكبيرة
0: والموسعة والجمهور الكل،
1: ولاد بلادي والكلهم وتونس الكل ان شاء الله ديما بخير، وربي يعطينا الوقت الطيب، وربي يبعد علينا البلا ويبعد علينا كل ما هو خايب، وديما نحمد ربي على كل ما يعطينا، الحمد لله رب العالمين.
0: حمدي شلغمي شكرا ليك، اهلا وسهلا، كانت هذه خواطر
1: ربي فضل.
0: ومرحبا بك كل ما فما جديد في جوار فيم. منير اسماعيل في الاخراج، نشكرك شكرا ليك. هجر نويلي بعد لحظات اخبار العاشره ليلا، وانا الزهير الجيس نودعكم على انغام وصوت الجميل حمدي شلغمي في ورده
2: وطبيعة النوار.
0: وردة وتبيع النوار، هذه الأغنية اللي باش نكملوا بها حلقة اليوم، ونقابلكم غدوة في الحلقة الأخيرة من خواتر. صباح الخير.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. تقدر صابة التفاح بولاية القصرين خلال الموسم الفلاحي الحالي بنحو 75 ألف طن مقابل 62 ألف طن خلال الموسم الفارط، مسجلة زيادة في حدود 13 ألف طن وفق رئيس دائرة الانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين فاطمة حليم. والمسؤولة الجهوية ترجع في تصريح لوكالة تونس إفريقي الأنباء هذه الزيادة أساسا إلى دخول عدد من الغراسات الفتية طور الإنتاج بما ساهم في دعم الكميات المنتجة رغم الظروف المناخية الصعبة التي ميزت الموسم الحالي. وافقت اللجنة الاستشارية الوطنية للعملية العقارية بوزارة تملك الدولة والشؤون العقارية على ملفات تفويت في عقارات دولية وملفات شراء عقارات ومعاوضة لفائدة الدولة لتركيز مشاريع عمومية، وأبدت اللجنة موافقتها على 19 ملفا تتعلق بالتفويت في عقارات دولية لفائدة بعض الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وذلك خلال جلستين انعقدت اليوم بإشراف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي لهذيلي. وقعت الجامعة التونسية لشركة التأمين والمعهد العالي للتصرف بسوسة اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تصميم وتطوير ومرافقة إجازة مشتركة في اختصاص التأمين وإدارة المخاطر، وتندرج هذه الشراكة في إطار تعزيز التكوين المتخصص في قطاع التأمين والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل من خلال تطوير برامج أكاديمية تتلائم مع الحاجيات المهنية للقطاع. دوليا، وعقب اتخاذ الجزائر قرارا دبلوماسيا بقطع علاقاتها مع الإمارات، تتطلع الخارجية الإماراتية إلى أن يكون هذا القرار مؤقتا بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين وفقا لما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية. الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير المسارات والبنية التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان بعد أسابيع من العمليات العسكرية في المنطقة الاستراتيجية الواقعة قرب مدينة النبطية. ومن أخبار العالم كذلك، قالت مصادر عسكرية اليوم أن الحوثيين المتحالفين مع إيران سيطروا على ميناء المخا اليمني وتقدموا على ساحل البحر الأحمر صوب جزر استراتيجية بعد ساعات من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى. جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
2: برعاية
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع اريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
4: اريدو، طور عالمك.
0: جوهرة سبور
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية. طبعا البداية بتذكير بمقابلات الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. طبعا سباق مشتعل في البطولة الوطنية، بدينا نوصل بشوية بشوية طبعا على مستوى الجولات. نهار السبت 13 سبتمبر انطلاقا من الساعة الرابعة ثلاثة مقابلات في ملعب ولي الحوار بحمام سوسة. الأمل الرياضي بحمام سوسة يواجه الملعب التونسي. في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى مستقبل المرسى يلعب مع النجم الرياضي الساحلي. وفي استاد مصطفى بن جنيت المنستير الاتحاد المنستير يواجه الاتحاد الرياضي ببن قردان. ثم لحد 13 سبتمبر في البرنامج كالعاده ايضا الدفعه الثانيه ثلاثه مقابلات في ملعب حمام لنف نادي حملان فترجي التونسي، في ملعب الشاد لزويتن شبيبه العمران النجم المتلوي، وفي ملعب بوجمع الكميتي بباجا الاولمبي البيجي يلعب مع التقدم الرياضي بسقيه الزيت. ثم لحد 20 سبتمبر بقية المقابلات، النادي الافريقي يستضيف ترجي الجرجيسي في استاد حمادي العقربي برادس، والنادي الاصفاقسي يستضيف النادي البنزرتي في قمة كلاسيكية. ذكر طبعا بجدول الترتيب للبطولة. في الصدارة التقدم الرياضي بسقية الدير والنادي البنزرتي 7 نقاط لكل فريق. طبعا التقدم الرياضي بسقية الدير هو المتصدر في المركز الأول يعتبر بفارق الأهداف. ثم المركز الثالث نلقاو النادي الإفريقي ب6 نقاط، المركز الرابع أيضا ترجي ب6 نقاط، الإفريقي منقوص من المقابلة. المركز الخامس النادي الإصفاقسي 7 نقاط، السادس والسابع والثامن بالنسبة للاتحاد المنستيري النجم الساحلي شبيبة العمران ومعهم السياسات 4 نقاط. ثم المركز التاسع الاتحاد الرياضي ببن قردان ترجي جرجيس نجم المتلوي ب3 نقاط. ثم المركز 12 و13 و14 و15، نقطة وحيدة لكل من الملعب التونسي مستقبل المرسى ملحم منصوص الأولمبي البيجي، وصفر من النقاط بالنسبة لفريق نادي حملم، فاللي لحد الآن الفريق الوحيد الذي لم ينجح في التسجيل مع فريق الأمل الرياضي بحمام منصوص في سباق البطولة ولم يحصد أي نقطة. نحكيو على أخبار طبعا الأندية التونسية. النجم الرياضي الساحلي واصل استعداداته وتحضيراته، كان تدرب اليوم حصة تمارين مسائية استعدادا لمواجهة المستقبل الرياضي بالمرسى. كل اللاعبين على ذمة الإطار الفني، عودة لاعب ريان جارا من التربص بالإضافة لأيوب الفجيري أيضا ياسين رجب. الإدارة متجهة طبعا لفسخ عقد المهاجم موسى سينجور كما كانت فسخت للاعب زندين بوتمان اللي وقع عقد مع فريق اتحاد البليدة الجزائرية. النادي الافريقي نحكي على المسابقات الافريقيه، والنادي الافريقي اللي استعيد المهاجم نكانغ، المهاجم طبعا الكاميروني نكانغ اللي باش يرجع معناه للفريق في المباراه القادمه. عمار عبد الحق ايضا على ذمه الفريق في هذه المواجهه. الفريق اللي كان سافر لمالي وباش يلعب يوم السبت انطلاقا من الساعه 5 مساء مواجهه الاياب، اياب للدور التمهيدي الاول من مسابقه دوري ابطال افريقيا. نذكر الافريقي كان انتصر في المواجهه الاولى هدف مقابل صفر ماتش الذهاب بونتو محمد الصادق قديدة. مادام حكينا على المسابقات الافريقية نحكيو على النادي الرياضي الاصفاقسي اللي يلعب ايضا يوم الاحد مواجهة الاياب ضد نادي شوتينغ ستارز النيجيري على استاد الطيب لميري بصفاقس انطلاقا من الساعة 6 مساء. نذكر السي اس اس متأخر في النتيجة في ماتش الذهاب هدف مقابل صفر، يلعب المباراة في استاد الطيب لميري بدون حضور الجمهور بسبب عقوبة الكاف. ترجي الجرجيسي كان انتصر في ماتش الذهاب على ديمبراز السنغال، يلعب نهار السبت ماتش الاياب في السنغال انطلاقا من الساعة 6 مساء، 3-1 ماتش الذهاب بالتوفيق لفريق العكارة. نحكيو على مقابلات نهاية الأسبوع بالنسبة لكرة اليد وبرنامج المباريات في كرة اليد قسم النخبة انطلاقا من الساعة 5 يوم السبت، مع ده مواجهة وحيدة باش تكون انطلاقا من الساعة 6 مواجهة النجم الرياضي الساحلي ونسر تبلبل باش تلعب في قاعة حمام سوسة في بن خيار بعث بن خيار نادي كرة اليد بجمال. نهار لحد وقت استثنائي سبورتينغ المكنين مكرم المدينة انطلاقا من الساعة 11 صباحا في قاعة الزواوي الترجي نادي جمعية الحمامات، في قاعة سقيت الزيت نادي سقيت الزيت الاتحاد التميمي، وفي قاعة الجورجاني انطلاقا من الساعة 3 النادي الافريقي المنزه الرياضي. نحكيو طبعا على تعيينات بطولة النخبة لكن لكرة اليد للسيدات للسبت 12 سبتمبر في قاعة الحمامات الجمعية النسائية بالحمامات الجمعية الرياضية بتبولبا، السبت ايضا في الجورجاني نادي الافريقي جمعية النسائية بتزركة، في قاعة العوينات الجمعية النسائية بالساحل المنزل الرياضي، في قاعة رشيد خوج انطلاقا من الساعة الخامسة الأمل الرياضي بالرجيش الجمعية النسائية بالمهدية، وفي قاعة بن عروس مقرنة الرياضية لكرة اليد النسائية يلعب مع حمل اللقب نادي الرياضة النسائية بالمكنين. أبرز المواعيد الأوروبية غدوة على مستوى الدوريات الأوروبية في البوندسليغا، يونيون برلين يلعب مع نادي شالكا انطلاقا طبعا من الساعة الثامنة ونصف، ماتش منتظر بين يونيون برلين وبين شالكا انطلاقا من الساعة السابعة ونصف. في البطولة الإسبانية إشبيليا يلعب مع نادي فالنسيا انطلاقا من الساعة الثامنة، في الليغ 1 رانس مع مارسي انطلاقا من الساعة الثامنة إلى ربع. على مستوى الليغ 2 البطولة بطولة الدرجة الثانية كليرمون يلعب مع بولون انطلاقا من الساعة السابعة، كل ماتشات يعني انطلاقا من الساعة السابعة. ديجون لعب فريق لعبنا التونسي سامي شوشان يلعب مع لافال، مونبلييه مع باو اف

0: الاثنين 14 سبتمبر 2026 موعد الرونتري. بالمفاجأة حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والموسيقى. من الاثنين للجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسواق المرشي، خدمات وكل المستجدات. من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهير الجيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق بلوس مع حمزة البلولي من ماضي ثلاثة لأربعة متاع العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من الأربعة للستة متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من الستة للسبعة مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة. ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار اثنين وخميس السبعة متاع العشية، سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش. بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين إيكونوميكا مع خالد الزيدي، كل الأخبار الاقتصادية. في نفس الوقت من نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتيك مع وليد بسباس. نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في خذ الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة ونجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 النص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغوانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 إلى 10 مع أحلام هلال. احنا حاضرين للرونتري ونتمنوا انتوما زادة. تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: على استماتكم، مرحبا بكم ديما في الاستماره دي جوهره فام. الجوهره باي نايت، تحياتنا وشكرنا للجميع ديما لاختيار موجاتنا وسهريه جوهره باي نايت اللي تبدا معكم انت وتواصل حتى الماضي ساعه مع متابعتنا الثقافيه والفنيه. باش نرجعوا على الغاء حفل او تاجيل عفوا حفل يارا في كارتاج، وكذلك الانتقادات اللي طالت زيارتها للمتحف الاثري. اخر اخبار زاد الفنان بهي سلطان اللي باش يغني في تونس غدوة، وغيرها من الأخبار والمتابعات الثقافية والفنية. باش نسمعوا زادة برشا جديد بالنسبة للأغاني عمرو مصطفى، باش نسمعوا زادة عبد الباسط حمودة وحمادة أهلال، بالإضافة إلى الفقراتنا الموسيقية لقارة الفلاش باك اتصالتينا ولا السمر نايت ميكس. تحياتنا للجميع، ونقدر تسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، تسمعوا فينا في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، تحياتنا للجميع. سيسر ويحكم توصلوا إن شاء الله سلامات وربي يحفظ الجميع. يسر معكم ومعنا ليلى سيمونير اسماعيل في الأخراج التقني، أحمد حبيسي معكم من قدام الميكرو. بداية تكون بعد شوية مع الشامين اسمه زيدا شقي، وقبلها بالكل السلطان جورج وصوف. على جوهرة FM TV موش مع الموجة.

0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.
1: يبقى لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم التناقض لكم

رجعنا معكم جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة في جوهرة باي نايت. مازلنا بينسر بشنو أصلا مختلف متابعاتنا وأخبارنا الثقافية والفنية. نذكر بينسر ديما الاحتياط واجب مع التقلبات الأخيرة بالنسبة للطقس, وتنجموا بينسر طابوا مختلف التطورات الجوية من خلال صفحتنا على فيسبوك موقعنا الرسمي بينسر, وزاد من خلال الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. طقس الليلة خلايا رعدية مصحوبة أيضا بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد, دونك حالة جوية تتطلب بيانسور الحذر باعتبار أنه عديد المناطق تكون مشمولة بالتقلبات الجوية هذه, البعض منها بدأ في العشية والبعض الآخر نجم يكون بيانسور موجود في الليل لدرجة حرارة في انخفاض, وخاصة الرياح باش تكون موجودة نعم, وخاصة بيان سور الأمطار باش تكون قوية. دونك إن شاء الله سلامات للجميع, خلينا نواصلوا مع الموسيقى, نرجعوا نكملوا معكم سهريتنا في جوهرة بنايت.

0: بيان سور نيتا جاست مايت برونو مارس. أغنية نوصلوا معها للعشرة 34 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة. باي نايت.
1: اكتواليتي كولتوريل و ارتستيك.
0: نبدأ مع الفنان المصري نجم مصري الحقيقة فرض روحه في السنوات الأخيرة في التمثيل بدرجة أقل في الغناء لكن بيان سور قاعد عنده الجمهور متاعه اللي يتبع فيه وقاعد الحقيقة يعمل فيه اسم. يعني كي نحكيه على واحد من الفنانين العرب القلائل اللي يتجد في روك الريو نعرفه أنه بيان سور السيد هذا قاعد يخدم في خدمة كبيرة في السنوات الأخيرة وقاعد يتعامل مع أسماء عديدة. نحكي على محمد رمضان اللي أعلن على دخوله عالم المشاريع العقارية وانشر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك صورة ليه في الجو وطلع على منظر للأهرامات الخاصة بمصر أهرامات الجيزة وكتب في التعليق بعد ما لفيت العالم اخترت بلادي محافظتي محافظة الجيزة لإقامة أول مشاريع العقارية فندق MR1 محمد رمضان 1 يعني نمبر 1 وجيزة داون تاون مع أخي وشريكي رجل الأعمال المصري محمد شبلس قرينا على أكثر من موقع في القاهرة والجيزة أشهر موقع مبنى مديرية أمن الجيزة السابق وهو بالنسبة لي جوهرة مصر. بيان سور نحكيه هنا على مشاريع باش يعملها نزل وإلا غيره دونك نشوفه بيان سور المشاريع هذه الأقرب أنا مش كون فاني دق بالنسبة للي يخمم فيهم محمد رمضان وشريكه قال أنه تعاقدنا مع منتجات عالمية كبيرة ما دخلتش للسوق المصري قبل هذا وباش تلقاوها في MR1. دونك محمد رمضان ذكر كان أحيا حفل غناء إذا من فعاليات مهرجان روك إن ريو في البرازيل كأول فنان مصري تم اختياره للمشاركة في المهرجان هذا اللي يعتبر واحد من أضخم مهرجانات في أمريكا الجنوبية. النسخة هذه مازلت متواصلة نهار حتى نهار 13 سبتمبر وكانت بداية نهار 4 سبتمبر في ريو جانيرو. بالنسبة لي زاد محمد رمضان بدأ التحضير لفيلم نمبر 1 خلال الأيامات الماضية بعد فترة طويلة من التوقف لانشغاله في الدراما وعالم الموسيقى مؤخرا واتقابل مع المؤلف محمد سيد بشير سنفتح تحضيرات فيلم نمبر 1 والوقوف على الخطوط الرئيسية لتنفيذ العمل. بيان سور الجلسة هذه لأنه الإنتاج كما قالوا ضخم والتصوير بش يكون في أكثر من دولة في العالم مشاركة نجوم عالميين وكذلك في نفس الوقت قاعد يحضر مسلسل رمضاني عشماوي اللي بش يدخل به سباق مسلسلات رمضان 2027 مع المنتج صادق الصباح بالإضافة بيان سور لإحياء العدد من الحفلات داخل وخارج مصر وتقديم عدد من الأغاني في الفترة الأخيرة. على ذكر الأغاني بش نسمعه جديد الفنان الشعبي المصري عبد الباسط حمودة غنية جديدة اسمها أوت فات بش نسمع وزيدة جديد حمادة هلال يا ناسيني يا حبيبي خليك الغنية هذه اللي جمعت عمرو مصطفى بالمرشدي وبالنسبة للغنية هذه في إطار بيان سور ديما نذكر برنامج يتم بثه على يوتيوب وفي كل مرة يجيبوا فنانين من أنماط موسيقية مختلفة يتم الجمع بيناتهم بالنسبة للكلمات وكذلك التلحين والتوزيع وفي الأخر تخرج غنية مختلفة شوية وفي أغلب الأحيان كانت غنية حلوين. دونك عمرو مصطفى تقابل مع زوز فنانين مختلفين عليه في الجو في المدرسة نجم نقوله الفنية والموسيقية واحد اسمه حمو المرشدي والثاني اسمه وزة منتصر وخرجت غنية يا حبيبي خليك. هذوما ثلاث غنيات شنسمعوا توت سويت في نوفوتي على موجات الجوهرة FM.

0: إن مبارغ نيتشكا خان غني نصلمها احنا العشرة 54 دقيقة تسمو في راديو جوهرة فام في جوهرة بنات صاريتنا مزيت موصلة معكم حتى الماضي ساعة نحكي على حفل يارا اللي كان برمج الليلة في كارتاج وتم تأجيله على خلفية التوقعات الجوية تشير إلى إمكانية تسجيل تساقطات مطرية وتقلبات في الطقس. الجهة المنظمة قالت أن القرار هذا يجي حرصا على سلامة الجمهور والضيوف وكافة المشاركين في السهرة، وتبقى بيان سور التذاكر مقتنات سابقا صالح الموعد الجديد دون الحاجة لاستبدالها. السهرة الجديدة أو السهرة منتظر أنه تكون في موعد جديد اللي هو نهار 14 سبتمبر على المسرح الأثري بكارتاج. يارا أول ما وصلت لتونس في الأيامات الأولى كانت مشيت للمتحف الأثري بكارتاج ورحبوا بها بزيادة كما نقولوا، هذا اللي قالوا واحد من المسؤولين اليارا وقت جات المتحف الأثري بكارتاج.
1: أستاذ يارا احنا في معلومة اللي احنا فضينا لك المتحف من شان.
0: انتقادات كبيرة برشا في هذه الكلمة هذه أنه يتم يفرغوا المتحف على خاطر فننا، مهما كانت كل واحد وجهة نظر بتاعه، ولكن انتقادات كبيرة كانت للشيء هذا. فما تعليق لأمين بونويس صديقنا قال يطلعوش زادة كيقروا تأجيل حفل يارا في تونس، أنه يطلعوش قروا زادة أنهم يفضيولها المسرح كارتاج من شانه. وانتوكا إبداعات تونسية متواصلة في مختلف مجالات. خلينا نواصلوا مع الموسيقى اللي توصلنا الموعد موجز لحداش مع هاجر النويلي، وبعد نرجع نواصلوا معكم احنا في جوهرة باي نايت.
2: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: تحب روحك ألف ألف، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية نفذتها ثلاث فرق رقابة تابعة للإدارة الجهوية للتجارة بالمهدية اليوم بمعتمديات المهدية والرجيش وقصور السيف والجم عن رفع 24 مخالفة في قطاعات مختلفة وفق المدير الجهوي للتجارة لسعد قاسم. وقاسم يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن المخالفات تعلقت بالبيع بأسعار غير قانونية والامتناع عن البيع وإخفاء واحتكار منتجات والبيع المشروط ومسك وترويج منتجات غير مطابقة للتراتيب القانونية، ورصدت في قطاعات المواد المدرسية والمكتبية والتجهيزات الكهرومنزلية والدواجن والخضر والغلال. مثلت سبل تعزيز سلامة الغذاء ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات والوقاية من مخاطر المبيدات محور لقاء جمع اليوم بمقر وزارة الصحة وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بتونس نبيل عساف. وأكد الفرجاني أهمية تفعيل مقاربة الصحة الواحدة التي تجمع بين الصحة والفلاحة والبيئة من خلال تبادل المعطيات ووضع خطة موحدة للاستباق والإنظار المبكر وتعزيز التعاون بين المخابر بهدف حماية المواطن وضمان غذاء أكثر أمانا وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات المشاركة التونسية في معرض فرانكفورت للمكونات الغذائية الذي سيقام من 17 إلى 19 من نوفمبر 26 و2000. وسيوفر هذا المعرض الذي يعد حسب مركز النهوض بالاستثمارات أكبر منصة عالمية متخصصة في مكونات الأغذية والنكهات والمواد الغذائية المضافة فرصة استراتيجية لتعزيز حضور الخبرات والكفاءات التونسية في الأسواق الدولية. وفي هذا الإطار دعا المركز المؤسسات التونسية العاملة في قطاعات مكونات الأغذية الموجهة إلى الصناعة الغذائية والمنتجات الغذائية الوسيطة والمكونات الغذائية الوظيفية والمكملات الغذائية والفيتامينات والمستخلصات النباتية الراغبة في المشاركة في هذا الحدث الدولي إلى تأكيد مشاركتها في أجل أقصى يوم 16 من سبتمبر 26 و2000. دوليا، شنت قوات روسية اليوم هجوما واسع النطاق على منطقة فلورغراد الصناعية في جنوب شرق أوكرانيا مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، كما قصفت محطة وقود في العاصمة كييف ومنشأة دولية متخصصة في الأعمال التجارية الزراعية في نيروبو، وذلك في إطار تكثيف موسكو لهجماتها على أهداف لوجستية واقتصادية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول أن 4 مقذوفات مجهولة ضربت سفينتين على بعد 4 أميال بحرية إلى الغرب من خصب في سلطنة عمان، مما تسبب في اندلاع حريق في سفينة منهما، بينما لم تعرف بعد حالة السفينة الأخرى. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

هذا محمد الشرنوبي من ألبوم الأخير. سمعنا أغنية خمسة أغنية نصل معها حل الأحداش وثلاثاش دقيقة لما وجدت الجوارة فهم صاريتنا بدأت من العشرة. ما زلت متواصلة معكم حتى الماليسة نسمعوا نستمتعوا مع دي جي هاجل. دي جي اللي كان حاضر في بروكلين أرمي تيرنرول في نيويورك نهار 23 و 2026 قدام بيانسور جماهير غفيرة وغفيرة جدا. عمل السيت لايف هذا اللي ضم مجموعة من الأغنيات الكرايدور لمليان ديمو زاد أغنيته هو أغنية حبيبي كانت موجودة بلدينا أغنية مو بلاك أندلوثية الأغنية متاع هاجل ومجموعة كبيرة من الأغنيات اللي كانوا موجودين في السيت لايف هذا. خليكم تسمعوا تستمتعوا بيه ونرجو نوصل معكم في جوهرة. باي نايت. Let's go.

0: هذا كان دي جي عقل في مجموعة من أبرز الأغنيات في الميكس اللي قدموا في بروكلين, ومجموعة هامة من الأغنيات ما زلت أسمعوا في راديو جوهرة فهم في جوهرة مانايت. صاريتنا متواصلة معكم حتى الماضي ساعة أول 11:34 دقيقة, صاريتنا بدأت من 10, وفي كل مرة في كل ساعة كونوا بخصين مجموعة من الفقرات والأخبار والمتابعات بين الثقافي وكذلك الفني وبين الموسيقي. سمعنا برشا جديد أغاني شرقية, الأغاني الغربية في موضة هذه ما فهمش برشا انتاجات, لكن في كل مرة حاولوا بيان سور نقدموا لكم كل ما فما جديد, وخاصة الأغنيات اللي منتظر أنه ممكن تحقق نجاحات في الفترة القادمة. باش نحكي توا ثقافة ونحكي على مهرجان الموسيقيين أو الموسيقى الهواة بمنزل تميم اللي يتواصل بيان سور فتح باب الترشح للمشاركة في المهرجان الوطني هذا. مهرجان مش يكون من 28 حتى 31 أكتوبر 2026 بدار ثقافة يوسف التميمي, وباب الترشح يقعد مفتوح حتى 25 سبتمبر الجاري. دونك المهرجان في مسابقات في الأداء الفردي, العزف الفردي, مسابقات الانتاج الخاص, وتمنح ضمن مسابقة الأداء الفردي 3 جوائز تقدر قيمة الجائزة الأولى 3000 دينار والثانية 2000 دينار والثالثة 1000 دينار, ويشترط أنه في المسابقة هذه أنه يتم أداء أغنية تونسية عفوا. دونك هذا بالنسبة للأداء الفردي, نفس القيمة متاع الجوائز تقريبا في بقية المسابقات. دونك المطالب متاع الترشح ترسل عبر المنصة الرقمية المخصصة للمهرجان, و كذلك منصة ترشح المهرجان الوطني للموسيقى الهوات نجموا تكتبوا هكا تخرج لكم بيان سور المنصة. دونك ان شاء الله بيان سور تكون فما مشاركات, وخاصة اللي يربحوا في مهرجانات الهوات يكون عندهم بيان سور مستقبل من بعد ومسيرة فنية من بعد من خلال إيمانهم برواحهم أكيد, ومن خلال تسهيل الطريق أمامهم والاجتهاد متاعهم والسعي بيان سور بالنسبة لهم, وإن شاء الله أكيد يلقاو كل الدعم والحظ الطيب. مازلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة بنايت انت الدنيا, يغني رغب علامة, كارول جي, شاكيرا, ومن بعد نسمو أحمد سعد ورجعين
1: جوهرة بنايت.

0: أهلا بكم ديما في الاستماع لجوهرة فام الجوهرة بين عائد مازلنا مستمع معكم حتى الماضي ساعة في سهرة الليلة وكل ليلة موجة الجوهرة فام. فقراتنا أخبار ومطبعاتنا مازلت متواصلة معكم. جدوا تحية لكل مستمعين ومستمعاتنا من مكان ويسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، كان في الطريق سيسر ويحكم، كان في الخدمة للمستعان، وكان في الدار خليكم منوين منتوما تقضيوا في أي شهور من الأشوار وتسمعوا في جوهرة باينات. شوية أخرى موعدكم النشرة الأخيرة الأخبار مع هاجر النويلي، بعدها نرجو نكملوا معكم ساريتنا في جوهرة باينات.
1: جوهرة باينات.

0: 2-14 سبتمبر 2026 موعد الرونتري. بالمفاجآت حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والمزيكا. من الاثنين للجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسواق المرشي، خدمات وكل المستجدات. من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهير الجيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق يسمع حمزة البلولي من ماضي ثلاثة الأربعة متاع العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من الأربعة للستة متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من الستة للسبعة مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة. ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار اثنين وخميس السبعة متاع العشية، سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش. بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين ايكونوميكا مع خالد الزيدي، كل الأخبار الاقتصادية. في نفس الوقت من نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتك مع وليد بسباس. نهار الاربع الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في هود الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية. نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة ونجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 لنص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغوانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام هيلان. احنا حاضرين للرونتري ونتمنوا انتوما زادة.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. هاجر النوالي.
2: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل والبداية فيه بالعناوين. وحدات الحماية المدنية تتدخل لمساعدة مواطنين حاصرتهم مياه الأمطار في باب علي وبتونس العاصمة. وإسرائيل تفجر مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان وطهران تقصف زورقا أمريكيا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري بأنه تم يوم أمس التدخل على مستوى منطقة باب علي وبتونس العاصمة لإزاحة عدد من السيارات العالقة ومساعدة مجموعة من المواطنين على العبور بعد أن حاصرتهم مياه الأمطار. وأضاف المشري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أضاف أن هذه التدخلات لوحدة الحماية المدنية جاءت تبعا للتقلبات الجوية ونزول كميات هامة من الأمطار في مختلف جهات البلاد وخاصة بتونس العاصمة، حيث تجاوزت الكميات المسجلة 60 مليمتر في ظرف وجيز. والمقدم خليل المشري يؤكد أيضا أن الوضع عموما يسير نحو الانفراج مع المتابعة المتواصلة وانتشار وحدة الحماية المدنية في مختلف الجهات والمناطق للقيام بالمعاينة اللازمة والتدخل عند الاقتضاء. وإثر تواصل تهطل الأمطار خلال الساعات القادمة، دعا الطريق إلى تدية ومجاري المياه مهما كان منسوبها ومستوى تدفقها، وشددت على عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. الداخلية أوصت أيضا بالتعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين والالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء واحترام مسافة الأمان وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيالين بصفة عامة. كما دعت وزارة الداخلية عموم المواطنين، دعتهم إلى متابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية، مؤكدة وضع كل الإمكانيات البشرية والمادية الطبية اللازمة عملية طريقة هو يمكنهم عند الضرورة الاتصال على الأرقام التالية: الحماية المدنية على الرقم 198، الأمن الوطني على الرقم 197، والحرس الوطني على الرقم 193. ووفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي، فقد تم يوم أمس تسجيل كمية هامة من الأمطار في ولاية تونس الكبرى وزغوان وباجة، وكذلك بقية مناطق الشمال بما في ذلك نابل وجندوبة وباجة وبنزرت، وتم تسجيل أعلى الكميات التي تجاوزت 60 ملمتر في منطقة السيدة المنوبية، و40 ملمتر في منطقة المروج، و50 ملمتر في منطقة الفحص من ولاية زغوان، و40 ملمتر في مكثر. كما توقع اليحيوي أن يعود نشاط الخلايا الرعدية في فترة ما بعد ظهر اليوم الجمعة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، حيث تكون الأمطار محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة لتشمل بقية الجهات. في شأن وطني آخر، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أمس عن انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين، مضيفا على هامش زيارته للمعهد الثانوي المحدث بمنطقة بير بوركبة التابعة لمعتمدية الحمامات بولاية نابل، أضاف أن النتائج النهائية للمناظرة الخارجية قد صدرت أول أمس، وأن مباشرة مهامهم ستكون بداية من 14 من سبتمبر الجاري. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن السنة الدراسية الجديدة ستعزز ب 23 مؤسسة تربوية جديدة، إضافة إلى تواصل أشغال الصيانة الشاملة للمؤسسات القائمة لتطوير طابعها المعماري وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة وفق تأكيده. كما شدد وزير التربية بالمناسبة أيضا على جاهزية مختلف الإدارات المركزية والجهوية والسلطة المحلية للعودة المدرسية والأولياء تجهيز. دوليا، الإسرائيلي يعلن تدمير المسارات والبنية التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان بعد أسابيع من العمليات العسكرية في المنطقة الاستراتيجية الواقعة قرب مدينة النبطية. بدورها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش استخدم أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة لتفجير أنفاق مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية أمس بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري استهدفت زورقا أمريكيا مسيرا في مضيق هرمز، وقالت الوكالة أن الزورق الذي يبلغ طوله نحو 7 أمتار مزود بكاميرات وأنظمة اتصال وأجهزة استشعار، ويستخدم في مهام الاستطلاع والمراقبة وتعزيز الوعي بالمجال البحري. دوليا أيضا، الحكومة الأمريكية تقول أنها فرضت عقوبات جديدة على شركات وأفراد تقول إنهم يدعمون حزب الله وحلفاء إيران الآخرين في الشرق الأوسط، في الوقت الذي تكثف فيه من حملاتها لعزل إيران اقتصاديا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net. جوهرة بينها.

قدره. هذا نيسى الطايف في هذا الغنية يا أميرة يا بنت الأمرة، تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت، مازلنا مصين معكم صاريتنا حتى الله ماضي. فلاشباك اللي نرجو بيه للسبعينات والثمانينات في جو مختلف عن اللي سمعناه في الأيامات اللي تعدت. نسمعوا جو الروك مع أبرز المجموعات والفنانين اللي قدموا أغاني بقات حتى التوا. خالدة بين اللي عاش الوقت هذاك ويذكر الأغنيات، وبين اللي اكتشفها في وقت من بعد، وبين الفرصة أنه يكتشف معنا الليلة مجموعة من أهم فرق وكذلك فناني الروك في السبعينات والثمانينات. Flashback.

اهلا بكم ديما في الاستماع راديو جوهرة فهم الصهرية جوهرة بين عائلتكم. نسمعوا في مجموعة من أبرز أغنية الروك لسنوات السبعينات والثمانينات مع أليخاندرو باري ديجي اللي عمل الميكس هذا ونشره على شان يوتيوب متاعو توا المصبي ل 44 دقيقة على موجة الجوهرة فهم. صلتينا اخر فقراتنا بالنسبه اليوم الفقر نوصل مع نهايه موعد ليلى من جوهره باي نايت هي فقره صلتينا. وليلى اخترنا واحده من الاغنيات اللي يقولوا انه من اصعب الاغاني اللي تستنزف برشا طاقه من الجمهور من الفنان وقت يغنيها وأنه فيها برشا تعب على الحبال الصوتية بالنسبة للفنان في مقاطع عديدة من الأغنية هذه يلقاو بيانسور كما قلت صعوبات عديدة جدا وبرشا يتشكوا بيانسور ولا يحاولوا يتفداوا أنه يغنيوا الأغنية هذه. نحكيوا على أغنية جبار لعبد الحليم حافظ واحدة من أروع ما غنى العندليب أغنية باش نسموها بصوت صابر الرباعي في حفله اللي كان شارك فيه في السعودية في ليلة روائع محمد الموجي ملحن بيانسور أغنية جبار. خليكم تسمعوا وتستمتعوا بها ونحن نقابل معكم إن شاء الله في نفس التوقيت ديما يومين من العشرة إلا ماضي ساعة. تحياتنا وشكرنا للجميع رضوا بكم أرواحكم وإن شاء الله سلامات. تحيات سيمونير إسماعيل في الإخراج التقني أحمد الحبيسي كان معكم مقدمة الميكرو لتكم زينة صباح الخير سلام.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش.